لا مخلوق. قال: فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، ولئن أدخلت إليه لأصدقنه، يعني واثق. قال ربيع وكتب إلي من السجن أنه لا يأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، هذا تفريج الله عليه وتخفيف الله عليه. قال: فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك خلقك مع أهل حلقتك، واستوصي بالغرباء خاصة خيرا. فكثيرا ما كنت أسمع الشافعي يتمثل بهذا البيت: أهين له النفس لكي يكرمونها، ولا تكره النفس التي لا تهينها. إذا هذا نموذج من هذه القدوات الذين اختاروا الموت على الحياة ليقتدي الناس بهم، فرحمه الله وغفر له. وها نحن بعد أكثر من 100,200 سنة نذكر هذا البويضي ونترحم عليه ونتأسى بقوله ونقتدي بفعله، غفر الله له. النموذج الثاني يا عباد الله هو قدوات الآباء لأبنائهم بأن يكونوا قدوة صالحة لهم، وأن يمتثلوا أوامر الله.

يوم القيامة. ففي تاريخ بغداد ساق البغدادي الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده قال أخبرنا مقاتل بن محمد بن بنان العكي قال حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق يعني إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي أبو إسحاق رحمه الله كان من الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة غفر الله لها. قال فقال إبراهيم لأبي إبراهيم أبو إسحاق الحربي قال لمحمد ابن بنان العكي الذي كان معه ولده قال إبراهيم هؤلاء أولادك؟ قال نعم. قال احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. وصدق رحمه الله، فإن الأب في بيته إذا ما أمر أبنائه بالصدق، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالطاعة لله، أمرهم ببر الوالدين، ثم هم يجدون منه كذبا ويجدون منه تخلفا عن الصلوات ويجدون منه عقوقا لوالديه، فكيف بعد ذلك تتأثر أنفسهم بكلماته؟ لا يكون ذلك، بل يكونون في اضطراب وتشكيك ومقارنة بين ما يسمعون وبين ما يرون. فكلما كان الإنسان ممتثلا لأقواله التي يقولها كان ذلك أبلغ في التأثير بالناس، كما قال ابن باديس رحمه الله ما زالت الأعمال عيارا على الأقوال، يعني أن الناس تقيس المتكلم بفعله، فإذا رأت الفعل قد طابق العمل كان هو هو، وإذا كان غير ذلك سقط من أعينهم لأنه مذموم، كما قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. فهذه رسالة للآباء أن يمتثلوا أوامر الله وأن يجتنبوا محارمه عند أبنائهم حتى يؤثروا فيهم وحتى تكون كلماته مؤثرة ويكون

عملي وبالدعوة أيضا. ومن النماذج أيضا التي تدل على القدوة على أن المعلم لا بد أن يكون والداعي إلى الله لا بد أن يكون قدوة في نفسه حتى يؤثر، ما جاء في قصة الشافعي رحمه الله، فقد جاء في تاريخ بغداد أيضا أن الشافعي أدخل يوما على بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن على أمير المؤمنين ومعه سراج الخادم، قال فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد، كان عند السلاطين ولا زال هناك المعلمون المؤدبون لأبنائهم يهتمون بتعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم والاعتنان بهم، يسمى المؤدب يسمى المعلم إلى غيره. قال سراج بن خالد يخاطب الإمام الشافعي رحمه الله يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم. قال فأقبل على أبي عبد الصمد فقال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، تريد أن تصلح وتؤثر وتكون قدوة ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها فإذا انتهت فأنت حكيم. قال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنته والقبيح عندهم ما تركته، فالحسن عندهم ما استحسنته، هذا قدوة يرونه، يرون هذا نموذج ليقتدى به وهم صغار، فعندهم الحسن ما استحسنه. فهذا يدلنا أيضا على أن المعلم لا بد أن يكون صاحب عقيدة صحيحة وصاحب سنة واتباع حتى إذا جلس بين يديه المتعلمون تأثروا به واستفادوا منه لتحسينه للسنن واتباعها وتقبيحه للبدع واجتنابها. قال فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنته والقبيح عندهم ما تركته. إذن هذا لا بد أن يكون في الأستاذ في المعلم، والإنسان إذا أراد أن يتعلم على أحد لا بد أن يرى منه ذلك الاقتداء وحسن العمل حتى يكون قدوة يؤثر فيه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول من علامات الله الخير بالحدث إذا تنسك وبالأعجب إذا أسلم أن يوفقهم الله لصاحب سنة، فإذا لم يوفقوا لصاحب السنة والعياذ بالله ماذا سيحدث له؟ سيتشرع البدع كما نرى بعض الناس وللأسف يسلم حديثا ثم تأخذ

وعقله البدع والمحدثات، حتى إذا جلست تريد أن تشتد هذا من عقله وإذا به قد والعياذ بالله تشرب هذا الهوى، نسأل الله السلامة والعافية.

ثم نكمل أيها الإخوة الكرام وصية الإمام الشافعي لمؤدب أبناء هارون الرشيد. قال بعد ذلك رحمه الله في وصيته، قال: علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه. وهذه وصية عظيمة، يعلمهم القرآن لكن لا يكرههم عليه، حاول أن يحببهم في كتاب الله، يحاول أن يصبر عليهم في نفورهم خاصة في أول الأمر. فإن الطفل إذا ما سعيت إلى تنشئته على أمر فاصبر عليه في أول الأمر يوما ويومين أسبوعا أسبوعين، ثم بعد ذلك تجد طفلك قد اعتاد. أما أنه لا يلتزم في أول يوم، لا يلتزم في ثاني يوم، تقول هذا ابني ليس فيه خير، هذا باطل. لكن اصبر عليه، حبب إليه هذا الفعل، حاول أن تكافئه في أول الأمر، كن معه يوما ويومين وثلاث. في الغالب أنه إذا ما أتم أسبوعين وهو يفعل هذا العادة الطيبة فإنه يعتاد بعد ذلك، ويصبح الأمر عنده عاديا ليس فيه المشقة الأولى. قال رحمه الله: ولا تكرههم عليه فيملوا، ولا تتركهم منه فيهجروا. إذا لابد أن يوازن الإنسان ويصبر، كل شيء لا يأتي إلا بالصبر. قال: ثم روهم من الشعر أعفه، الشعر الذي فيه الأخلاق وفيه معاني الأمور. قال: ومن الحديث أشرفه. ثم قال: ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام على السمع مضلة للسمع. إذا سمع علما كثيرا لا يستوعبه من كثرته لا يستفيد الفائدة المطلوبة، لكن حاول أن تركز وأن تبدأ بصغار العلم قبل كبارها. ذلك العلماء إذا ما ألفوا بالعلم

ثم يؤلفون المتوسطات ثم يؤلفون المطولات. فإذا بدأ بالمطول قبل المختصر فر طالب العلم وفر الابن على العلم، لكن إذا ما علمه المختصر الذي هو في صفحة أو صفحتين وانتهى تعلم علمه واستفاد، وانتهاؤه من هذا المبنى يحفزه على أن يأتي ببعده وأن يجتازه فيشجعه على ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور يا عباد الله. أيها الإخوة، هذه نماذج في من خلا وسلف، والأمة لا تعدم الخير إلى هذا العصر، وعندنا والحمد لله من القدوات ومن العلماء الذين نتأسى بهم ونقتدي بهم فيما يقولون وفيما يفعلون، وعبادتهم وزهدهم أمره ظاهر. فمن ذلك العلامة الألباني رحمه الله محدث الدنيا، هذا الرجل الذي إذا قرأت في سيرته وقرأت في كفاحه وما أصيب من البلاء في هذه الدنيا ثم ما وضع الله له من القبول في كل الأمة، حتى إذا ما قيل صححه الألباني أو ضعفه الألباني كان هذا مكان اطمئنان عند أكثر الناس. وهذا لا شك أنه قدوة، وهذا ونحسبه على الله من إخلاصهم لله وعملهم بالعلم. الإنسان إذا ما أراد أن ينشط نفسه على طلب العلم فليقرأ قصة الشيخ رحمه الله الألباني مع فقدانه للورقة الضائعة التي ذكرها رحمه الله، وكان ممنوعا بسبب مرض في عينه أن ينظر إلى المخطوطات، مخطوطات قديمة وفيها غبار وفيها، وكان مريض العين لأنه كان يجلس بالساعات في المكتبة الظاهرية في دمشق، ولكنه حاول أن يأتي بشيء قليل من العمل في وقت راحته التي أوجب الطبيب عليه أن يرتاح، وإذا به نظر في منظومة فقدت منها ورقة، فبحث عن هذه الورقة ثم بحث وبحث وبحث وهو في وقت الراحة حتى اطلع على أحاديث كثيرة بالعشرات بل بالمئات في وقت راحته. الإنسان إذا قرأ في هذه همة هذا الرجل فإنها تزيد من همته في طلب العلم، وهكذا كل العلماء المتقدمين والمتأخرين إذا ما قرأت في سيرهم تزيدك همة، النفس تشحذ من الهمة بسبب هذه الأسوة الحسنة وتكون خيرا لنا. وكذلك إذا ما رأيت إلى العلماء المعاصرين الآخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبذله للعلم وزهده في الدنيا مع قربه من مفاتيح الدنيا لو شاء وأراد رحمه الله، ولكنه زهد في هذه الدنيا وبذل الغالي والنفيس وفعل كل ما يمكن أن يفعل لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى مع كبر سنه ومع أنه مريض رحمه الله، ولكن وضع له القبول في الأرض فكان قدوة حسنة. إذا ما قرأ الإنسان في أقواله وأعماله وسمع عن سيرته فإنه ينشط كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك غيرهم من العلماء الذين مروا في سبيل الله ونالتهم سهام البغي والكذب ومع ذلك صبر، شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله كيف أنه نصح هذه الأمة يوم كانت غافلة عن هذه الأحزاب الموجودة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، السرورية، غيرها من هذه الجماعات، وكتب ونصح جزاه الله خيرا وأحسن لنا وله الخاتمة، وتحمل في سبيل الله هذه الكذبات الكثيرة التي تكتب عليه والتشويه العظيم.

الذي شوهته به أصحاب الأحزاب وبثوه في عامة الناس الذين لا يعرفون حقائق هذه الأمور. فصبر حتى جاءت بعد ذلك الناس تعود إلى كتبه وكتاباته في معرفة هذه الجماعات والنظر إلى حقيقتها. هؤلاء القدوات، هؤلاء الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. فينبغي علينا أن نقرأ علومهم وأن نعلم وأن نتعلم ما بثوه فينا من علوم، وأن نقرأ سيرهم، وأن ننظر إلى من نجا كيف نجا، ولا نكون من الآخرين الذين أنزلوا عقولهم ويريد أن يتذاكر فضل السبيل، كما في قصة أحد الفقهاء أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، أحد فقهاء الحنابلة، توفي سنة 13 بعد 500. هذا الفقيه كان أشياخه ينهونه عن الذهاب إلى علماء المعتزلة. قال المترجمين له، كان ابن رجب والذهبي، قال كان فيذهب إليهم سرا لا يعلم أحد. ماذا فعل؟ ماذا حدث له؟ ما أخذ بنصيحة الأشياخ؟ ما أخذ بنصيحتهم في البعد عن أهل البدع؟ تسربت إليه هذه البدع وتلقف هذه البدع حتى قامت عليه قيامة أهل السنة في زمانه. فبعد ذلك أخرج توبة تاب إلى الله مما وقع فيه من البدع، ومع ذلك بقيت فيه رواسب كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بسبب تلقيه العلم عن أهل البدع من المعتزلة. إذن لا بد أن ننظر إلى من نجا كيف نجا، وأن نعتبر بمن سبق، وألا ننزل التجارب علينا، وننظر إلى العلماء من الصحابة إلى يومنا هذا كيف استقاموا ونستقيم مثلهم. الآن وسائل التواصل الموجودة اليوم تبث الكلمات، وكل يوم يخرج لنا واحد من هؤلاء المتكلمين، فتريد أن تتابع هذا، وتريد أن تنظر إلى هذا، وتريد أن تقرأ لما كتب هذا، وأنت لا تعلم حاله، ولم يثني عليه العلماء. والعلماء يقولون، ابن سيرين إمام التابعين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تأخذه من المجاهيل ويريد أن يحقق هذا على صواب أو على خطأ، أو هذا على صواب أو على خطأ، هذا ليس لك الآن في وقت الطلب. إنما وقت الطلب تطلب عن العلماء الثقات حتى يرسخ في قلبك العلم، وحتى يصفو لك العلم، وتذهب عن الكدر وما يشوبه. فإذا ما تعلمت

قبل أن يكون لك هذا النور، وقبل أن يكون لك هذا الميزان، وإذا بك أنت تنظر في أحوال الناس لتزنهم، وتنظر في أقوالهم ترى من المصيب من المخطئ، هذا ليس لك ولن يكون لك ولن تستطيع. فحذار يا عباد الله أن نتخذ أهواءنا قدوات لنا، إنما الواجب علينا أن نقتدي بمن سلف من العلماء، بمن مضوا نحبهم وهم على طريق الاستقامة والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في كل مكان في غزة وفي غيرها، وأن يعينهم وأن يذل أعداء الدين من اليهود والملاحدة والنصارى وغيرهم ممن أرادوا إذلال المسلمين، وممن عادوهم وممن حاربوهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين لطلب العلم الصحيح وأخذه عن أهله وأخذه عن الثقات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وأسأله سبحانه أن يوفق لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ويجنبهم بطانة السوء التي لا تألوهم خبالا. والحمد لله رب العالمين.

0: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن نلتقي بكم أيها الفضلاء في هذا اللقاء العلمي الذي تفضل به فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري حفظه الله، فأقام هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يوفقنا للقول النافع وما يصلح به أمورنا ويعيننا على طاعته وذكره وشكره تبارك وتعالى. وكان نصيبي في هذه الدورة أن أتكلم عن قواعد ومسائل تتعلق بالشمائل النبوية، وكذلك إشارات إلى ما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن العناية بالشمائل النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يتعاهد ذكر سيرته وشمائله وخصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك فوائد كثيرة تعود على المسلم بما ينفعه في دنياه وأخراه، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله. أقول إن المتأمل لسير وتاريخ العظماء يرى الاهتمام البالغ على امتداد تاريخ الأمم الإنسانية بالذكر وتدوين سيرهم وأخبارهم والحديث عن حياتهم وأوصافهم وشمائلهم وترسم أخلاقهم ومحاسنهم ومآثرهم حتى تناقلها الناس كابرا عن كابر. ولم يرى أن أعظم عظماء الإنسانية وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فبه أنقذ الله البشرية من الضلالة والعمى إلى الهداية والرشاد، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة

ومن ختم الله به الرسالات السماوية. ولهذا فقد اعتنى العلماء منذ فجر الإسلام كابرا عن كابر بذكر كل ما يتعلق بأوصافه الحميدة وشمائله الشريفة على سبيل الاستيعاب والاستقصاء، فقاموا بتصنيف الكتب والأجزاء وعقد مجالس العلم والتحديث عن هذا، فعطروا بيوت الله ومجالسهم ودور العلم بذكر شمائله المنيفة عليه الصلاة والسلام، وشنفوا الأسماع بذكر صفاته الخلقية والخلقية وسمته وهديه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، لتكون نبراسا ومنهجا في التأسي والاتباع ولزوم سنته وهديه. ولا ريب أن دراسة الشمائل النبوية والعناية بها تزيد في محبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، ولذلك ينبغي الحرص عليها وعلى مذاكرة هذه الشمائل وهذه الخصال الحميدة والأوصاف الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في سيرته المنيفة، ففي هذا موعظة وعبرة وقدوة واتساع وتسلية لكل مسلم. ولذلك عظمت العناية بشأن شمائله عليه الصلاة والسلام، وعظمت العناية بدراسة سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكم فيها من الدروس والعبر، وكم فيها من العظات، وكم فيها من الفقه، وكم فيها مما يزيد المسلم قوة في اعتقاده وثباته على الحق. ونحن بين يدي الكلام على شمائله عليه الصلاة والسلام لا بد أن نقدم مقدمات تعرفنا بهذا العلم، علم الشمائل النبوية والخصال المصطفوية، تعرفنا به. ولذلك يجدر بنا أن نعرف ما المقصود بالشمائل أو علم الشمائل. ونحن نعرف علم الشمائل من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة فعلم الشمائل مركب وصفي مكون من كلمة علم وكلمة شمائل، وهو فرع من فروع علوم السيرة النبوية. وحتى يتضح معناه لا بد من تعريفه باعتبارين كما قلنا، باعتبار مفرداته وهي كلمة علم وكلمة شمائل، والثاني باعتباره لقبا على هذا الفن الخاص علم الشمائل النبوية. تعريفه باعتبار مفرداته كلمة علم وكلمة شمائل، قلنا هذا مركب وصفي. العلم في اللغة نقيض الجهل، تقول علمه علما أي عرفه حق المعرفة، وفي التنزيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الآية، وعلم الرجل خبره إلى غير ذلك. وأما في الاصطلاح عرف العلم بتعريف كثيرة، وطال العلماء في تعريف العلم، ولعل من أجمعها هو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف جامع لمعنى العلم اصطلاحا. وأما الشمائل، فالشمائل كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الشين والميم واللام أصلان منقاسان مضطردان، كل واحد منهما في معناه وبابه. فالأول يدل على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، من ذلك قولهم شملهم الأمر إذا عمهم، وهذا أمر شامل، ومنه الشملة وهي كساء

وقال الراغب: قيل للخليقة شمال لكونه مشتملا على الإنسان، اشتمال الشمال على البدن. ومن سجعات الأساس: ليس من شمائلي وشمالي أن أعمل بشمالي، إلى آخره كما نجد في كتب أواميس اللغة. ولسنا هنا في الاستطراد في ذلك وبيان هذه المعاني بالتفصيل ومناقشتها، لكن نقول يتبين لمن طالع كتب اللغة في معنى الشمائل ومشتقات لفظ شمال أن دلالة المادة تنحصر فيما يأتي: أولا الشمول والإحاطة بالشيء، والثاني الجانب والجهة، والثالث الطبع والسجية، والرابع الخلق، فهي تشمل هذه الأمور كلها. وعليه فتكون الشمائل لغة هي الأمور التي تشمل الإنسان من حيث الطباع والأخلاق وما عليه من سجايا. هذا ملخص الكلام على الشمائل لغة. وأما تعريفها باعتبار الشمائل لقبا على فن خاص أو بين قوسين اصطلاحا، فقد عرفها بعض المتأخرين. قال النبهاني: قد استعمل علماء الحديث الشمائل في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم على أصلها، وفي أوصاف صورته الظاهرة أيضا على سبيل المجاز، فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وعليه فيمكن القول بأن علم الشمائل هو علم يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة، في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وأصحابه والناس أجمعين. إذن هذا ما يتعلق بتعريف علم الشمائل. ننتقل للمسألة الثانية. إذا عرفنا علم الشمائل من حيث اللغة والاصطلاح، يأتينا سؤال: ما أهمية علم الشمائل؟ سبق معنا أن علم الشمائل يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة، ولا ريب أن أخلاق وخصال وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت الغاية في الفضل والحسن والكمال. فالله عز وجل قد خصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته النيرة النقية وصفاته الرفيعة الزكية وشمائله الرضية، وجعله أسوة وقدوة للخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كان متعينا العناية بمعرفة شمائله وأوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يجدر بنا أن نذكر ونتلمس الفوائد العظيمة من دراستنا للشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خلالها يتبين لنا أهميتها وضرورة العناية بها. ومن ذلك ما يأتي: أولا، من أعظم فوائد دراسة الشمائل المحمدية كما سبق أنها ترغب وتحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وترسم خطاه واتباعه، فهي مبينة لأحواله وأخلاقه مع أهله ومع صحبه ومع عدوه، وتشرح هدي

صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأوصافه ومقامه وخصاله الشريفة، ولن يتحقق الاهتداء والتعسي به إلا بمعرفة أوصافه وشمائله وأحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة شمائله وخصائصه وأحواله الشريفة، فهي باعث على التأسي والاقتداء به واتباع منهجه ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من فوائد دراستنا للشمائل أنها تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه من الدين، وحبه من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا أردت أن تكون من محبيه عليه الصلاة والسلام فعليك بمعرفة أوصافه وشمائله وخصاله الشريفة. وإذا أردت أن تعرف قدره عليك، أن تعرف قدره وأن تعظمه وتجله، فعليك أن تدرس هذه الشمائل وتعتني بها، فهي تلهب مشاعرك نحوه عليه الصلاة والسلام وتوثق قلبك به. فما لك من سبيل إلا الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فائدة مهمة ينبغي أن يحرص طالب العلم على هذه الفائدة. ثالثا، ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة جميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها. وأخلاقه صلى الله عليه وسلم مصدرها القرآن الكريم. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ مقارب. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية، وهي فائدة مهمة، معرفة نعمة الله على عباده بأن أرسل

فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم صاحب الشمائل المنيفة والأوصاف الشريفة، فهو نعمة مهداة، رحمة مهداة، ونعمة مسداة. فأنت حينما تدرس الشمائل تعرف هذه النعمة، وأن الله أنعم على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم الذي أنقذنا الله به من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار السنة والهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية. ولا ريب أن هذه نعمة كبرى لا يقابلها شيء ولا يقدر على المكافأة عليها إلا الله تعالى، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلك وجعلنا خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطلت، نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الداعد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. هذا ملخص كلام الإمام الشافعي في مقدمة كتابه الرسالة، تكلم بهذا الكلام النفيس عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال القاضي عياض رحمه الله عند تفسيره للآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها إلى آخر الآية، قال رحمه الله: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم. إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية أن شمائله الشريفة وأوصافه الحميدة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم تعد نبراسا ومنهاجا لكل من رام الاستقامة والخير والرفعة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، وينشأ ويربى عليها الأبناء وتسمو وترقى بها الأجيال. وكم في دراسة الشمائل النبوية من الفوائد العظيمة والثمار اليانعة الجليلة التي يجنيها من يكرمه الله تعالى لدراسة شمائله وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فيا من تروم أحسن الأخلاق وأكمل الآداء وأشرفها وأطيبها، فدونك شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، تجدها في خلقه وهديه وأدبه صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا الكلام ومن هذه الأمور المستفادة يتبين لنا أهمية دراستنا لكتب الشمائل، ولذلك فطن العلماء لهذا الأمر فاعتنوا بعلم الشمائل، اعتنوا عناية كبيرة فصنفوا الكتب.

منذ وقت مبكر كما يأتي معنا، وهي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في علم الشمائل: يا من تدرس شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقرأ في الكتب المصنفة في ذلك، هنا مسألة، وهي: متى كان تدوين علم الشمائل؟ وما هي مضان علم الشمائل؟ أما نشأة التأليف في علم الشمائل، فإن نشأة هذا العلم وتطوره لم يكن بمعزل عن تطور كتابة الحديث وتدوينه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوت الكتابة على سوقها. وبلغت أشدها فيما بعد، ومعلوم أن ما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة، وهذا يطول الحديث عنه، لكن هنا نشير إليه إشارة. وقد أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله، أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع بقوله: لم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم، ثم حدا المتأخرون فيه حدوهم. انتهى كلامه. وهذا النص يدل على أن التصنيف في أواخر عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين نحى منحا جديدا وسلك مسلكا فريدا، إذ جمعت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوبة مرتبة. وفي القرنين الأول والثاني الهجريين ظهر التصنيف بما عرف بالمغازي، التي كانت تعنى بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توسعت المصنفات لتشمل جميع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر التصنيف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية. ولعل من أوائل من أفردها بالتصنيف من يعني؟ أول من أفرد الشمائل بالتصنيف أبو البختري وهب بن وهب الأسدي، المتوفى سنة 200 من الهجرة، في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو الحسن علي بن محمد المدائن، المتوفى سنة 24 بعد 200 من الهجرة، في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم محمد بن عبد الله الوراق، المتوفى سنة 49 بعد 200 في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم داود بن علي الأصبهاني، المتوفى سنة 70 و200 من الهجرة، في كتابه صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي، المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة، في كتابه المشهور الشمائل، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله لما نتعرض إلى المصنفات في الشمائل ونتكلم عن تلكم الكتب، ما لها وما عليها ومناهج مؤلفيها والجهود العلماء حولها. سنختار بعض الكتب نعرف بها تعريفا جيدا، وينبغي أن يعتني بقراءتها طلاب العلم. ثم توالت التصانيف بعد الإمام الترمذي وتتابع العلماء في التصنيف، وقد ذكرت ذلك كله مفصلا في كتاب المدخل إلى علم الشمائل يسر الله طبعه. تتابع

بعث الكتب في الشمائل بين كتب مبسوطة وكتب متوسطة وكتب مختصرة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد لما نذكر أنواع كتب الشمائل، أنواع كتب الشمائل النبوية. ننتقل الآن للفرع الثاني من هذه المسألة. نحن قلنا هذه المسألة نشأة العلم ومضان علم الشمائل. الفرع الثاني مضان علم الشمائل، أين نجد علم الشمائل؟ للشمائل أربعة أنواع من المضان. الأول الكتب المفردة في الشمائل، وقد سبق أن أشرنا إليها، كتب خاصة بالشمائل نحو كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية ونحو الكتب التي ألفها من قبله أبو البختري وغيره. النوع الثاني من المضان، مضان كتب الشمائل، كتب السنة النبوية المسندة. لقد تهيأ وتوفر لشمائله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والصون ما لم يتهيأ لبشر من قبله، ولن يتوفر لكائن من كان بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أننا نجد كثيرا من الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث المسند المشهورة، بل أفرد لها بعض الأئمة كتبا وأبوابا في مصنفاته. من ذلك مثلا ما في صحيح البخاري عندنا كتاب اللباس، كتاب الأدب، كتاب الاستئذان، وفي صحيح مسلم عندنا كتاب اللباس والزينة، وكتاب الفضائل، وكتاب البر والصلة والآداب، كتاب الزهد والرقائق، في سنن أبي داود كتاب اللباس، كتاب الترجل، كتاب الخاتم، كتاب الأدب، في جامع الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان وأبواب المناقب، في المجتبى للنسائي كتاب الزينة، في سنن ابن ماجه كتاب الأدب، كتاب الزهد، في مسند الإمام أحمد ما يزيد على 200 حديث في هذا. ومن مضان لعلم الشمائل كتب السيرة النبوية والدلائل والخصائص. هذه الكتب هي مضنة لشمائل، لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتب السيرة والدلائل والخصائص. فإن معظم العلماء ممن صنفوا فيها قاموا بذكر وإيراد شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا مؤلفاتهم. فعلى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 بعد الهجرة في كتابه دلائل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة عقد فصولا في كتابه في هذا. وفعل ذلك الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المعروف بابن سيد الناس متوفى سنة 34 و700 من الهجرة في كتابه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه في بداية كتابه تاريخ الإسلام، بداية كتابه تاريخ الإسلام مجلدان في السيرة النبوية، المجلد الأول جعله في الشمائل في وصف النبي وما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، والمجلد الثاني جعله في المغازي، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. وما كتبه الحافظ الذهبي كتاب في غاية الجودة والتميز، وهذا في المجلدين الأولى من كتابه تاريخ الإسلام، فقد أحسن فيه أيما إحسان وأجاد، فهو إمام ناقد، وكتابه سواء ما يتعلق بالأوصاف والخصال أو بالسيرة في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام مجلدين هذين يعتبران نفيسان للغاية. كذلك الإمام ابن قيم الجوزية متوفى سنة 51 و700 من الهجرة في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد، يعني أطال واستطرد في هذا في كتابه النفيس والماتع، خاصة في الطبع الجديد للكتاب، وهي طبع متقنة، طبع الجديدة، وهي طبع عالم دار عالم الفوائد، وهي الطبع أفضل من الطبع القديمة.

فيها زيادات مهمة. ولعلنا نتعرض إلى كتاب ابن القيم رحمه الله فيما بعد للتعريب به. كذلك الحافظ بن كثير المتوفى سنة 74 بعد 700 من الهجرة في كتابه البداية والنهاية فقد عقد فصلا مطولا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام موسعا محررا استغرق في طبعة التركي مجلدين أو ثلاث مجلدات تقريبا ثلاثة أو أربع مجلدات لست متأكدا الآن وطبع سابقا في مجلدين السيرة النبوية لابن كثير وهي مستلة من كتاب البداية والنهاية غير كتاب المختصر وهو مختصر نافع ومميز الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنأتي نشير لهذه الكتب فيما بعد عند حديثنا على أنواع كتب الشمائل. وكتابة ابن كثير في هذا في البداية والنهاية تعتبر من الكتب الموسعة المحررة فهو سلك سبيل شيخي الحافظ الذهبي في كتاب البداية والنهاية في كتاب تاريخ الإسلام. ثم تقي الدين المقريز المتوفى 45 بعد 800 من الهجرة في كتابه القيم امتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع هو كتاب قيم وإن شاء الله سنتحدث عنه ونذكر ما احتواه الكتاب من فصول وأبواب ونعرف به. ثم السيوطي في كتابه الحافظ السيوطي المتوفى سنة 11 بعد 900 من الهجرة في كتاب الخصائص الكبرى وهو كتاب واسع جمع فيه الخصائص وغير الخصائص أدخل كثيرا من الأمور غير الخصائص كالشمائل والمغازي وغير ذلك وسنشير إليه فيما بعد أيضا نعرف بهذا الكتاب. ثم جاء العلامة محمد بن يوسف الصالحي المتوفى سنة 42 بعد 900 من الهجرة بكتابه الموسوعة موسوعة في السيرة النبوية من أكبر مدونات السيرة النبوية كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وهو مطبوع في 13 مجلد كتاب كبير وسنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. عقد فصولا تتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إلماعة يسيرة في مضان كتب أو بضان الشمائل أين نجدها في أي كتب. كذلك بقي أن نشير أن من مضان كتب أو من مضان الشمائل النبوية كتب جوامع الحديث والزوائد وهي كتب تجمع وتحوي عددا كبيرا من الأحاديث المسندة أو المجردة من الأسانيد وفيها جملة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشمائل النبوية نحو كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي وكتاب جامع الوصول في أحاديث الرسول لابن الأثير وكتاب جامع المسانيد والسنن لابن كثير وكتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي وكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي وكذلك كتب الزوائد الحديثية نحو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي وكتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشر لشهاب الدين البصيري وكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني وغيرها. إذن هذا بالنسبة لمضان كتب الشمائل وأين نجد أحاديث لمضان وجود الشمائل النبوية أين توجد وفي أي كتب نجدها في الكتب المفردة في غير الكتب المفردة. كذلك ذكرنا كتب السنة النبوية المسندة وذكرنا كتب السيرة النبوية الدلائل والخصائص وذكرنا كذلك كتب الجوامع جوامع الحديث والزوائد. نختم في هذا الدرس بمسألة وهي الفرق بين كتب الشمائل والخصائص.

0: والدلائل. ما الفرق بين هذه كتب الشمائل وكتب الخصائص وكتب الدلائل؟ سبقا بينا معنى الشمائل النبوية، وعليه فإن كتب الشمائل هي الكتب التي تعنى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وفي أصحابه والناس أجمعين. ومن الشمائل ما يعتبر من الخصائص كطيب عرقه عليه الصلاة والسلام وملمسه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما كتب الخصائص فهي الكتب التي تعنى بالفضائل والأمور التي اختص وتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء وسائر الأمة. هي كتب تختص بما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء عليهم السلام وسائر الأمة. ومن أشهر كتب الخصائص وأجمعها أشرنا إليه وهو كتاب السيوطي الخصائص الكبرى، وله كتاب مختصر اختصر فيه الخصائص الكبرى سماه كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، وكلاهما مطبوعان. وأما كتب الدلائل، الدلائل النبوية أو دلائل النبوة، هي الكتب التي تعنى بإبراز ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذكر الأدلة الحسية كالمعجزات والمعنوية كفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من الخصائص كنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر كتب الدلائل وأجمعها كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي، وهو كتاب يعتبر موسوعة في الدلائل، كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي. ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا أن بينها وبين أن بين الشمائل وبين كتب الخصائص والدلائل صلة من حيث العموم والخصوص. فبالنظر إلى تعريف الشمائل نجد أنها تدخل في الخصائص والدلائل، بيد أنها تفارقها وتختلف عنها من حيث شمول أحواله صلى الله عليه وسلم وأوصافه الشريفة. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونواصل في الغد إن شاء الله في نفس الموعد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الراد الرحيم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الانحراف عن الحق وأسبابه، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الشهداء بالمدينة النبوية في اليوم الخامس من شهر رجب عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا الجامع المبارك في هذه الليلة المباركة، نذكر الله ونتذاكر سويا في الله تعالى. ومن المعلوم أن لزوم الصراط المستقيم الذي يطلبه العبد ربه في كل ركعة من صلواته المفروضة أو المسنونة، طلب لزوم الصراط المستقيم هو شأن الصادقين، هو شأن الصادقين المتمسكين بهدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصراط هو صراطه عليه الصلاة والسلام، ولهذا سلكه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، تمثلوا رضي الله عنهم قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى الاستقامة التي أمره الله تعالى بالتزامها ومن تاب معه، يقول فيها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال وبالأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. انتهى كلامه رحمه الله. فلما كان الأمر أيها الإخوة كذلك، فإن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على ألا تكون أيها المؤمن الموحد على استقامة صحيحة ولزوم لصراط الله المستقيم، بل يرغبون منك أن تكون من أهل الطغيان والانحراف عن الحق المفروض التزامه. لهذا جاءنا التحذير الشرعي كتابا وسنة في غير ما آية أو حديث نبوي شريف تحذر من الخروج عن الصراط المستقيم، وتحذر من اتباع سبيل الشيطان والاستجابة له. فمن ذلك قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الإمام ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة: قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فذكر الآية، يقول: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم.

وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، فأسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام لما خط لهم خطا وخط على جنباته خطوطا قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله. وعلى هذه الخطوط قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، إلى أن قال رحمه الله: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وهو يشير إلى هذا المعنى، أعني أن اتباع سبيل الشيطان هو خروج عن صراط الله المستقيم. ولما كان الأمر كذلك أيها الإخوة، لما كان الأمر كذلك وجب التنبيه والتذكير بالسبل المانعة والصادة عن الحق وأسباب ذلك، وأسباب ذلك كي تحذرها ولا تكن صيدا لشراك أصحابها. ومن هنا جاء هذا اللقاء تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر، والنصيحة التي جاءت في حديث تميم رضي الله تعالى عنه عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمراد به تذكير النفس، فليس المذكر بأولى من المذكر. فجاء هذا اللقاء بناء على هذا ومبنيا على هذا. ولا شك أن الأسباب الصادة والداعية للانحراف عن الحق والمانعة من قبوله كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، لكن حسبي أن أذكر بجملة تندرج تحتها فروع كثيرة، تندرج تحتها فروع كثيرة. فأول تلكم الأسباب المانعة من قبول الحق والانقياد له اتباع تزيين الشيطان، اتباع تزيين الشيطان واتباع خطواته. فالمتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجد حقيقة ماثلة أمامه لا مرية فيها، وهي أن عدو الله إبليس وعداوة إبليس لبني آدم بدأت منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، فهو جاد منذ ذلكم الزمان، جاد وحريص كل الحرص في

صرف الناس عن الهدى والرشاد والاستقامة على أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام والانقياد لطاعة الرحمن جل في علاه. فهو ينصب شرائكه ومكائده ومصايده في طريق الناس ليصرفهم عن ذلكم الحق وعن ذلكم الهدى وعن تلكم الاستقامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الموسوسين: الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله النبي الأمي. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: وحذرنا الله تعالى من متابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا، يقول: وأخبرنا بما صنع بأبوينا. لماذا أخبر الله تعالى بذلك؟ أخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وسبيل الله

وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بدليل قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله جل في علاه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق، أنه الرزاق لجميع خلقه، إلى أن قال ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ قال وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن حذرنا من الوقوع في ماذا؟ في حبائله واتباع سبله. ولا شك كما مر أن سبل الشيطان وطرائقه كثيرة، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن يتنوع في ماذا؟ في الإغواء ليصدك عن الحق ويحرفك عنه، بل ويمنعك من قبوله. وقد أبان الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القضية وهذا الأمر، أقول بما لا مزيد عليه، لا يمكن أن تزيد على ما قال، وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. وما ذكره رحمه الله هو في الحقيقة جامع لجميع الأسباب والدوافع المانعة من قبول الحق والانحراف عنه. فيقول رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد، قال فصل في قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، قال صفة ثالثة للشيطان، فذكر وسوسته أولا ثم ذكر محلها، يعني محل الوسوسة، ثم ذكر محلها ثانيا وأنها في صدور الناس. وقد جعل الله تعالى للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات، فلا يفارقه إلى الممات. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين
عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت أي انصرفت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها صفية رضي الله عنها كان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه. قالت: فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، أي في المشي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن أننا نشك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. انتهى. متى يقذف الشيطان؟ ليس في حين الوقت، لكن بعد الانصراف والمضي تأتي الوساوس والخطرات، وتأتي الأفكار، وتأتي الوساوس والنفذ منه هذا العدو اللعين الذي لا يفتر عن ماذا؟ عن الصد والوسوسة. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من وساوسه ووسوساته على الناس، ومما قال: وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته، كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته، لتعم الاستعاذة شره جميعا، شر الشيطان ماذا؟ جميعا. فإن قوله من شر الوسواس الخناس يعم كل شره، ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا، صفات الشيطان، وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا، وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية من قدح في قلبه شيء، فارغ من ذلك، فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه، يوسوس ثم يشهيه ويمنيه. قال: ويشهيه فيصيره شهوة، ينقله الآن شيئا فشيئا، لم تستعذ بالله ابتداء من شره فاسترسل معك وأوقعك في حباله، فانصعت إليه بلا زمام. قال: ويزينها ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير بعد أن تكون شهوة، بعد هذا التزيين تنقلب بعد ذلك، فيصير إرادة،
تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي الإرادة لإيقاع هذه البلية وهذا الشر، فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها، مع أنك تعلم ضررها، لكن يحاول أن ينسيك هذا العلم بالضرر. أفعل الآن بعدين أتوب، إن ربك غفور رحيم، هكذا يمنيه الشيطان، ولا تدري أتصل إلى التوبة أم لا. يقول وينسي علمه بضرره أو وينسي علمه بضررها.

من خطراته ووساوسه، ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والالتذاذ بها فقط، وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة، فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب. استجبت أنت، ما بقي إلا التنفيذ، يبعث لك جنوده وحزبه، فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وأعوانا. ولك أن تنظر في الجوالات كيف أضاعت أقواما عقائدا وأخلاقا وغير ذلك. قال: فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا، فإن فتروا حركهم، وإن ونوا أزعجهم، كما قال تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وهو كافر، تؤزهم أزا. استمر ولا تتوانى. قال: أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم، فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب، وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة، ما يحتاج منك إلى تعب شديد، وأتم مكيدة بألطف حيلة وأتم مكيدة، قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم، يسوقونه هنا وهنا وهنا، يلعبون به لعب الصبيان بالكرة. يقول: فأصل كل معصية وبلاء، أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة. يظن أن بعض الناس أن الوسوسة مختصة بالوضوء والصلاة فقط، هذا بعض أو جزء منها، وإلا فكل بلاء وشر سببه الشيطان ووسوسته. يقول رحمه الله: فأصل كل معصية وبلاء إنما هو وسوسته، أو إنما هو الوسوسة، فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه، وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. ثم مثل بأمثلة عديدة لشره بغير الوسوسة، ثم قال: فإذا كان هذا شأنه الشيطان وهذه همته في الشر، فكيف الخلاص منه؟ فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله؟ ولهذا أمرت بأن تستعيذ بالله من شره. فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته؟ ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها، يعني واحد كذا من شروره كذا ومن وساوسه، صعب هذا، لا يمكن ماذا حصر ذلك كله فضلا عن آحادها. يقول: لماذا؟ قال: إذ كل شر في العالم، كل شر كفر

إلحاد، بدع، ضلال، كبائر، صغائر، إلى غير ذلك من الآثام والمعاصي، كل شر في العالم فهو السبب فيه. هل يمكن أن تحصر الشرور في العالم؟ يمكن أن تحصرها؟ لا يمكن. قال: ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها وأكثر. ولهذا أدعو الإخوة إلى ضرورة تأمل ماذا ما سيأتي وما ما سأقول. إذن هو حريص على أن تقع في نوع من هذا أو أكثر. وانظر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هل أنت سلمت من هذه الأجناس التي ستأتي أم لا؟ فإن سلمت فاحمد الله واشكره على نعمائه، وأطل سجودك بين يديه حمدا وشكرا على أن نجاك أن تكون قد وقعت في حبل من حبائله أو مصيدة من مصايده. ولا يعني ذلك الاطمئنان، فلا تزال مراقبا لله مستعيذا به من شر إبليس وأعوانه. ما هو الجنس الأول؟ قال: الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن آدم أوقعه فيه، يعني برد أنينه، واستراح تعبه معه. خلاص، أوقعك في أعظم شيء وأشد شيء، وهو الكفر بالله أو الإشراك به. أما ترى الذين يسوقون للشركيات ودعاء الأموات والتبرك بالأحجار والأشجار وغير ذلك، ويسوقون هذا على أنه دين، وهذا من تزيين الشيطان، وهؤلاء من أتباعه وأعوانه وحزبه الخاسرين. قال: وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال به حتى يناله، منه. فإذا نال ذلك منه، أوقعه في الشرك أو الكفر ومعاداة الله ورسوله، صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله. روح تفلت على هؤلاء وكن ماذا داعية إلى الشرك وإلى الضلالة والانحراف، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يئس منه من ذلك، لم يوقعه في الشرك ولا في الكفر، نقله إلى المرتبة الثانية من مراتب الشر. ما هي؟ قال: وهي البدعة. قال: وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، لأنه يفعله على وجه ماذا؟ القربة. وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها، بقي أيضا نائبه وداعيا من أدعيائه. ألا ترى البدعة التي تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها؟ من يحمل هذا؟ هل البدعة تمشي هكذا من غير حامل؟ لا يمكن. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، إذن لا بد لكل فكرة من حامل لها.

وداع لها، أليس كذلك؟ وهذا الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه الكتاب وأمره بماذا؟ ببيانه وتبليغه والدعوة إليه، فحمله الصحابة رضي الله عنهم ودعوا الناس إليه، وحمله من جاء بعدهم فدعوا الناس إليه، وإلا فهو حق، أليس كذلك؟ لكن هل سار هكذا الحق بلا حامل؟ لا يمكن أن يسير حق أو باطل إلا بحامل له وداعية إليه. قال: فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، ما هي؟ قال: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها. نجوت من الأولى والثانية، لا يكاد يسلم إلا القلة القليلة من الثالثة هذه. ألا ترى الذين يمشون بين الناس بالنميمة كيف يستمهين بأمر النميمة وكأنه لم يفعل شيئا؟ ألا ترى الذين يكذبون صباح مساء يرى أنه يقول حقا ويعادي من يكذب كذبه الذي يعلم أنه كذب، ويخاصم على من رد كذبه وفجوره، بل ويفجر في خصومته؟ أنت قد وقعت في حبائل الشيطان، هذه في هذه في أخريات في ثالثة في رابعة، إلا أن يمن الله عليه بتوبة نصوح. ولا سيما يقول، لماذا هو حريص في أن يوقعك في هذا؟ لا سيما إن كان عالما متبوعا، إن كان عالما متبوعا يحرص على أهل العلم وعلى طلاب العلم أكثر من حرصه على سواء على غيرهم. لماذا؟ قال: فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، لينفر الناس عنه. هل يكتفي بتنفير الناس؟ لا، يبعث أعوانه ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس: فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، كذا كذا كذا كذا، نواب إبليس هؤلاء. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها: اكتب أنت، اكتب كذا، افعل كذا، سجل كذا، قل كذا. الرجال في الرجال والصبيان في الصبيان والنساء في النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله، ليحذر الأمة من هذا العالم أو من ذاك الطالب. لا بد أن يغلف باطله ومعصيته هذه بشيء من ماذا؟ من لباس التقوى، لكنه لباس زيف وكذب. ولهذا قال: ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى. فبئس مطية الرجل زعم. قال: وهو نائب إبليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم، إنما يريدون الفضيحة، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. فالأمر في حقهم أشد وماذا؟ وأنكى ممن أحب الإشاعة. قال: فإن أعجزه، إلى أن قال: فإن أعجزه الشيطان عن هذه المرتبة الثالثة، نقله إلى المرتبة الرابعة.

الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها. يستهين صغيرة تكفرها الصلاة، يكفرها الصوم، الجمعة إلى الجمعة كفارة، إلى غير ذلك. وهذا من تسويق الشيطان له أيضا واستجابته لوساوسه، هذه من الاستجابة. الواجب أن الإنسان يبتعد عن المعاصي صغارها وكبارها، جليلها ودقيقها. لا تقل الصلاة تكفرها، لا تقل هذا ابتداء مع اعتقادنا أن هناك ثمة مكفرات للذنوب، نعم، لكن لا تركن إلى مثل هذا فتسوق لنفسك الوقوع في المعصية تلو الأخرى، تقول هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة. صغائر تجتمع تكون ماذا؟ السيل يأتي من ماذا؟ من القطر. ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول رحمه الله: التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إلى أن قال: ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها. قد يفعلها ولا يأتي في باله أن الصوم يكفر، حتى ينسى حتى هذه الأشياء ولا يتذكر أنه واقعها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. ولهذا قيل: رب كبيرة أدخلت صاحبها الجنة، ورب معصية أدخلت صاحبها، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف هذا؟ قال: صاحب المعصية لا يزال يذكرها فيتوب وينيب ويستغفر ويأتي بالحسنات والحسنة والطاعة والطاعة، فلا تكاد تفارقه تلك المعصية، يخاف منها فيأتي بالطاعات ويكثر من ذلك، فتكون سببا في ماذا؟ في مغفرة الله له لتلك المعصية وقربه من الله تعالى ودخوله الجنة. أما صاحب الطاعة فلا يزال يمن على الله بطاعته، وكأنه ماذا؟ ضمن لنفسه النجاة بين يدي الله تعالى، فلا يزال يرى أنه محسن وأنه صادق وأنه بار وأنه مطيع وأنه وأنه وأنه، حتى والعياذ بالله يفرط في جانب الله تعالى فيؤول أمره إلى ماذا؟ إلى سفال، نسأل الله العافية والسلامة. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة الرابعة نقله إلى المرتبة الخامسة. أنا أستعرض معك وأنت تأمل في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هكذا يجب أن تحاسب نفسك، لا تنتظر أن يأتيك فلان يحاسبك فيما تفعل وتأتي، لكن لا بد أن تعلم أنك سوف تقف بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، المطلع على سرائر النفوس، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فسيحاسب العباد. ما منكم من أحد، كما في البخاري، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. لهذا بادر بالتوبة والمراجعة، واستذكر وتعوذ بالله من إبليس وأعوانه. قال: نقله إلى المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عقابها

يعني لو تأمل المرء، لو تأمل المرء وفقه في هذا وتفقه في ذلك وزكت نفسه لعلم أن اشتغاله بالمباحات وإكثاره منها عقوبة. لو كان فقيها النفس، ما هي العقوبة؟ قال: بل عقابها فوات الثواب، فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. هل يستوي من اشتغل بالمباح عمن تلا القرآن وسبح الله وذكره وصلى وتهجد وبر بوالديه وأحسن إلى أولاده واعتنى بأبنائه وبأهل بيته؟ هل يستوون؟ فإن أعجزه العبد، لا شك أن باب المباحات واسع، من الطعام والشراب والنوم وغير ذلك، والدخول والذهاب والإياب، ألا ترى هذا يمشي إلى هنا وذاك يمشي إلى هناك، تجده خراجا ولاجا في الطرقات. إيش هذه الإضاعة للوقت والعمر؟ لو سألته: كم عمرك؟ قال: 30 40. ذهب من 40 20 ولا 25 في المباحات و10 في المعاصي، ولا ما بقي في العمر؟ كم 40 في العمر وكم 30 في العمر؟ قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعني حريصا على أن لا يضيع وقته حتى في مباح افعله، لكن لا تفرط فيه، لا تفرط، لا تقول لا أنام، انتبه هذا مخالف للسنة، لكن لا تنام حتى تفوت إلى نفسك ماذا؟ جملة من الطاعات والفرص العظيمة. قال: وكان حافظا لوقته شحيحا به. أنعم بالشح هذا، أقول أنعم بالشح هذا، احفظ وقتك يا أخي، أنت ذاهب يذهب فلان علان يسافر يأتي كذا كذا، إلى متى أنت تمشي تذهب تأتي؟ نريد جلسة، نريد مجلس، نريد جلسة، نريد لقاء، نذهب لفلان، نذهب إلى علان، وبعدين متى تحافظ وقتك؟ متى تراجع العلم؟ قل لي بربك متى تراجع، متى تراجع العلم؟ إذا كنت بهذا السفه والطيش وقلة العقل والاشتغال فيما لا ينفع، هذا وهو يشتغل في المباح، كيف بمن يشتغل بما لا ينفع ويقول ما لا يجوز، أو يقول ما لا ينفع، أو يكتب ما لا ينفع، بل يضر ولا ينفع؟ فاشتد الأمر أكثر فأكثر. يقول: فإن أعجزه العبد عن من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، نقله إلى المرتبة السادسة، وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. يشغله عن العمل، يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. لماذا؟ ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، ويفوته ثواب العمل ماذا؟ الفاضل. مثاله: لو جلست بعد صلاة الفجر، قد يقول قائل: هل أقرأ القرآن أم أذكر أذكار الصباح وكذا، ولا ماذا أفعل؟ قد يقول لك: اشتغل بالقرآن، وقراءة القرآن هي من الذكر. هذا شغلك أو شغلت بالمفضول عن الفاضل، لأن الأذكار مؤقتة، فإذا ذهب وقتها ذهبت. أما القرآن يأتي بعد الأذكار، وأي وقت قرأت أتيت بالعمل هذا المبارك، لكن لا تفوت الفاضل بفعل المفضول. وهذه كلها طاعات، كيف بمن فوت العمل الفاضل؟

بالسخافة والقيل والقال والكلام والثرثرة، لا ذكر ولا دعاء ولا قراءة قرآن ولا شيء. يقول: فيأمره بفعل الخير المفضول ويخص ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه، كل هذا ليفوت لك عليك الأجر. يقول رحمه الله: وقل، انتبه إلى هذا، قل من يتنبه لهذا من الناس، قل من يتنبه لهذا من الناس. كيف نتوصل إلى أن هذا فاضل وهذا مفضول؟ يقول: وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال. هذا النور الذي يقذفه ما هو تنام وتصحى فيك نور، لا، المراد نور العلم، نور ماذا؟ العلم ومعرفة مراتب الأعمال. وهذا من أعظم الفقه، معرفة مراتب الأعمال، أي الأعمال أفضل، كما جاءت أحاديث كثيرة. جعل بعض من الصحابة يسأل عن كذا فيجاب بكذا، وآخر يجاب بكذا، وآخر يجاب. إذن معرفة فقه مراتب الأعمال من أعظم أبواب الفقه والعناية بشريعة الله. يقول رحمه الله: يكون سببه تجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تصل إلى هذا بالوجد والذوق، وإنما تصله بأخذك من ميراث النبوة. قال: إلا من كان من ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. طيب، إذا هذه المراتب الست والأجناس الست، فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه، أنت أغلقت عليه كل هذه الأبواب، ما استطاع أن يصل إليك بجنس من هذه الأجناس، جيد، ماذا يفعل؟ هل يتركك؟ لن يتركك، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء المخلصون ما يتركهم أيضا. يقول: وأعيا عليه، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى. كيف فعلوا مع أحمد، الإمام أحمد؟ ماذا فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ماذا فعلوا مع سادات الأمة وخيارها من أعوان الشيطان وإبليس؟ قال: سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه. يحذرون، يتكلمون: هذا هذا هذا هذا، وهابية، جامية، مدخلية، كذا، جواسيس، علماء السلطان.

إلى غير ذلك. يقول ليشوش عليه، كل هذا ليشوش عليه. لذلك أقول بين الحق وبين الهدى ولا تلتفت إلى أمثال هؤلاء قطاع الطرق، لأنك إن اشتغلت بهم شغلوك. قال ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا يني أبدا، لا يفتر هذا إبليس. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك وضيقت عليه وما استطاع الولود وسلط عليك هؤلاء قد يكونوا سلاطين وحكاما ونواب الحكام، وقد يكونوا من السفهاء، وقد يكونوا من علماء السوء، وقد خاصة إذا كانت الدولة لأهل البدع قائمة والحكم لهم قائم، ماذا يجب عليك أيها المؤمن؟ قال فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب. أنت في صراع وجهاد مع الشيطان وأعوانه، فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت. ومتى وضعها، أي قبل أن يموت، متى وضعها أثر أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته، واجعله ميزانا لك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق. والله المستعان وعليه التكلان. ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق رحمه الله. تدبر هذا وتأمله جيدا، فلا تكن من أتباع الشيطان وممن اتبع خطوات الشيطان، بأن تكون انزلقت في أحد هذه الأجناس الست، أو تكون ممن أصابك أو أثرك لأنك وضعت لامة الحرب عنك. السبب الثاني من أسباب الانحراف عن الحق والمانعة من قبوله الجهل بأحكام الشرع المطهر، لأنه بارك الله فيكم كلما بعد العهد عن الزمن الأول وكثر الجهل والجهلة وقل العلم والعلماء انقلبت الموازين وكثر الجدال والسفسطة والكلام بالهوى، وظهر الانحراف عن الحق ظهورا جليا، واستبدلت الناس إلا من رحم الله الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول الله جل في علاه والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد ويلقبه الإمام ابن القيم في هداية الحيارى، قال إمام التفسير. يقول الإمام مجاهد رحمه الله في هذا

الآية يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي التياح عن أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي الصحيحين أيضا من طريق قتادة عن أنس أن أنسا قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحدا بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس هذا أن من علامات الساعة وقرب قيامها قلة العلم وظهور الجهل أو فشوه. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية ذلك، كيفية رفع العلم وقلة حملته في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. ومن المسلمات أنه إذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا فشى الجهل فشى العمل بالجهل، فرفع العلم والعمل به وظهر الجهل والعمل به، كما قال القرطبي رحمه الله. يقول العلامة الشاطبي في الاعتصام معلقا على حديث ابن عمرو هذا: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. وقال في موضع آخر من الاعتصام يعلق على حديث ابن مسعود الذي تقدم: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط على جنباته خطوطا الحديث. قال: هذا الحديث ففي هذا الحديث أنه خطوط متعددة غير محصورة بعدد، خطوط عدة. فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضى بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن

صيغة راجع إلى الجهالات، والجهل يتفاوتون أليس كذلك؟ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر. ثم قال: وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا، يعني إلى زمنه، وأقول نحن إلى زمن، أقول أنا إلى زمننا هذا أيضا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في هداية الحيارى: الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا. أو من أوائل ما ذكر قال: فمنها الجهل به. وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. وعاد من؟ عاداه وعاد أهله. فإذا انضاف إلى هذا السبب، يعني إلى الجهل، فإذا انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره به، بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده، كان المانع من القبول أقوى، اشتد الأمر. فإذا انضاف إلى ذلك الجهل مع البغض والحسد، فإذا انضاف إلى ذلك إلفه وعاداته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه، قوي المانع. آباءنا يعني أنت أدرى، أنت كذا، نترك هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة. قال: قوي المانع. فإذا انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه، ويطلب الدنيا، يريد منصبا، يريد مكانا، زعامة، رياسة، جاه، الحق الذي يدعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوي المانع من القبول جدا. فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه، ها تركت يعني كنت تدعو إلى هذا ثم تركته، أو كيف تقبل بما يقول فلان وتترك ما نعرف وما تعرف وما تدعو إليه؟ فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ازداد المانع من قبول الحق قوة. فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول إلى الإسلام أو في الإسلام، فلم يطاوعه قومه وخافهم، وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له

انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أعظم أسباب الانحراف عن الحق والمنع من قبوله الجهل بأحكام الشريعة المطهرة. ثالث الأسباب اتباع الهوى. وما أدراك ما اتباع الهوى؟ فإن كل من أعرض عن الوحيين الشريفين واستقى من غيرهما فقد اتبع هواه. قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة: قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وسط الطريق، ضلوا عن سواء السبيل أي وسط الطريق. قال: وهي السبيل القصد الذي قال الله تعالى فيها: وعلى الله قصد السبيل، وهي الصراط المستقيم. فأخبر بتقدم ضلالهم ثم ذكر صفة ضلالهم. والأهواء هي إرادات النفس بغير علم، إرادات النفس بغير علم. فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه. والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أبو عثمان النيسابوري، يا الموعد نقف نكمل إن شاء الله عقب الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد نتمم ما سبق قبل الصلاة من ذكر الأسباب المانعة من قبول الحق والانصراف عنه. وذكرنا السبب الثالث وهو اتباع الهوى، ووقفنا عند كلام الإمام أبي عثمان النيسابوري رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم عنه في الحلية وغيره. قال رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: قال أهل السنة: لا نرى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوع النطق بالحق.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة معلقا على آية القصص: فإن لم يستجيبوا لك الآية، قال: قسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. وقال في إعلام الموقعين معلقا عليها أيضا أي الآية: فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الهوى، انتهى. وقال في الصواعق: قال إن أنه سبحانه وتعالى أو إنه سبحانه وتعالى أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل، وهو من أحكام الجاهلية لا من حكم العلم والهدى. فقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراءه، أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإنما سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة. هل صدقوا في هذا؟ ليست كذلك، ليست آلهة، هي آلهة دون الله تعبد. قال: وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الآية. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.

كثير، فذكر آيات إلى أن قال: وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي من المنافقين وغيرهم، وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا حقائقها، ولهذا اتفق السلف على تسميتهم أهل الأهواء. واضح؟ ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات، يعني بنيات الطريق. قال: فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. لهذا أيها الإخوة، اتباع الهوى يجري بصاحبه، فلا يكاد تجد مفصلا ولا عرقا إلا دخله، فيصيبه كما يصيب داء الكلب. له مفاسد عظيمة وعظيمة جدا على الأفراد وعلى المجتمعات، بل وعلى الأمة. وقد عدد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم روضة المحبين طرق الخلاص، طرق الخلاص من الهوى، ذكر وعدد طرق الخلاص من الهوى، فذكر المفسدة ليعلم أن ضد المفسدة هو الطريق إلى الخلاص منها. إذا علمت أن هذا مفسدة، إذن لتخلص من هذه المفسدة افعل ضد هذا، ضد ذلك، فإن ضده هو الخلاص. ومن تلكم الأمور التي ذكرها والطرائق التي عددها، قال 35: أن كل من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله. ولو كنت من أحذق الناس وأذكى الناس، فاتباعك للهوى ونصرتك للهوى يفسد عليك الرأي والعقل. قال: فسد عليه رأيه وعقله. لماذا يفسد؟ لأنه في الحقيقة لا ينطق بعلم، ينطق بهواه، يلهث وراء ما يدعوه إليه هواه، جعل هواه هو المقدم ولسانه تابع له، يقول ما يريده هواه وينظر لما يريده هواه ويسوق لما يريده هواه. يقول رحمه الله: فسد عليه رأيه وعقله، لأنه قد خان الله في عقله. الله أعطاك هذا العقل تعبده على بصيرة، فتقدم النقل على العقل، ويتبع العقل النقل لا يتقدمه، فيفسده الله عليك لأنك خنت الله في هذا العقل الذي أنعم به عليك، لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من خان، في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه. حتى المال، لو رزقك الله مالا فاستعملته في غير طاعة الله فقد خنت الله في هذا المال فيفسده عليك، ولو كان كأمثال الجبال.

قال سلبه الله معرفة النقد أو قال نسيه، أنساه الله لأنه خان الله في هذه الأمانة. فقال الشيخ هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم، أي ينسيه الله ذلك فيكون ما يعلمه حجة عليه. فما اتبع العلم ليرضي الله، ولكن اتبع العلم ليشبع هواه، واتخذ إلهه هواه. من الأسباب أيضا، وهي رابع الأسباب، الاستماع والإنصات لدعاة الباطل. أقول إن دعاة الباطل شهوة وشبهة هم في حقيقة أمرهم من أتباع الشيطان وحزبه وأنصاره، وهم بعثه الذين تقدم ذكرهم، يرسلهم لإغواء الخلق عن اتباع الحق، كما مضى في السبب الأول. لذا ترى الواحد منهم في سعي حثيث مستميت يدفع بكله وكلكله في نشر باطله وضلاله وانحرافه والدفاع عنه والنيل ممن لم يوافقه. لما كان على السنة كان خاملا، كان خاملا ضعيف العقل ضعيف العلم، فلما أصابه الهوى واستجاب لنداء الشيطان وصار من حزبه نشط لينصر باطله ويؤجج على من قال بخلافه. هذا من كان على الحق فزاغ، فما بالك بمن كان من أهل الزيغ أصلا. فتراهم في سعي حثيث ومستميت يؤزهم الشيطان أزا، يريدون أن يسوقوا هذا الباطل في صورة الحق، وأن ما سوى ما يطرحون أو يقولون ضلالة وهوى وغواية. مع جد واجتهاد شيطاني، مع جد واجتهاد شيطاني إبليسي في النيل من حملة الحق وعلماء الصدق، لا لشيء إلا لينفروهم عن السنة وحملتها، لأنهم يعلمون حقيقة أن علماء الحق والهدى هم الذين يكشفون للناس زيفهم، وهم الذين يبينون للناس ضلالهم، وهم الذين يوجهون الناس ويحذرونهم من الأخذ والتلقي والصدور، بل والاستماع، بل والنظر في كتاباتهم ومقالاتهم وكتبهم. ومن هذا تحريم النظر في كتب أهل الكلام للإمام ابن قدامة في كتابه العظيم الذي سماه بهذا الاسم. فترى الواحد منهم كما قلت

فيه اجتهاد شيطاني لا يكاد ينام، يكتب ويتكلم، يرسل يراسل، يفعل أفاعيل. سبحان الله، استماتة في نشر الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد: وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث، وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع، إذا خاطب أهل الضلال هؤلاء قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم، والذي يقولونه كذب، وإنما يستثيرون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث، يشنع عليهم ببيان باطلهم وانحراف مسلكهم، وإلا فهم أئمة ضلالة. ويقول العلامة الحافظ الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن والآثار، وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار، وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذاك عجيبا، أي عيب أهل البدع أهل السنة وطعنهم وتشويههم، ليس ذلك عجيبا من متبع الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن. لا يستطيع صاحب الهوى هذا والجهول صاحب الباطل أن ينظر في العلم بعين الإنصاف والتجرد، لا يستطيع، ما يستطيع، يبحث عما ينصر هواه فقط ويروج بدعته، لا يمكن. صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان، واطراحهم السنن من ورائهم، وتحكمهم في الدين بآرائهم. فالحدث الشاب الصغير يعني الذين يربونه، فالحدث منهم منهوم بالغزل، منهوم بماذا؟ بالغزل، يشغلونه بهذه التوافه والسقطات والشهوات. وذو السن الذي هو أكبر مفتون بالكلام والجدل، تريد تتعلم العلم ابدأ بعلم الكلام، ابدأ بعلم الجدال، ابدأ بعلم المنطق. فقد جعل دينه غرضا للخصومات، وأرسل نفسه في مرادع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات. هكذا أنت عندك علم الكلام وعندك معرفة بالجدال والخصام، فهيا بنا إلى ماذا؟ إلى رد الحق بالشبهات، بدل أن يعلم الحق يبحث عن رده. إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين. ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، ويرى جميعهم ضالين سواه، ويعتقد أن

سينجو إلا إياه. لخروجه زعم عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد، وتوحيده إذا اعتبر، يعني ونظرنا فيه وتأملنا، وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا. فالحقيقة هو غير موحد، هو مشرك أو ملحد، لأنه يجعل لله في خلقه شركاء وأندادا، وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. انتهى كلامه. عرفت لماذا يعيب هؤلاء على أهل الحق وينصحونك بسماعه، بسماع الباطل من أصحابه؟ قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: ورأينا قوما تنكبوا معرفتها واتباعها، أي السنن، وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها. إيش تعمل؟ تدرس في البخاري وتدرس في مسلم وعقيدة وكذا، ماذا تفعل؟ تفني عمرك في هذا؟ قال: وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها ونشرها وضربوا لها ولأهلها الأمثال. هكذا فعل أهل الأهواء، دعاة الباطل، هذا الذي يفعلون. ومن ذلك كما مر عندما نشر الضلال من البقايا الخرافيين، نعم، من دولة بني عثمان، هم الذين ألصقوا قصة الوهابية وأخرجوها للعنة، ولا زال الناس يرددون هذا الكلام كالبغبغاوات، ومنهم من يعتقد هذا. بل قرأت لأحدهم أنه ثمة اجتماع قد تم في إحدى البلدان، قال حضرته كل الفرق الإسلامية إلا الوهابية، قرأته بالأمس، وجاءوا بصور الضلال الددو ومن معه. عجيب هذا. قالوا حضرت كل هذه الفرق، فرق المسلمين يعني والمنتسبة، إلا الوهابية. قلت: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحمد لله أنهم اجتمع أهل الصدق مع أهل الضلال. إذا أردت أن تعرف من هم أهل الضلال فانظر إلى من اجتمع في هذا الاجتماع لتعرف من هم أهل الضلال. ومن الفرق الهالكة. ويقول شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا: اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أن قال: وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ أيكون مهتديا؟ لن يكون مهتديا. وثمة نقل مطول حقيقة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، نقله الإمام ابن القيم في الصواعق كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، نقل مطول جدا في من نفاسة المنقولات التي حفظها لنا الإمام ابن القيم عن هذا الإمام المبجل أبي المظفر السمعاني، نقل مطول في

في عشرات الصفحات، لكن أقتبس منه شيئا من ذلك. قال: كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله. كل مبتدع يقول نحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام، ملتزمون في الظاهر شعائرها. إلى أن قال: غير أن الطرق تفرقت بهم في ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بالشريعة، بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله. قولي هو الذي كان عليه رسول الله فقط، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط المستقيم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم، أنا أرى، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، جعلوا العقل حاكما على النصوص، والواجب أن يكون العقل تابعا للنص لا حاكما عليه. فإن استقام أي في عقولهم قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله، يعني لو قبلوه على مضض حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أو هم على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم، أحد مشرقي والآخر مغربي من الشمال والجنوب، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. انظر، مع اختلاف الزمان والمكان والمواقع والمناطق واللهجات، لكن في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء منها وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد. الله أكبر، من أعظم الأوصاف.

طاف أدقها وأصدقها. خلي عنك المشككة والمشغبة، هؤلاء لا عبرة بهم، هؤلاء البطالون لا تشتغل بهم، نتكلم عن أهل العلم والصدق والإيمان. كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. فتجد الخارجي يطعن في المعتزلي، والمعتزلي يلعن الخارجي، والرافضي يلعن هذا، وذاك يلعن ذاك، وهذا يسب المرجئ، والمرجئ يأخذ على الأشعري، والكلابي يأخذ هذا وذاك، وهكذا يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير. يكفر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض. وذكر رحمه الله جملة ممن كفر بعضهم بعضا، الابن أباه والأخ أخاه والجار، ذكر وسماهم. والأمر كما قال رحمه الله، ولكني أختصر، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وضرب أمثلة كما قلت، ثم قال: وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب مقالاته منهم، المقالات منهم، إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. انتهى كلامه، أو انتهى المراد من اختصاره من كلامه الطويل، فراجعوه في مختصر الصواعق. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله منبها ومحذرا من السماع لأهل الباطل والاستماع إليهم، ومبينا مسالكهم لتحذرها، قال: وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. كل ذلك لماذا القدح والنيل، سواء صحابة أو تابعين أو أئمة الدين؟ كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب، يعني المراد نصرة المذهب، كأن المذهب هو الذي نزل من عند الله، ليست الأدلة القرآن والسنة هي الوحي، إنما الوحي هو إيش؟ المذهب. أعوذ بالله من هذا. فيطعنون في عدالة الصحابة أو التابعين أو أئمة الدين لينصروا المذهب الفاسد. قال: وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العالم.

عامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. هو لا يرد على أن هذا عدل أو غير عدل، هو يريدك أن تترك السنة وأن تنفر من السنة ومن أهل السنة. كما قلت لا يوجد أو لا توجد دعوة إلا هناك من يحملها حق أو كانت دعوة ماذا؟ باطل. فالمراد أن يصد الناس ويحول بينهم وبين سماع الحق من حملة أهل الحق. وفي موطن آخر من الاعتصام ذكر مثالا لقبحهم وانحراف مسلكهم وتقبيحهم لفتاوى أو كلام أهل العلم والطعن في العلماء الصادقين، فذكر من ذلك أن عمرو بن عبيد المعتزلي رأس المبتدعة في زمانه من المعتزلة أنه قال لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. انظر إلى هذا الخسيس وقبح ما قال، لا علي ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير شراك النعل لا تجيز شهادتهم فيه. وعن معاذ بن معاذ قال قلت لعمرو بن عبيد كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ قال إن فعل عثمان ذلك لم يكن سنة. وقيل له كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ قال وما تصنع بسمرة؟ بدل أن يتكلم في الحسن تكلم في سمرة رضي الله عنه. وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة، هكذا يقول قاتله الله. يقول الشاطبي بل قبح الله عمرو بن عبيد، وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه فقال الراوي قلت ليس هكذا، يعني الأمر ليس كما قلت، ليس هكذا يقول أصحابنا. قال ومن أصحابك لا أب لك؟ قال قلت أيوب يعني السختياني ويونس بن يزيد يعني ويونس وابن عون والتيمي سادات العلماء في زمنه. قال أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. يقول الشاطبي فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أليس لهؤلاء الضلال خلف طالح مثلهم يسب علماء السنة والصدق؟ لعل بضاعتهم ماذا؟ تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عن الصحابة. ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. انتهى. إذا لا تستمع، لا فضلا عن أن تقرأ، فضلا عن أن تجالس أناظره أناقشه، أترك عنك ما هذا بعشك فادرجي، أترك هذا، فهو لا يبحث عن الهدى. ولو بحث عن الهداية والهدى وسبيل النجاة وصدق الله لصدقه الله وهداه لطريق النجاة وسلك به المسلك المنجي بإذن الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجنة لها أهلها وهي درجات، والنار لها أهلها وهي دركات. ويخلق ربك ما يشاء ويختار. الخاتمة بارك الله فيكم، هذه جملة من هذه أقول الأسباب.

والأمور المانعة من قبول الحق والاستجابة له، ولا شك أنها سبب من أسباب الانحراف عن الحق وقبوله. أقول هذا ما سمح به الوقت من التذكير، من التذكير به في هذا الأمر المهم جدا والخطير، ونحن مع الأسف وكثير منهم وأنا أحدهم في غفلة منه، في غفلة منه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يلهمنا سبحانه وتعالى لزوم صراطه المستقيم وسلوك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه وهو راض عنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. قاله من قاله، ولكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، كمن أراد الذهاب من هنا إلى مكة مثلا، بدل أن يمشي جنوبا يمشي شمالا، قد جار جورا فاحشا. وقد يجور دون ذلك، يخطئ قليلا ثم يعود. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور منه، يعني الضابط، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الميزان الذي لا يمكن أن يطيش البتة. كن على يقين، لا تكن في شك من أمرك، فإذا شككت دخلك الشيطان وأسرك، لأنك لست لابسا للامة، وقد تكون وقعت في أحد ما ذا الأجناس المذكورة. انتهى كلامه. لا شك أيها الإخوة أن لزوم هذا الصراط واتباع هذا الصراط والقبض على هذا الصراط كالقبض على الجمر، وبخاصة في مثل هذه الأزمان التي انتشر فيها الجهلة والجهلاء والدخلاء على العلم وأهل الأهواء والبدع، مع قلة النصير والمعين، فالله خير الناصر. أقول لزومه شديد جدا، وإبليس وأعوانه وأصحابه وحزبه في حرص ولهث شديد على الإغواء وصرفك عن الحق وخلخلة ثباتك وزعزعته، لتسقط في حبائلهم وشراكهم، ويجلبون على المتمسك بالسنة المحضة

الحق بعلم وعدل يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، كل هذا ليحرفوه كما قلت أو يزعزعوه أو يشككوه. فلا ينبغي، والحالة هذه لا ينبغي للمؤمن المتمسك الموحد بعلم وعدل، لا يجوز له أن يضع علامة الحرب وإلا سقط أسيرا أو صريعا. لا يجوز لك أن تغفل وحتى ولو أنت نائم، فعليك أن تكون على وضوء وتذكر الأذكار حتى تنام. وإذا ما استيقظت من المنام بادرت بلزوم السنة بذكر الأذكار والمحافظة، هكذا أنت في حرب دائمة، في حرب دائمة مع إبليس وأعوانه وجنده وحزبه. بل يجب عليك أن تسعى في تعذيب شيطانك وإرغامه، وذلك يكون بلزوم السنة حقا وحقيقة، ظاهرا وباطنا، في دقيق الأمور وجليلها، كبيرها وصغيرها، مع نفسك، بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، بينك وبين الخلق. التزمها حقيقة، ما هي دعاوى، ما هي ثرثرة، ما هي كتابة، هي أقوال وأفعال ونيات. لا تكترث يا عبد الله بقلة النصير وكثرة الهالكين وقلة أهل الحق السالكين، لأن المتمسك بالسنة حقا وصدقا عن علم وعدل يعتبر غريبا في هذه الحياة، وهذه غرابة لا وحشة على أصحابها، هي غرابة محمودة. قال الشاطبي رحمه الله في حق هؤلاء الغرباء: هذه سنة الله في الاعتصام. قال: هذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. ويأبى الله، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة. لا يمكن تجتمع كلمة أهل الباطل أبدا، هم متفرقون في الحقيقة. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوجهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم. انتهى. هكذا حاله، كيف تشعر بلذة الطاعة إذا لم تشعر بمثل هذا، هذه المعوقات وبمثل هذه ماذا؟ المنغصات. لا شك أن

الحج مثلا ومن باب التقريب، أن الذهاب إلى أداء الحج فيه شيء من الصعوبات وشيء من المشقة التي تعتري المرء والإنسان، لكن اللذة التي يشعر بها وهو يؤدي هذه المناسك والراحة التي يجدها في نفسه إن صدق الله في أداء هذه المناسك لا تعادلها لذة. فذهبت مشقة المشقة وبقيت لذة الطاعة، وبقيت ماذا؟ لذة الطاعة. ومما يستأنس به في هذه الغربة الحقيقية بارك الله فيكم أن تكون مع الله دائما وأبدا في الخلوات وفي الجلوات، في الظاهر والباطن، مع الخلق أجمعين، ووحدك كن مع الله مراقبا لله متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطلا حقا وحقيقة، فلا تكن وليا لله في الظاهر عدوا له في السر. فاقمع شيطانك وعذبه قبل أن يعذبك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: ذكر الله تعالى يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا. المؤمن يتكلم عن المؤمن الصادق، ما هو الذي يتظاهر بالإيمان أو يتظاهر بماذا؟ بالاستقامة، وفي الحقيقة منحرف مرتهن بأحد الأجناس التي تقدمت. قد وقف أنين الشيطان عنه. يقول رحمه الله: ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنيا مما يعذبه المؤمن ويقمعه به الذي يقمعه به من ذكر الله تعالى وطاعته. لا يريد منك لا الذكر ولا الطاعة، ويريدك أن تنصرف عنها وأنت ملتزمها، مصدق متابع، فأنت تضعفه لكنك لن تستطيع قتله، ولن تستطيع ماذا؟ أن تجهز عليه، لأنه أقسم ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصون هم الذي يستقيم، لا يترك اللام إلا عند الموت، خلاص. قال رحمه الله: مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته، لأنه كلما اعترضه جاءه الشيطان وسوس عليه أو دخل عليه بشيء، كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر، صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد، فشيطانه معه في عذاب شديد، ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة. ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا، فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. انتهى كلامه رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله

0: على آله وصحبه وسلم.
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، ومع شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسماة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع، وهو أكبر من العمدة وأكثر، ثم الكافي فهو أوسع من المقنع، ثم المغني أو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة بأدلتها، ثم يرجع القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي، وله في الأصول روضة الناظر وجنة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. فهو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق بعدما ظهرت الفرق الضالة بعقائد بها وشبهاتها احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها. وهذا من قديم الزمان والعلماء مهتمون بأمر العقيدة، فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للآجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لسائي إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن منده، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤرخ التجويني، ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد مثل كتاب العقيدة للطحاوي، مسمات بالعقيدة الطحاوية مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد. واللمعة معناها من اللمعان، هو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان. فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحد. ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الاعتقاد وتسمى أركان الإيمان. فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح

الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه الهادي الى سبيل الرشاد اي الاعتقاد الهادي اي المرشد الى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي الى الطريق الصحيح الموصل الى الله سبحانه وتعالى بخلاف عقائد اهل الضلال فانها تهدي الى الهلاك والى الغوايه. فقال رحمه بدا رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم عملا بالسنة في أن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتاب كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من كتاب الله لأنها نزلت مع القرآن فهي آية من كتاب الله لكنها آية مستقلة على الصحيح إلا في سورة النمل فإنها بعض آية وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السورة وإنما تقرأ قبل السورة تبدأ بها السورة وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة إلا في النمل فهي بعض آية. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر تقديره أستعين ببسم الله أو أتبرك ببسم الله. والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة وهو ما يتميز به الشيء فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به وقوله بسم الله مضاف اسم مضاف والله مضاف اليه والمراد جميع اسماء الله سبحانه وتعالى لان المفرد اذا اضيف فانه يعود فقوله بسم الله اي بجميع اسماء الله سبحانه وتعالى استعين بها واتبرك وأتبرك بها وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه ولله الأسماء الحسنى

العبودية، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوف الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن أعم من الرحيم، لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله. وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء، الله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا، يحمد عليها ويثنى عليه بها. وقوله الحمد الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك، على الأسماء والصفات والأفعال. فقولها الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم على عباده. نعم الحمد لله المحمود بكل لسان، أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقات، فكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى. المعبود في كل زمان

أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. نعم، المعبود في كل زمان وفي كل مكان وكذلك في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض، يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا تختص عبادته بمكان دون مكان، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن الله خص بعض الأماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه. نعم، الذي لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم ذلك سبحانه وتعالى في الأجل، ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى، صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى، علمه في كل مكان، هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش، وعلمه في كل مكان جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته، ولا من الماضي ولا من المستقبل، يعلم ما كان وما يكون وأين يكون وكيف يكون، لا يخفى على علمه شيء، لا يعجب عالم الغيب، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. نعم.

بين ذاته سبحانه وعلمه. ذاته في العلو فوق السماوات، واما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان في الذات، ولا يشغله شأن عن شأن، يعني عمل عن عمل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، يفطر ويغني، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر مخلوقاته ولا يشغله عمل عن عمل بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر، أما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. نعم. جل أي عظم شأنه سبحانه عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. والأنداد جمع نزوه الشبيه أيضا، فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. نعم. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة، تنزه يعني تقدس سبحانه وتعالى عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد لغناهم سبحانه وتعالى عن خلقه، لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه. فالله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له، فهو غني عن خلقه، وأيضا هو لا شبيه له من خلقه، فاتخذ الله من ولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا في آيات كثيرة، نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وصفوه بأن له ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكأهل الجاهلية المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله جل وعلا منزه أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوج، فهو منزه عن ذلك، وإنما هذا لائق للمخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى التجاوز، يحتاجون إلى الذرية والأولاد، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، فخلقه محتاجون إليه. نعم. وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم عبيده، ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. نعم.

نفذ حكمه أي قضاؤه وقدره. المراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي الجماد وجميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره، لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك. فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى، لا محيد له عنها. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أن يشبه الله بكذا وكذا، لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا، ولا يفيدون به علما سبحانه وتعالى. لا نعم هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى، فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يكافيه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء ليس كمثله شيء. وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعرف، فلا أحد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته، فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق، وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر، ونفى عن نفسه المشابهة، فدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الضلال، فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة. وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين، السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان موجودة في المخلوقين، ولكن هذه خاصة في المخلوقين، وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشافهها صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما ومتباينة. نعم. له الأسماء الحسنى، هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأخبر أن له الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى، حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص، له الأسماء الحسنى. نعم. والصفات

0: العلا أي العلية والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة هذه الصفات والسمع والبصر هذه يقال لها الصفات. أما السميع البصير القدير هذه أسماء وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا. فالقدير فيه إثبات القدرة والسميع فيه إثبات السمع والبصير فيه إثبات البصر العليم فيه إثبات العلم الحكيم فيه إثبات الحكمة وهكذا كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. لو الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وله الصفات العلى العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء. نعم.
1: وكان على السماوات وما في الأرض وما بينهما وما
0: هذه الآيات من أول سورة طه كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أي القرآن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلامه. الرحمن على العرش استوى الرحمن هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو علوه على العرش والعرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا. لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق. لا المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء لأن لا يسقط. المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لأن لا يسقط. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات بل العرش محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها. فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق وإن كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. الرحمن على العرش استوى هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مضطردة بهذا اللفظ استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن كلها بهذا اللفظ مضطردة. له ما في السماوات له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم وما في الأرض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف

ويدبره ويرزقه ويرزقه سبحانه وتعالى. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، فهي ملك له سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى، وما تحت أديم الأرض، ما تحت أديم الأرض وسطح الأرض من المخلوقات من المعادن ومن الأموات، كلها لله سبحانه وتعالى، هي ملكه وهو الذي خلقها. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر، يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، أي أخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأنها حسنى، كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب. نعم. أحاط بكل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بعلمه. لا، قهر كل مخلوق، أي أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى، كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق، من الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات، كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين يزعمون أن هناك من الأولياء والأبطال من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية، عزة أي قوة، عزة القوة، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، حكمه سبحانه وتعالى. أخضعه له سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويدبره، لا يستعطي شيء عليه سبحانه وتعالى. نعم. وسع كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى، علمه وسع الأشياء كلها، بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، حتى الكفار وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى

على أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها، مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا، ومع هذا تشفق على أولادها وتحن وتحن على أولادها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحيوانات والمؤمنين والكفار، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا طمع لهم برحمة الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم أين مضى، يعلم ما مضى وما خلفهم، يعني ما يأتي في المستقبل، ولا يحيطون، لا يحيط العباد بالله عز وجل به علما، فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى أنهم يحيطون بذاته ولا يحيطون به سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وشأنه سبحانه، أن لا يعلمه العباد إلا ما أطلع الله العباد عليه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه له لا شريك له. فلا علم لهم إلا ما علمهم الله جل وعلا. حتى الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم والقرآن، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فالأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز لنا أن نثبت له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول، ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله إلا وعلا، لا أعلم بالله إلا الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن تبعون ومقتدون، لا نكتف شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا، هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا شرح الجملة التي قبل، كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به. تسليم، الإيمان والتسليم، فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، ولا نتدخل في أفكارنا وعقولنا في ذلك، لأن هذا أمر توقيفي، لا يجوز أن نتدخل فيه بعقولنا وأفكارنا وتساؤلاتنا، وإنما نسلم، يجب علينا التسليم والإيمان.
والانقياد، هذا شأن العبد. أما الذي يتدخل بفكره وعقله، وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال، فهذه طريقة ضالة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في صفات في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فإنه يجب الإيمان به والتصديق به وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم، لا فرق في ذلك. ومن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. تلقيه يعني قبول، تلقيه يعني حفظه وروايته والتحدث به وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وشأننا في ذلك التسليم والانقياد، لا الاعتراض والتدخل بأفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال. لا. شرط التعرض لما ثبت عن الله في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته بالرد والرفض، فالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة، لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد إلى غير ذلك، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، نسأل الله العافية. وبعضهم لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة، لا يرد لفظا ولكن يرد معناه، فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره، فهذا رد للمعنى وهو مثل رد اللفظ. فهم ما بين أمرين: إما أن يردوا النص ولا يقبلوه، وإما أن يقبل النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها، فيخضعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية، الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومعنى، أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى، ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الضلال من المعطلة والمؤولة. نعم.

0: والتأويل رد والتأويل هذا مذهب طائفة، والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى. فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى، تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه. هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات، والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي، وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب. والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. وأما ما خالفه من التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإنه ضلال وباطل. نعم.
1: وما أشكل في ذلك وجد عباده من الله وكفر التعاقب بالمعنى
0: هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله، لأنه يقسم كأنه يظهر لي أنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين، قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى، كلها معلومة المعنى، ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه، فليست نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إن الأسماء والصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفكر ويوضح، وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا. وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب، أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره. هناك نصوص مشكلة، لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها تعالى الإشكال واتضح الحق. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى

إلى شيء آخر. وأما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفكيره إلى نفس آخر يغسره. وهذا موجود هناك نصوص أو أدلة مشكلة تحتاج إلى ما يوضحها من النصوص الأخرى فترد إلى ما يفسرها من النصوص الأخرى. وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض. هذا معنى المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل، يعني هن الأم هي الأصل الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات يشكل معناها إذا انفردت، لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها وبينتها. فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنة الرسول بكلام الله، لأنه كله من عند الله. ولهذا يقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ لاحظوا هذا، أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه إلى المحكم. لنقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله هذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم إذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه، قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، ايش تقولون؟ فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول فيفتنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الآن الذين يبحثون عن نصوص متشابهة من الحديث ثم يخرجون بها على الناس دون هذا الحديث، نستدل بهذا الحديث، يشوش على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم، أهل العلم فسروها وبين المراد منها، لكن هذا عن هذا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه طريقة أهل الزيغ في كل زمان ومكان، يفصلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدللتم بكلام الله وكلام الرسول لأرجعكم المتشابه إلى المحكم. أما أنكم تأخذون بطرف تتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الثغور. هذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، نسأل الله العافية. ضوابط في أسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله، حقيقة أنه ما أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به. هذا الضوابط. وما
هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث؟ فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليست هي محصورة. والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب منك، أو لو استأذرت به دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أولا بك تجيب لي مثال لما تقول أن علماء السلف أول شيئا من الصفات حتى نشوف ما في أن علماء السلف أول شيئا من الصفات. نعم. وإنما يدعي هذا بعض أهل الضلال، يقولون إن السلف أول، فلماذا تمنعوننا من التأويل؟ نقول لهم: كذبتم، السلف لم يؤول، وإنما آمنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحرفوه ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. نعم. ذهني ما يخطر ببال شان، ما يخطر ببال من الأشياء الخواطر التي تمر على الذهن، أما الاعتقاد القلبي فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب، بخلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول ويذهب، عارف يزول ويذهب. نعم. إيه، ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا، فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا خربت وقامت القيامة. نعم. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. الأسماء لا تترجم، وإنما يتابها كما هي بجميع اللغات، الله يتاب بجميع اللغات بهذا اللفظ الله، وجميع الأسماء ما هي تترجم، فيما نعلم ما هي تترجم الأسماء، تأتي كما هي، لكن قد تتغير اللهجة، تتغير اللهجة فقط في بعض اللغات، مثل موسى وموشي عند العبراني موشي، مثل سليمان شالوما، مثل يوسف جوزيف، يعني تغير اللهجات، أما الاسم هو يعني تغير، فلا يجوز بالذات، ما يجوز ترجمة أسماء الله إلى لغات أخرى، بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة. نعم.

0: مثل عيسى يقولون يسوع على اختلاف اختلاف لا يقف. نعم ايه نور نور صحيح. نعم
1: إنما
0: تترجم ما قاله السلف الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش. فلا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك، فأنت تترجم تفسير السلف. وهكذا تفسير معاني القرآن لا يترجم القرآن نفسه، وإنما يترجم تفسيره، تفسيره هو الذي يترجم. ولذلك قال ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا تفسر من عندك أنت أو تجيب البعض من عندك، تفسر ما قال تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية، ولا تحدث لفظا من عندك، لأن في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى. مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن طنطلونات لكم وأنتم طنطلونات لهم، لأنه ما يعرف أن اللباس إلا الطنطلون، فيفسر بلفظ خوف، ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين يترجم، لا جاب لفظ من عنده. كل إنسان ألزمناه طائرة يقول عصفور، لأنه ما يعرف من الطائر إلا العصفور فقط. فلا يجوز للمترجم أن يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ دارجة ساذجة تفسر بها كلام الله، وإنما يأتي على تفسير القرآن الموضوع من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء. اما لفظ القران فلا يتعرض له ابدا ولا يمكن، القران معجز، ما يمكن تاتي بلفظ يعادل لفظ القران ابدا من اي لغه، ما تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القران من اي لغه لانه معجز. نعم لا لا في فرق لا يقولون للتأكيد الكاف مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي فقط. نعم كما إذا قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، أنت لو قلت ما عندي شيء كفى، لكن تجيب من أجل تأكيد النفي ما عندي من شيء، أبلغ النفي من قولك ما عندي شيء، فمن زائدة للتأكيد. نعم إن كنت جاهلا وسألت من تثق بعلم ودينه تكتفي بهذا، تكتفي بهذا، تعمل بما يفتيك، ما دمت تثق بعلم ودينه فلماذا تروح تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم

لا، قياس الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا. لاحظ هذا، لا يستلزم نقصا، فإن الخالق أولى به، لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني. فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. لا، ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص. هي الذي يولد له هذا أكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقص وهو أنه بحاجة إلى الولد. الإنسان اللي ينام أكمل من الإنسان اللي ما ينام، لأن النوم صحة وعدم النوم مرض، فهو النوم كمال في حق المخلوق، لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم. واحنا ما ندخل في مشاكل الناس، احنا يجب ان نقتصر على ما حول الدرس وما يشكل في الدرس، اما الدخول في مشاكل الناس هذا له مكان اخر، لكن الجواب المختصر في هذا ان المرأة لا يحل لها ان تسامح الا مع ذي محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل او للحج او للعمره او للزياره او لغيرها، لا تسافر الا مع ذي محرم، وسواء كان السفر متكررا او غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لانها بحاجه اليه يصونها ويحييها ايضا لو مرضت او احتاجت الى علاج من الذي يتولاها وينقلها؟ هي بحاجه الى المحرم، حاجه ضروريه الى المحرم، لانها امراه ضعيفه وعوره ومطمع لاهل الفتاه، فلا يصونها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها الا وليها ومحرمها. فإذا لم تجد محرما لا تسافر، لا تسافر، اجلس في بيتها وفي بلدها وأرزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، معناه ان النطق قد يجهر بالبسمله، قد يجهر بها وينطق بها جهرا، وقد يتلفظ بها سرا، اما ترك البسمله في اول النطق فهذا غير مشروع وهذا فيه نقص ترك للسر، لكن احيانا يكون النطق بها جهرا واحيانا يكون النطق بها سرا، مثل في الصلاه نطق بها سرا، كذلك في الخطبة خطبة الجمعة النطق بها يكون سرا، ففي مواضع ينطق بها سرا، ليس معنى أنه يتركها بل ينطق بها

0: سرا. لا، إذا أراد يقرأ الفاتحة في الصلاة ينقل بها سرا، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينقل بها سرا في أول كل سورة، ما يترك ذلك. نعم. لا شك انه معبود في كل مكان، في السماوات وفي الارض، فهو الذي في السماء اله، في الارض اله، والاصل ان كل الارض صالحه للعباده والصلاه الا ما استثناه الشارع، وهي السبعه المواطن، سبعه مواطن فقط، وما عدا ذلك فالارض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. نعم.
1: هل
0: الصبور من اسماء الله الحسنى؟ نعم، الصبور من اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فالله رحمه الله تعالى وما أحسن من ذلك، وجب أن يكافئه تقوى وترك التآخر لمعناه، ونرد حبه إلى قارئه، ونجعل حجته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أنزل الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في لفظ مبتغى التأويل متشابه تجميله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تجاوز من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سلك طريقة سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات، يتكلم عن الأسماء والصفات، قوله ما أشكل من ذلك الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى، ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا، ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى. وأما ما ذكره من الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فللعلماء في تفسير هذه الآية قولان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدمرية. التفسير الأول أن المراد بالتأويل تفسير، المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره، يسمون التفسير بالتأويل. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم

معطوفين على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون ذلك بخلاف غير الراسخين في العلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه. وهذا قراءة لبعض تقر أن الوقت على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل، لا يعلم حقيقته وكيفيته، وكذلك الأسماء والصفات لا يعلم كيفيتها وحقيقتها إلا الله جل وعلا. تعين الوقف على لفظ الجلالة. ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون، إلا تأويله أي ما يؤول إليه المستقبل، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيرات عرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا فيتمنون الرجوع، أو أن أحدا يشفع لهم. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الآن واتضح، لأنه في أول السورة يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وأخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ورفع أبويه على العرش، عرش الملك، كرسي الملك، مجلس الملك، وخروا له سجدا. فهذا تفسير الرؤيا السابقه، ما تاويلها، هذا تاويلها وحقيقتها. هذا

0: معنى التأويل في القرآن أنه على قسمين. قسم الأول معرفة المعنى، معرفة المعنى، والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء، وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف أو صرف لهم عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك بزعمه. هذا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومن يقتدى به، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هو اصطلاح اصطلاحه. لذلك يؤولون اليد بالقدرة، ويؤولون الوجه بالذات، ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى.
1: أيها الأحبة في الله،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه متابعة لقراءة هذا الكتاب العظيم فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ووقفنا عند تعليقه رحمه الله على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في استدلاله بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر فيما مضى كلام شيخ الإسلام وتعريفه للعبادة، ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلنا قواعد العبادة، ثم نقل عن القرطبي رحمه الله وبعض أهل العلم في معنى أصل العبادة، وتوقفنا في نقله عن كلام الإمام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية أيضا، ثم قال وقال أيضا، الضمير راجع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو كلام ظاهر بين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عند قوله وهو خالقهم ورازقهم. قال علي هذا ليس من كلام ابن كثير، هذا ليس من كلام ابن كثير. أثر علي رضي الله تعالى عنه ومجاهد رحمه الله تعالى ذكره بعض أهل العلم بالتفسير كالبغوي رحمه الله والقرطبي وغيرهما، ولم أجد الأثرين مسندين، لم أجدهما مسندين، فالله أعلم.

0: ونقل أنه اختيار هذا المعنى الأخير أنه اختيار الزجاج وشيخ الإسلام، وهو يريد الإمام ابن تيمية رحمه الله كما نص على ذلك آنفا فيما مضى في مقدمته. نعم.
1: قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم، انتهى.
0: نعم، هذا قوله انتهى. أين ابتدأ؟ يعني إذا قيل انتهى لابد الكلام من بداية، أليس كذلك؟ بداية الكلام في قوله قال، بعد قوله اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال، ويدل على هذا قوله، هنا يبدأ الكلام أوله، انتهاؤه في قوله انتهى. وهذا الكلام أعني أو هذا الضمير في قوله قال قد يعني يسبب شيئا من اللبس، وأن المراد به أنه راجع إلى الإمام ابن كثير، إذ هو فيما مضى أن نقل عنه، إلا أن المراد هنا أن القول هنا والكلام المحكي هو كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكره قال واختاره الزجاج وشيخ الإسلام وقال، كأنه ثمة إيش حذف تقديره العطف وقال، أنه يدل على أن أصل الخلق خلق الجن والإنس هو لعبادة الله جل وعلا. استدل بآية القيامة: يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. هو يريد أن يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله يبين لك معنى السدى، معنى السدى. وهذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله هو في كتابه الرسالة، هو في كتابه الرسالة، ونصه قال: وكذلك أخبرهم عن قضائه، فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يكون أمره كذلك بلا أمر وبلا نهي؟ كلا. نعم. ثم ذكر أيضا وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، أي الأمر بماذا؟ بعبادته. وكذلك اتقوا ربكم، وتحقيق التقوى لا يمكن إلا بفعل المأمور وترك المحظور. قال: فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهو توحيده جل وعز وإفراده بالعبادة. قال: وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. نعم.
1: قال: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي. أحسبه قال:
1: أحسبه
0: أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم.
1: نعم. واستدل أيضا رحمه الله لدلالة ما سبق من أن المراد بهذه الآية هو المعنى المقصود قطعا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قال: بما تواترت به ماذا؟ الأحاديث، مع أنه لم يذكر إلا حديثا واحدا، لم يذكر إلا حديثا واحدا، وهو ذكره ليستدل به المرء على غيره مما جاء في معناه. واضح؟ ذكر حديث مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، وهذا من أعظم الأدلة ردا على القائلين بأن الحديث القدسي نعم لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وهذا غلط وباطل، بل لفظه منه سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه أيضا. ثم ذكر هذا الحديث وهو دليل ظاهر بين على أن المرأة يراد منه أي المخلوق إن إنس أو جن أن يحقق العبودية لله وأن يفرده جل وعز بالعبادة دون أن يشرك به. قال: قد أردت منك ما هو أهون من هذا. هذا اللفظ، لفظ قد أردت منك ما هو أهون من هذا، ما هو أهون، هذا لفظ صحيح، هذا لفظ صحيح عند البخاري، هذا اللفظ، الحديث هذا في الصحيحين. المصنف رحمه الله قال: ما أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين بلفظ فيه في الصحيحين: قد أردت منك أهون من هذا، ولفظ ما هو أهون من هذا، هذا لفظ عند البخاري أيضا، هذا لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح، فكلا اللفظين ماذا؟ صحيح. ثم قال: هذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا. تتحقق الإرادة الكونية القدرية الشرعية في حق المطيع المؤمن المخلص لله جل وعلا، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في حق من لم يطع الكافر والمنافق، ومع هذا فهو لم تتخلف عنه الإرادة الكونية القدرية، فليس ثمة شخص أو زيد من الناس أو فرد من المخلوقات قد تتخلف عنه الإرادتان، لا يوجد. ولا تأتي فتقول: يمكن أن تتخلف الإرادتان

0: ويتصور هذا في كفر أبي بكر وإيمان فرعون. هذا الافتراض في أصله باطل، فإن أبا بكر قد كتب الله له أن يكون من المؤمنين وآمن ومات على الإيمان، وكتب الله لفرعون أن يعيش كذلك كافرا وأن يموت على ماذا؟ على الكفر. فلا تفترض أمرا قد قضي، لكن القول في من يكون حيا مثل من يفترض هذا الافتراض، نقول أنت الآن مؤمن أو كافر، ماذا سيقول؟ يقول أنا مؤمن. نفترض فيك الكفر، نفترض فيك ماذا؟ الكفر. ما معنى هذا نفترض فيك؟ أنت تتكلم فيما لو وأتممت على الإيمان ومت على الإيمان، اجتمعت فيك الإرادة الكونية والشرعية، لم تتخلف. لو مت على الكفر فبدلت بدل الإيمان كفرا، هل خرجت عن الإرادة الكونية التي قدرها الله لك؟ فإذا كيف يتصور تخلف الإرادتين؟ هذه سفسطة، بارك الله فيكم، وقول يجب الانتباه منه. على كل حال، فهنا يقول رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان، يعني الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ العاصي. فافهم ذلك، تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. هل ثمة شيء ثالث؟ أن لا يكون بين الإرادتين، يعني لا يكون في الإرادة الكونية ولا الشرعية كذلك؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام من لا يفهم. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، كما مر مرارا أن ذكرناه، أن لا يحصل في ملكه جل وعلا ما لا يريد. هل يمكن أن يحصل في ملك الله جل وعلا لا أمرا لا يريده، سواء إرادة كونية أم إرادة ماذا؟ شرعية كونية أو كونية، هي من إرادته جل وعلا، لكنها إرادة ماذا؟ كونية. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو بعبارة أخرى، لا يحصل في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو لا يحصل في ملكه إلا ما يريد جل وعلا. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان، وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة الله.

0: ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
1: نعم. ثم ذكر آية النمل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وذكر أن أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان. هذا تفسير جزئي، هذا يقال عنه تفسير جزئي لمعنى الطاغوت. وأثر عمر رضي الله عنه علقه الإمام البخاري في الصحيح، وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وموصول عند غيره، بيّن ذلك الحافظ في تغليق التعليق. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. أيضا هذا تفسير جزئي، هذا تفسير جزئي. وأثر جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا علقه الإمام البخاري في الصحيح، ووصله ابن جرير وغيره، وأشار إلى هذا الحافظ في التغليق، وهو صحيح. ثم قال: رواهما ابن أبي حاتم، أي في تفسيره. قد يقول قائل لما ذكرنا موضوع الإرادتين: يفهم من كلام بعضهم، من بعض كلام أهل العلم، أنه قد يوجد هذا. إذا جئنا للتصوير العقلي، إذا أطلقت العقل في التصور، قد تأتيك هذه القسمة الثلاثية في الخيال، فهمت؟ تجتمع فيه الإرادتان، تجتمع فيه إرادة دون الأخرى، قد تنتفيان كتقسيم ماذا؟ خيالي عقلي سوفسطائي، لكن كتقسيم حقيقي شرعي تنزل عليه النصوص لا يوجد هذا الثالث، فهمت؟ فرق بين هذا التخييل والتقسيم العقلي وبين ماذا؟ بين الحقائق الشرعية، بين الحقائق الشرعية. ولو قال هذا من قاله من أهل العلم، فكل يستدل إيش له لا به، خاصة إذا ما قال قولا يخالف النصوص وقواعد أهل السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، من دون الله. أيضا هذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم نقل عن الحافظ الإمام ابن كثير معنى الطاغوت أيضا، ثم علق بقوله: قلت وذلك المذكور بعض أفراده. هذا الذي عنيناه بقولنا تفسير إيش؟ جزئي، تفسير جزئي. وذكر أن الإمام ابن القيم حده حدا إيش؟ جامعا. هكذا ينبغي أن تكون الحدود جامعة مانعة، جامعة مانعة. ونقل كلامه رحمه الله، وقد علقنا على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عند ومعنى الطاغوت في تفسيرنا أو في شرحنا لبعض رسائل الإمام محمد رحمه الله، يعني محمد الوهاب، السابقة الذكر فيما مضى في اللقاء الأول. كلام الإمام ابن كثير، الإمام ابن القيم، ينتهي عند قوله: نعم، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى طاعة الطاغوت ومتابعة.

0: هنا. نعم.
1: قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
0: نعم. ثم علق نقل تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا في هذه الآية أو على الآية السابقة التي مر التعليق عليها، وأنهم قال وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دعوتهم في أقوامهم تحقيق العبودية لله جل وعز. ونقل في ذلك الكلام إلى أن قال: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك، أي عن الإشراك به، نهاهم عن ذلك أي عن الإشراك به جل وعز على ألسن رسله فيما أوحاه إليهم سبحانه وتعالى من كتب ووحي أوحي به إليهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. فنهاهم عن عبادة الطاغوت، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. ومع هذا وقعت أقوام في عبادة غير الله وكفرت بالله جل وعز، وهو جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، لكنه موجود يمتحن به أقواما. قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولهذا قال: وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. وحكمة قاطعة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبلغت الأقوام، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين الحجة وأظهر المحجة وأتم الدين وأكمل الرسالة عليه الصلاة والسلام. لم يبق للناس ماذا؟ حجة في ذلك.

0: لكن منهم من هداه الله فآمن، ومنهم من كتب عليه ماذا؟ الضلالة. ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح: قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن أبي كعب،
0: أبي بن كعب،
1: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله بالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة.
0: نعم. ثم نقل أيضا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آية الإسراء، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية، هذه الآية العظيمة في بر الوالدين ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية الله، نقل قول مجاهد رضي الله عنه ورحمه في معنى قضى أي وصى، والوصية إنما تكون في أمر مهم وعظيم، ولأجل أمر مهم وعظيم أيضا. ولهذا نجد في أمر الوصية أن الله غلظ تبديل الوصية، قال: فمن بدله بعدما سمعه، الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية أمرها ماذا؟ عظيم. لهذا قال: وصى رب، وصى أي وصى الله جل وعز بها بالوالدين إحسانا، وقبل ذلك أوصاك بأن لا تعبد إلا إياه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الاقتران يدل على عظيم منزلة الوالدين وعظم حقهما، وعظم حقهما. يقول: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود فيما أخرجه عنهما الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره، وذكر أن ابن جرير روى عن ابن عباس في قوله: وقضى ربك أي أمر. وهذا الإسناد، أعني إسناد ابن جرير عن ابن عباس، هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد سبق الكلام على هذا الإسناد. ثم قال وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله. وثمة نكتة مهمة بديعة نقلها الإمام عبد الرحمن هنا عن الإمام ابن القيم، وهذا من نفائس الفوائد. قال العلامة ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا. إذن التوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، بل لا بد فيه من اجتماع الأمرين، نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهذه دلالة معنى أو دلالة كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم والنفي المحض ليس توحيدا، فعندما نقول النفي المحض توحيدا معنى أنه لا إله، حتى الإله الحق هذا الذي يعنيه معنى النفي المحض، ولا الإثبات المحض، إثبات الآلهة، الإله الحق والآلهة الباطلة، لا، إنما الذي يثبت هو الإله الحق، وتنفى هذه ماذا؟ الآلهة الباطلة ولا عبدتها فئام من الناس. قال فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا هو حقيقة ماذا؟ التوحيد، يعني أن يجمع الأمرين، النفي وماذا؟ والإثبات. هذا الكلام هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم في قوله وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا الكلام منقول من كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، هذا الكلام في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر تتمة في تفسير الآية وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. ومعلوم أن التأفيف لو تكلم زيد وعمر زملاء بعضهم مع بعض وأحدهما تأفف من كلام صاحبه ولا من طلبه، فلا يكون التأفيف إلا علامة ضجر وتبرم. هذا اللفظ لا يمكن أن يكون ولا يدل إلا على ضجر وتبرم، لا يمكن أن تكون هذه الكلمة تدل على رضا. وبالتالي أن أي علامة تدل على ضجر أو تبرم لا يجوز لك أن تظهرها ولا أن تبديها، فضلا أن تأتيها. انتبه، حتى العلامة، حتى ماذا؟ عبوس الوجه، ما ممكن ما تتلفظ. ولهذا نقل قال ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل إيش؟ قبيح. قد لا يصدر منك تأفف لكن ثمة إيش؟ فعل تفعل بيدك هكذا أو هكذا أو ما هذا، يحدث مثل هذا العمل الذي يدل على ماذا؟ على تبرم وعدم رضا. لهذا قال كما قال عطاء لا تنفض يديك على والدك.

يديك، يعني مما يدل على ماذا؟ على التبرم والتأفف. إذن لا يجوز لك أن تلفظ بلفظ يدل على ما تكن، ولا أن تأتي فعلا وإشارة تدل على ذلك. كيف إذا ما أقدمت بصريح العبارة أو بصريح الفعل؟ هذا يكون أشد جرما وإفكا والعياذ بالله وظلما لوالديك. وضح؟ وإلا أن هذا الأثر أثر عطاء ابن أبي رباح في إسناده راو متروك، وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير رحمه الله وغيره في إسناده متروك. لكن فإذا كان التأفف بالصوت مرفوضا فمثله تماما على السواء التأفف بالحركة، ولهذا قال ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل ماذا؟ قبيح. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بضد ذلك، ما هو؟ الفعل الحسن والقول الحسن. فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا، بأدب وماذا؟ وتوقير. بأدب وتوقير. كثير من الناس يا أبنائي والله قد يحرم الخير ويحرم التوفيق ويعمى على بصيرته بسبب عقوقه لوالديه أو إلى أحدهما. انتبه إلى هذا الأمر الخطير، انتبه. تقرب إلى الله بطاعة والديك إذ أمرك الله بطاعتهما وبرهما. تقرب إلى الله بهذه الطاعة كما تتقرب إليه جل وعلا بالصدقة وبالإحسان إلى الجار وبحسن تربية الأولاد وبحسن العشرة مع الزوجة وبحسن المعاملة. تقرب إلى الله بهذا الفعل. إياك أن يصدر منك تجاههما أمر يكدر عليهما أو يجدان في خاطرهما عليك، انتبه. فإذا ما أقدمت أقدم بوجه بشوش ولسان لبق وعبارات مهذبة وأدب واحترام يظهر منك ذلك، لا تصنعا، لا تتصنع. حتى ولو تصنعت أجبر نفسك على هذا وتخلق بهذا وتقرب إلى الله بهذا، فالأمر عظيم جدا. قد تحرم خيرا كثيرا بسبب هذه المعصية. ليس بالضرورة أن يحرم المرء. في قول الإمام سفيان الثوري إني لا أحسب الرجل، وهو مروي عن ابن مسعود كما في الحلية لأبي نعيم وغيره، إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ليس بالضرورة أن تأتي زنا أو تشرب خمرا، وهذا من المعاصي العظيمة، لكن قد تأتي بمثل هذا الذي لا تلحظه فتفرط فيه فتنسى علما كثيرا ويحال دون ذلك الخير. انتبه. حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا كافرين، لأن الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك بي، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش؟ فلا تطعهما. لأن الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. قد يكون هذا المعروف في مصاحبتك إياهما لبذلك سببا لدخولهما للإسلام وقبول الحق. ولا تدري القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، لا تمشي هكذا متكبرا متغطرسا. قد حفظاك صغيرا وأنت رضيع،

0: الجميل وكأنك المنعم المتفضل، ما يصلح يا أبنائي مثل هذا، يجب أن تراعي ولو كنت بعيدا عنهما. بعض أبنائنا هنا وأوالدي في بلده لا يمنع ذلك، حتى البر بهما وأنت بعيد بالتواصل والاتصال والسؤال عن الحال والدعاء لهما في ظهر الغيب في كل أوقات التي ترجى فيها الإجابة، احرص على الدعاء لهما في ظهر الغيب، لا تكن بخيلا فلا تدري ماذا يقولان في ظهر وأنت في غيابك. الله يوفقه، الله يفتح عليه، قد يكون من الذين يدعون لك أنت لا تدري، فانتبه يا ابني، انتبهوا من هذا بارك الله فيكم. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما. ثق تماما أن أباك أو أمك إنما يحتاجانك في حال الكبر، في حال القوة لا يحتاجان إليك، إنما الحاجة ماذا؟ في حال الكبر، في حال العجز، في حال الوهن، هنا يبدأ البر الحقيقي. أويس القرني رضي الله عنه ورحمه كما في الصحيح ما منعه من اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إيش؟ بره بأمه، بره بأمه. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، أقول بل بعض أهل العلم أفرد مصنفات، بعضهم أفرد مؤلفا ومؤلفات في هذا الباب، أعني في أحاديث بر الوالدين كالطرطوشي رحمه الله وغيره، لعظيم لفت الناس إلى مثل هذه العبارة العظمى. بعض الناس يسعى في أن يقضي أعماله التافهة التي لا تسوى ولا قيمة لها، أحيانا يتظاهر بالاشتغال وأنه مشغول وهو في حقيقته مشغول بالتافهات والملهيات، ولا يقضي طلب والديه أو أحدهما، يتظاهر بأنه ماذا؟ عنده ارتباطات، وهو كاذب في نفسه، والله يعلم ما يبيتون. ولو كان طلبا منهما ليس من الواجبات وهو من المباحات، إذا ما طلباك إياه انقلب واجبا في حقك فبادر بإجابتهما، تحين وتخير ما يحبانه، سواء في مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، أدخل السرور عليهما كما كان يدخلان السرور عليك. ما ينبغي أن يكون المرء أنانيا فقط، أنا أنا أنا، لا يصلح، هذه ليس من صفات أهل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كيف وهما والداك؟ نعم، ترى عجائب وتسمع الغرائب والمنكرات والموبقات، يقدم بعضهم على ضرب أبيه أو ضرب أمه، بل تجاوز البعض إلى الإيذاء المبالغ فيه، بل تجاوز البعض إلى القتل وإزهاق النفس. كم حملته هذه الأم وكم تعبت فيه، رأت الموت بعينيها، هذه العاقبة أن يقتلها أو أن يؤذيها أو أن يضرها، نعوذ بالله من هذا العقوق، والله ما أفلح ولن يفلح من كان كذلك، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، الله المستعان. نعم. ثم ذكر رحمه الله طرفا من هذه الأحاديث. نعم تفضل.
1: منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فقالوا: يا رسول الله.

0: على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أبي أسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
1: نعم، ذكر رحمه الله بعضا من هذه الأحاديث الواردة في بر الوالدين، بدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له طرق متعددة وشواهد قواه بها بعض أهل العلم ولا يخلو طريق فيها مما قال. ثم قال وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. نعم، وذكر أن العماد بن كثير يقصد الحافظ بن كثير قال صحيح من هذا الوجه، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي بكرة وهو في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح، ومثله حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه حديث أيضا ثابت. ثم قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وأنا أزيد أقول راجعوا تراجم الأئمة، راجعوا تراجم علماء السلف واقرأوا في برهم بآبائهم وأمهاتهم، تجد العجائب هناك في البر بالآباء والأمهات. وقارن نفسك بعد ذلك، هل أنت مطبق للآيات؟ هل أنت منفذ للأحاديث الواردات؟ هل أنت متمثل لما كان عليه السلف الصالح؟ أنت أدرى بنفسك حينها. في عام 1414 من الهجرة، يعني قبل كم من الآن؟ قبل كم؟ 24 سنة ولا نحوها. جاءني رجل مسن ليس بالكبير جدا وهو يبكي، وهو ماذا؟ يبكي ومتألم. رآني قرب المسجد فجاء، وهو من جنسية إخواننا من أهل الباكستان، فرفع عن قميصه من أعلى، قال شوف يا شيخ انظر في بطنه أو على صفحة بطنه أثر يعني لطمة شديدة قوية

0: يبكي. قال: شوف هذا ولدي ضربني. قلت له: قم للصلاة، فضربني. ضربه لأنه قال له: قم للصلاة. انظر إلى مثل هذا العقوق. فقلت له: لا بد أن نمشي فنخبر الهيئة تمشي تمسكه. صار يقول: لا لا، أخشى بعدين على ولدي. شوف الرحمة به، يضربه ويرحمه. هذا الباب يجب يا أبنائي أن تعتنوا به، وكل الأبواب. هذا الباب يغفل عنه كثيرون ويتهاون فيه أكثر الناس، وبالأخص من ينتسب إلى طلب العلم. يجب أن تكون محافظا على الصلاة، ويجب أن تكون من المبادرين المسارعين إلى الصفوف الأول، ويجب أن تكون من الصادقين لهجة، ويجب قبل ذلك أن تكون صحيح الاعتقاد، صحيح الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكون من المسارعين إلى الخيرات، ومن أعظمها بر الوالدين. لا تغفل، فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الدنيا كما يقال سلف ودين، سلف ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب.
0: نعم. ثم ذكر آية النساء، ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب آية النساء، ونقل كلام الإمام بن كثير رحمه الله في معناها، ثم قال: وهذه الآية هي التي تسمى بماذا؟ آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام. يتكلم رحمه الله عن كتاب جده، كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يغفل الإمام عبد الرحمن النظر إلى النسخ، نسخ الكتاب، ولهذا قال: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب. هذا فيه لفتة لطلبة العلم بضرورة العناية بالنسخ، بضرورة العناية بماذا؟ بالنسخ، وخاصة إذا ما كانت نسخة ماذا؟ معتمدة. مع زحمة الشرح لم يفوت رحمه الله التعليق إلى هذه اللفتة، وهذا من أمانته رحمه الله حتى لا يتهم بماذا قدم ولماذا أخر. قال: في بعض النسخ تقديم هذه الآية على آية الأنعام، يعني الآتية، ولهذا قدمتها، يعني لم يأتي من عند نفسه، وإنما اعتمد على ماذا؟ ورود ذلك في نسخ ماذا؟ معتمدة، ليس مجرد الورود، ورود في نسخة معتمدة فقدم لمناسبتها. أيضا هذا تعليل ثان، كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها ماذا؟ أنسب، وهذا دليل على أمانته رحمه الله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم

0: من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح قال العماد بن كثير يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن
1: ذكر رحمه الله آية الأنعام من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبدأ في شرحها والتعليق عليها ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وهو بين وظاهر وأن الذي وصى به الله عز وجل عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا الذي فهمه أبو سفيان قال كما قال أبو سفيان لهرقل يعني قبل أن يسلم رضي الله عنه

0: ثم ذكر كلام الحافظ ابن القرطبي رحمه الله في معنى الإحسان، قال: برهما وحفظهما وصيانتهما وصيانتهما. الحفظ والصيانة سواء كانا حيين حتى بعد الوفاة يصونهما ويقضي عنهما الدين إن استطاع، ولا يذكرهما إلا بالجميل، وفي حال الحياة امتثال الأمر وإزالة الرق عنهما إن كانا رقيقين أو أحدهما، وترك السلطنة عليهما وترك السلطنة عليهما. قال: ولا تقتل. ثم قال وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. وثمة قاعدة ها هنا ينص عليها بعض أهل العلم معلقا على هذه الآية، أن الذي يرزق الآباء يرزق الأولاد، أن الذي يرزق الآباء أو الذي رزق الآباء يرزق من؟ يرزق الأولاد. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالرزق بيد الله جل وعز، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم.
1: قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله: لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
0: نعم.
1: قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله: حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
0: نعم.
1: قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
0: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، هكذا يجب المرء أن يكون عادلا في تصرفاته جميعا. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. يجب على الإنسان أن يكون عادلا ولا يتمثل الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله جل وعز كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم حتى ولو كان الذي بين يديك كافرا وحربيا، كافر حربي، لا يجوز لك أن تظلمه. الظلم في الشريعة محرم.

0: بالكلية، فيجب العدل وتنفيذ شرع الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل معه هو من العدل، وليس معنى ذلك أن تفعل فيه ما لا يجوز أو أن تفعل معه ما لا يجوز. إذا كنت لا تعلم فسل، فإن شفاء العي السؤال. نعم.
1: قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
0: هذا إقامة العدل هو الميزان الذي لا يطيش، قريبا كان أم بعيدا، قريبا كان أم بعيدا. العدل مع القريب، مع البعيد قبل القريب، ومع العدو قبل الصديق، هذا الميزان. وعلى هذا كان أهل الحق دائما وأبدا، كانوا على هذا، وأهل الحق المتمسكون بالحق سيكونون كذلك إلى الأبد. نعم. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
1: قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بأهد الله، وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة، عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب: أي واتلوا أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح، عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات.
0: هذه الآية كما قال عنها العلامة القرطبي رحمه الله آية عظيمة، وهي قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر للمبتدعين وأهل الضلال والحزبيين الذين ابتدعوا هذه الحزبيات وهذه الفرق وأنتجوا هذه الضلالات، قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر لهؤلاء جميعا، لأنهم تفرقوا عن سبيل الله

0: للحق، وتتبع أولئك الشياطين الذين يدعون في تلك الشعب والشعاب والطرق. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. كيف يدعو إليه؟ يحسنه ويسوغ للناس الولوج فيه، كما فعلت الإخوان المفسدين عقيدة سلفية وطريقة حصافية وإلى آخره، يريدون أن يحسنوا هذا القبح الشنيع لهذه الفرقة الضالة. وضح. ومثلهم كثير وكثير. هذه الآية هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ويتبعها في هذا المقام هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح كما صححه رحمه الله بقوله بسند صحيح، حديث صحيح له طرق متعددة كما بيناه مفصلا في تعليقنا على أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. فهذا حديث أيضا قاصم، إذا ما ضم إلى الآية صار للإنسان الفرقان ليميز به بين أهل الحق وبين أهل الباطل. قال مجاهد، وعن مجاهد: ولا تتبع السبل البدع والشبهات، لأنه متى ما أعرت سمعك ونظرت إلى أهل البدع ولجت في هذه ماذا؟ السبل. ويندر أن يسلم من أعار سمعه إليها. ولهذا حذر السلف كما قال أبو قلابة رحمه الله عند الدارمي محذرا من أهل البدع، قال: لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو كما قال رحمه الله، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذه قاعدة صحيحة عند أهل السنة تندر بها أهل الشبهات الآن، فإذا ما قيل لا تصغي إلى صاحب بدعة قالوا: نعم نعم لا تصغي، على أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يذكرون هذا على سبيل الندرة والتندر والتفكه. وهذا من طمس البصيرة أن يتفكه بمثل هذه الأقوال العظيمة التي صارت عليها الأئمة. كلام القرطبي رحمه الله قال: فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه. نهايته إيش؟ قال: ونهايته الجنة. ما لك والخطوط المعوجة؟ هذا طريق مكة، تريد مكة امشي على هذا الطريق، ليش تدخل في الطرقات والأزقة والشوارع وتطلع الجبال وتنزل الأودية؟ ما لك ولهذا الطريق؟ ثم نقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم، ما هو؟ اقرأ.
1: قال العلامة ابن القيم،
2: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر
0: في الصراط المستقيم قولا وجيزا، يعني مختصرا نعرف ما هو الصراط المستقيم ونبين أمره. نعم.
2: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، إن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد.
0: ملخصا، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، ما هو؟
2: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه.
0: كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. نعم.
2: إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته،

0: يجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: يعني يوحد المرسل ويوحد المرسل، يوحد المرسل بالعبودية بإفراده بالعبادة، ويوحد المرسل بتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
1: نعم.
0: قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
1: نعم. هذا النقل بديع وظاهر وبين، والتعليق هنا على قوله رحمه الله: وهذا هو الهدى ودين الحق. هذا الذي ذكرناه لك ملخصا هو الهدى وهو الدين الحق. ثم قال: وما وهو معرفة الحق والعمل به. إذا عرفت الحق، هل المراد أن تعرفه فقط؟ أن تعرفه وتعمل به، أما أن تعرفه وتأتي بضده هذه والعياذ بالله ضلالة وغواية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو معرفة ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام والقيام به. فقل ما شئت من العبارات، يعني اذهب ما شئت ونوع في العبارة كيف شئت، لكن لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرته لك. ما شئت من العبارات التي هذه آخيتها، يعني كلها سترجع إلى هذا، ها هو الوتد الذي ترجع إليه وتقوم عليه، تدور حوله ومرجعها إليه، وقطب رحاها. ثم نقل كلاما عن الإمام سهل ابن عبد الله التستري، هكذا ضبطه التستري. نعم، كما ضبطه العلامة السمعاني رحمه الله في الأنساب. هذا أثر عظيم، عليكم بالأثر والسنة، يعني تمسكوا والزموا. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، يعني ناصبوه العداء من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على الغربة، هذا دليل على ماذا؟ على شدة الغربة. وهذا قد يحدث في بلد دون بلد، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.

0: قال الشارح: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات من ثلاث الآيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن ما الذي يلزمك إذا كانت هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام لزومها؟ نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ وابن جبل هو ابن جبل
1: ابن عمرو
0: ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي

0: العالم الرباني، انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث،
1: يعني الذي يدل على فضله. الذي يدل على فضله هو الذي ساقه وذكره آنفا. حديث فيه كلام، وإن كان حسنه أو مشاه بعض أهل العلم. نعم.
0: مات سنة 18 بالشام في طاعون أمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد وما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق.
1: يعني ومنه هذا، ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث حق على الله عونهم. وهذا استحقاق إنعام كما قال رحمه الله شيخ الإسلام، وإنعام وفضل، استحقاق إنعام وفضل. والله جل وعز كريم، والذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى، لم يجيب عليه مخلوق. نعم.
0: والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق.
1: نعم.
0: وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
1: نعم.
0: قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن
1: خصومة الأنبياء مع أقوامهم حتى خاتمهم عليه الصلاة والسلام مع قومه. كانت في تحقيق هذه العبادة، الخصومة كانت معهم في هذا. وحتى أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة فمن جاء بعدهم حتى يومنا هذا من المصلحين من دعاة الحق، خلافهم مع أقوام كثيرين في هذه العبادة، أليس كذلك؟ نعم.
0: قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي.
1: نعم، هذا حديث فيه كلام وهو إلى الضعف أقرب. نعم.
0: قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى،
1: يقصد في الفوائد التي ساقها عقب هذه الأحاديث. نعم.
0: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم وابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة أربع ومائتين ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه.
1: وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
2: والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة.

0: بعنوان القدوة الحسنة وآثار الاقتداء بها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة يوم الأحد 22 من شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن القدوة التي نحتاجها في حياتنا وفي مجتمعاتنا حتى يصلح حالنا ونجد من نقتدي به من سادات هذه الأمة، سواء كانوا الذين تقدمونا أو الذين عاصرونا. فإن الإنسان إذا ما رأى هذه القدوات تسير على الأرض، وليسوا هم بملائكة وليسوا هم خلقا من غيرنا، فإنه يهون عليه الخطأ في العبادة وفي الصبر على البلاء وفي طلب العلم وفي جهاد النفس وجهاد الغير حتى يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره. إن هذه القدوات يحتاج الإنسان للنظر إليها والتأسي بها حتى تسهل عليه كثير من المصائب التي يسول الشيطان لنا أننا لا نستطيع أن نفعل كذا ولا كذا. فإذا ما رأينا قدوات تسير على الأرض ساروا وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سهل علينا الأمر بإذن الله. لذلك جاءت أهمية هذه المحاضرة، وهي التذكير بالقدوة الحسنة وآثارها على الناس وعلينا جميعا. أولا، ما المقصود بالقدوة؟ القدوة كما ذكر ابن فارس رحمه الله هو اقتباس بالشيء واهتداء به، تقتبس منه وتهتدي به، ومقادرة في الشيء حتى يأتي به مساويا لغيره. وكذلك يقال القدوة ويقال الأسوة، وهي بمعنى واحد، فتأتي الأسوة بمعنى القدوة أيضا. والله سبحانه وتعالى قد أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدي. انظروا يا عباد الله كيف للقدوة

وَأُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. وَأُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ هُمْ نُوحٌ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمُ وَآخِرُهُمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَلَمَّا كَانَ الِاقْتِدَاءُ فِي أَكْمَلِ صُورَتِهِ كَانَ مُتَمَثِّلًا فِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ في إبراهيم الخليل عليه السلام، أمر الله نبيه بالاقتداء به خاصة في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن يا عباد الله، هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاقتداء، وقد أمر بالاهتداء بمن سلفه ومن كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأمر لنبينا أمر لأمته، إلا ما جاء الدليل على أنه خاص به، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أن يقتدوا به بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء عامة وبأولي العزم من الرسل، وكذلك بإبراهيم الخليل الذي هو أمة في رجل كما ذكر الله عنه سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده، قال: أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مهتده، أيمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم، فاجتمع لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وصاحبكم خليل الرحمن، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك

في حادثة المعراج المشهورة. فاجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فحق له أن يكون سيد ولد آدم ولا فقط صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مهتده أي اهتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن كثير رحمه الله وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به. ثم ساق عن البخاري حديثا أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صاد سجدة، يعني في سورة صاد، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق إلى قوله فبهداه مهتده، ثم قال هو منهم، ثم قال هو منهم. قال مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم ممن أمر

ممن أمر أن يقتدى بهم. وكذلك بنحو ذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وكذلك يا عباد الله في قوله سبحانه وتعالى في الاقتداء بإبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية، يقول السعدي رحمه الله قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة واهتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم، وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية، فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خصلة واحدة. ثم ذكر استغفار إبراهيم لأبيه أن هذا لا يقتدى به عليه السلام. وكذلك ذكر نحو ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله قال يقول الله لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله سبحانه وتعالى، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي وأتباعه الذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي بدينكم وطريقتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبلغكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. إذن نقتدي بإبراهيم كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بحب الأولياء العابدين المخلصين لله وبغض وكره المشركين الكافرين. كذلك يا عباد الله من الآيات التي جاءت بالدلالة على التأسي والاقتداء ما جاء به الأمر لهذه الأمة بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تخشون تشحون بأنفسكم عن أمر

جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه، فتأسوا به في هذا الأمر وفي غيره. ثم ذكر رحمه الله بعد كلام قال: فالأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن هذا حال المؤمنين وحال الكافرين. المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله، يهتدون بأنبياء الله ورسله ويهتدون بهديهم ويمتثلون لأمرهم ويتأسون بهم، وهي الأسوة الحسنة. والذين خالفوا الرسل إذا ما أمرهم الرسل بأمر قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فنزه الله نفسه عن أن يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، ولكن حجته الصحيحة يعني التي صح أنهم يقتدون بها وإن كانت باطلة، هي اقتداءهم بالآباء وبالقوم وبمن سلفهم ممن ليسوا على هدى. وهذه يا عباد الله حجة يستدل بها أكثر المبطلين الذين خالفوا الصراط المستقيم. حجتهم: إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا مشايخنا، إنا وجدنا فلانا وفلانا. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة؟ وأين صحابته الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم؟ فهذه حجة كما يقول الإمام ابن القيم: وإن كانت ضعيفة ولكنها من أعظم الأسباب لمخالفة الحق، وهي متابعة الآباء والأجداد والأشياخ في مخالفة الحق، والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقوله تعالى أسوة حسنة فيها معنيان. المعنى الأول: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التشريع.

فكل التأسي به فهو حسن بخلاف التأسي بغيره، فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. نعم، إن الميزان هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتراب غيره من الحق على قربه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وبعده عن الحق على قدر بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم قال رحمه الله: المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به لا باعتبار ما هو عليه. والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة، فنوافقه في هذه الأمور الثلاث، في العقيدة والقول والفعل، هذه الأسوة الحسنة. فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأس به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله واقع كثير من الناس، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولكن في معتقده تجده إما أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا أو خارجيا، ويظن المسكين أنه تأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأسى لابد أن يتأسى بكل ذلك من الأقوال والأفعال والاعتقاد، وهو أهم الأمور. ثم قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يدعو إلى دين الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال رحمه الله: وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له نشاط في مجتمعه لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق، حتى لا يكون مجرد نسخة، لأن مجرد نسخة ما الفائدة منه؟ تقول: والله حفظت مثلا متن الزاد، وحفظت بلوغ المرامي، وحفظت المنتقى، وحفظت ما أشبه ذلك، وغايته أن يقول: سأجلس في بيتي وإن جاء أحد يسألني علمته. قال: فيجب أن يبث الوعي في المسلم بين المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت، لأن الناس بدأوا يتحركون سئموا الحياة السابقة، لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة، لأنه قد يتحركون إلى شيء سيء. إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله تعالى العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الدعوة إلى دين الله.

به حسنة، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من أفعاله غير موصوف بالحسنى وحسنة في تطبيق هذا التأسي في العقيدة والقول والفعل والمعتقد. انتهى كلامه رحمه الله. ومما جاء يا عباد الله في الحث على أن يكون الإنسان قدوة في نفسه

ما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مشتابي النمار، مقطعين النمار يعني اللباس، نوع من اللباس من الصوف أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني من الفقر، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هذا الحديث العظيم يدلنا على أن الإنسان إذا ما بدأ بالخير وتابعه غيره عليه فيكون له الفضل العظيم في أنه سبق بالفعل واقتدى به غيره، فكان قدوة حسنة وأسوة لمن بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدأ فعل الخير، لا أنه جاء ببدعة كما يقول بعض الناس، يقول البدعة منها الحسن ومنها القبيح ويستدل بهذا الحديث، لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن الصدقة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال على شيء جاء في الكتاب والسنة أنه بدعة ثم يوصف أنه حسنة؟ هذا لا يكون أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكيف يحق لأحدنا أن يقسم البدعة إلى حسنة وإلى غير حسنة؟ هذا لا شك أنه استدراك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة التي تحث على أن يكون الإنسان قدوة في الخير وأسوة في الخير قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما.

قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إماما يعني قدوة، والإمام القدوة المتبعة. قال: وقوله للمتقين سبق الكلام على التقوى عدة مرات. قال: وأن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومعنى كونه للمتقين إماما أي قدوة لاتصافهم بالتقوى واتصافهم بالعلم، لأنه لا يمكن

أن يكون الإنسان قدوة إلا إذا علم فيه العلم والتقوى، فإذا لم يكن عالما لم يثق الناس به من حيث العلم، فالجاهل لا يقتدون به، وإذا كان عالما لكن عنده انحراف قولي أو عملي أو اعتقادي فإنه أيضا لا يكون قدوة للمتقين، لا لعدم علمه ولكن لعدم نصحه. قال رحمه الله: فهذا الدعاء اجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير، لأن من لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا لم يكن قدوة أيضا. والتأثير بالقول والفعل له دور كبير. تجد مثلا رجلين متقاربين في العلم لكن أحدهما يصرف الله القلوب إليه فيتخذونه قدوة، والآخر لا يحصل له هذا الأمر. فلهذا نقول نزيد على العلم والتقوى التأثير، والتأثير كما هو معروف يكون سببه قوة البيان والفصاحة، إذا كان التأثير بالقول، ويكون سببه أيضا الاستقامة وحسن السلوك إذا كان التأثير بالفعل. قال: وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم والتقوى والتأثير بالقول أو الفعل. ثم عرج على مسألة مهمة، وهي الحث على أن يكون الإنسان إماما في المسجد ليقتدي به الناس ويؤثر عليه. قال رحمه الله: وفي هذا دليل على فضيلة الإمامة في الدين، ومنها إمامة المساجد، فإن الإمام في المسجد إمام للمتقين، لأن الذين يأتون للصلاة متقون إن شاء الله، فهو إمام لهم، فيدل ذلك على فضيلة تولي الإمامة في المساجد. وأمر ذلك معلوم، يعني فضل الإمامة في المساجد معلوم، ولو لم يكن منها إلا أن الإنسان يكون قدوة، وأن الإمامة تعينه على أداء الصلاة، فالإمام لا تفوته الصلاة كل يوم، وغيره تفوته أو يفوته بعضها. كذلك الإمام إذا تكلم يسمع له أكثر، وكم من إنسان ما برز وظهر إلا بسبب إمامته، لا سيما إذا تولى الخطابة. ثم قال رحمه الله: المهم أن إمامة المساجد ينفر الناس منها مع الأسف، للأسف هذا واقع، نفور بعض طلاب العلم من إمامة المساجد. قال: الآن تجد حتى بعض طلبة العلم لا يمكن أن يتولوا إمامة مسجد حتى مع الضرورة إلى ذلك، وهذا يتيح الفرصة لمن دونهم في العلم والاستقامة وحسن التوجيه والإرشاد والقدوة أن يتولوا إمامة المساجد، حتى إن منهم من يخرج على ما اعتاده أهل البلد، مثل أن يجهر بالبسملة ويقنط في صلاة الفجر. وهذا قال: وإن كان جائزا عند بعض أهل العلم أو مستحبا، لكن السنة على خلافه، والسنة أولى، لا سيما إذا كان الإنسان في بلد لا يفعل هذا. ثم ذكر كلاما يحث فيه على طلب العلم، قال: ولكننا نأسف لطلبة العلم أن يفسحوا المجال لمثل هؤلاء، فالمستحب المؤكد الذي ينبغي أن يتولوا هم هذه الإمامة لينتفعوا وينفعوا غيرهم، ويسد الفراغ الذي ربما يشغله من لا يثق في دينه وعمله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: واجعلنا للمتقين

وهذه الآية عباد الله استدل بها على استحباب أن يكون الإنسان إماما وقدوة في الخير، فهذا مما هو مندوب عند أهل العلم لأجل هذه الآية ومثيلاتها، وما يحصل للإنسان من الخير إذا ما كان قدوة. ولكن كيف يكون قدوة؟ لا بد من العلم أولا والرسوخ فيه والعمل به، فبذلك يكون قدوة لغيره إذا ما عمل هو وامتثل أولا. قال ابن كثير رحمه الله: وقال غيرهم هداة المهتدين أو دعاة إلى الخير، فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكونوا هداهم متأديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. قال: ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. قال الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما. قال: وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. ثم تكلم عن مبحث اللغوي وقال بعد ذلك: والصواب الوجه الأول، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يهتم بهم، والتقوى واجبة والاهتمام بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للاهتمام بهم. وقال أيضا رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ذكر كلام السلف في هذه الآية، قال: يهتدى بهدانا، وقال بعضهم: يقتدي بنا المتقون. قال: وقال مجاهد: اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يهتم بالمتقين. قال رحمه الله: لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يهتم بالمتقين. قال فنبه مجاهد:

مهدا للمتقين من بعدهم. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذن هذا ملحظ النفيس، وهو أن الإنسان إذا ما أراد أن يكون إماما يهتدى به وأسوة حسنة صالحة، فشرط ذلك أن يقتدي بمن قبله ويتأسى بسلفه الصالح. ثم قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر على الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أن الصبر عن ذلك كله بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشبهاته باليقين. كيف يأتي اليقين؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم حتى يؤتى علم اليقين. وفي كتاب الروح له رحمه الله فرق بين حب الرياسة، هنا يسار رئيس على قومه، وبين حب الإمامة للدعوة إلى الله. قال رحمه الله: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له، وتعظيم النفس والسعي في حظها. هذا ذكره في كتاب الروح، هذا الكتاب العظيم الذي ذكر في آخره هذه الفروق: الفرق بين النصيحة والغيبة، الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، الفرق بين التواضع وبين ذل النفس. فروق كثيرة ذكرها حتى لا يلتبس على الإنسان بعض الأمور التي قد تكون فيها تقاربا في المعنى. فنبه رحمه الله في آخر كتاب الروح على عدة فروق بين هذه المسائل. قال هنا رحمه الله: فإن الناصح لله، المعظم له، المحب له، يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره، أوامر الله، ومجتنبين نواهيه، يعني نواهي الله. فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين. قال: فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا، وفي قلوبهم مهيبا، وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا، لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك، بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عمن على ذلك
إليه. إذن هذا الأمر هو من أسباب طاعة

ويقتدون به، هذا محمود ومشكور على هذا المقصد وعلى هذا الفعل بهذه النية. قال: ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم بنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع أو يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته. قال: فإن الإمام والمؤتمن متعاونان على طاعته، فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. ثم ذكر آية السجدة، قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة لله.

المتقين هو سؤاله أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإيمان إلا به. أعيد هذا الكلام لأهميته، قال في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين. ماذا يتضمن هذا السؤال؟ قال: أن يهديهم ويوفقهم أولا، ويمن عليهم بالعلوم النافعة، عندهم علم حتى يقتدى بهم بالخير لا بالباطل، والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. قال رحمه الله: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته، وتأمل كيف جعل جزاؤهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في جنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا. كان جزاؤها عليها الغرفة العالية في الجنة. ثم ذكر القسم الآخر، قال: وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. قال: ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمل عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر

0: تعطر ولبانا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي يريد العلو في الأرض، الذي يريد الرياسة من أجل أن يعتدي على الناس لا من أجل أن يقتدوا بالخير فيه، ثم بعد ذلك يسعى هو وإياهم لسلوك سبيل ربهم.
1: كم يود 20 دقيقة بقية.
0: لذلك يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم خلف من بعده قدوات وربى لنا قدوات صلى الله عليه وسلم، وحثنا أن نمتثل طريقهم وأن نقتدي بهم وأن نستن بسنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم

إذن في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ بينهم في الحديث الآخر: الخلافة بعدي 30. فإذا نظرنا بعده صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه فتم 30 سنة. فكان هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث رضوان الله عليه. بل

أبي بكر وعمر، وذلك لفضلهم ومكانتهم، فأبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأحب الرجال إليه لما سئل قال أبو بكر رضي الله عنه.

وفضل عليه فإن أبا بكر من أول الداخلين فيه، لأنه أول من صدق وآمن وتبرع وتصدق وجاهد وكان صديقا، فهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، وجاهد بنفسه وماله رضي الله عنه، فكان بذلك قد تحلى المكانة العظمى في هذا الدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعده عمر الفاروق المحدث الملهم كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم،

نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن، وذلك لأن حب أبي بكر وعمر علامة إيمان، وأي إيمان إذا أحببت هذين وفهمت الدين بفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ويأتي من بعدهما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة،

وآخر الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه زوج فاطمة وأبو الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدي. هؤلاء العظام الكرام قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، والاقتداء

فهؤلاء هم الأسوة والقدوة. فعلينا يا عباد الله أن نفعل كما فعل السلف، نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر بذكر فضائلهم وبيان ما لهم من المواقف العظيمة، وكيف ثبت الله هذا الدين بهم وبأمثالهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بهذه المواقف تعلو مكانتهم في نفوس الأجيال، ويعرفون مقدار من سبقنا في حفظ هذا الدين الذي نكون إذا ما تمسكنا به على فهمهم على طريق الجنة إن شاء الله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمم، أخبر بعد ذلك بالفرقة الناجية، قال: ما كان عليه أنا اليوم وزاد وأصحابي. فدل هذا الحديث على أنه

حراء رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان هذه الأدلة وغيرها تدل على فضل السلف الصالح، والسلف الصالح رضي الله عنه هم الأسوة والقدوة لنا في العمل والعلم والإيمان وفي كل أبواب الدين، فهم الذين يقتدى بهم ويمتثل ما فعلوه وينظر الدين بميزانهم وبعلمهم رضي الله عنهم. وهناك أمثلة تدلك على ما بذله السلف الصالح رحمه الله حتى يكونوا قدوة للناس في الخير ولو على حساب أن يقتلوا في سبيل الله. فهذا الإمام البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي رحمه الله، الإمام الجليل أحد أئمة الإسلام وأركانه وزهاده وأبرز تلاميذ الشافعي رحمه الله، أثنى عليه الشافعي ثناء بالغا، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسه من أبي يعقوب، يعني البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وحصلت له محنة في خلق القرآن، فكان ابن أبي الليل الحنفي قاضي مصر يحسده، فسعى به إلى الواثق بالله أيام المحنة بخلق القرآن، فأمر بحمله إلى بغداد مغلولا مقيدا، وأريد منه القول بذلك فامتنع، فجلس ببغداد إلى أن مات في القيد والسجن يوم الجمعة من رجب سنة 31 بعد 200. جاء في تاريخ الخطيب، تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله، عن الربيع بن سليمان قال: رأيت البويطي على بغل في عنقه غل وفي رجله قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها 40 رطلا. قال وهو يقول، انظر هذه الحال وكيف الصبر رحمه الله، قال وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكم، فإذا كانت كل مخلوقة فكانت مخلوقا خلق مخلوقا. يعني إذا كان تقولون أن كلام الله مخلوق، والله يقول أنه خلق الأشياء بكل، يقول له كن فيكون، فإذا كان كن هذه مخلوقة، إذن هذا المخلوق خلق مخلوقا، وحاشا لله من ذلك، بل الخالق واحد جل جلاله، والكلام إنما هو صفة له لا مخلوق. قال: فوالله لأموتن في حديثي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديثهم، ولئن أدخلت إليه لأصدقنه، يعني الواقع. قال الربيع: وكتب إلي من السجن أنه لا يأتي علي أوقات، أنه لا يأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، هذا من تفريج الله عليه وتخفيف الله عليه. قال: فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك مع خلقك مع أهل حلقتك، واستوصي الغرباء خاصة خيرا، فكثيرا ما كنت أسمع الشافعي وتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. إذن هذا نموذج من هذه القدوات الذين اختاروا الموت على الحياة ليقتدي الناس بهم، فرحمه الله وغفر له. وها نحن بعد أكثر من 100,200 سنة نذكر هذا البويطي ونترحم عليه ونتأسى بقوله ونقتدي بفعله، غفر الله له. النموذج الثاني يا عباد الله هو قدوات
الآباء لأبنائهم بأن يكونوا قدوة صالحة لهم، وأن يمتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنبوا نواهيه حتى يكونوا قدوات في بيوتهم لأبنائهم الذين يسألون عنهم يوم القيامة.

ففي تاريخ بغداد ساق البغدادي الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده قال أخبرنا مقاتل بن محمد بن بنان العكي قال حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق يعني إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي أبو إسحاق رحمه الله كان من الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة غفر الله له. قال فقال إبراهيم لأبي إبراهيم أبو إسحاق الحربي قال لمحمد ابن بنان العكي الذي كان معه ولده قال إبراهيم هؤلاء أولادك؟ قال نعم. قال احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. وصدق رحمه الله. فإن الأب في بيته إذا ما أمر أبناءه بالصدق أمرهم بالصلاة أمرهم بالطاعة لله أمرهم ببر الوالدين ثم هم يجدون منه كذبا ويجدون منه تخلفا عن الصلوات ويجدون منه عقوقا لوالديه فكيف بعد ذلك تتأثر أنفسهم بكلماته؟ لا يكون ذلك، بل يكونون في اضطراب وتشكيك ومقارنة بين ما يسمعون وبين ما يرون. فكلما كان الإنسان ممتثلا لأقواله التي يقولها كان ذلك أبلغ في التأثير بالناس، كما قال ابن باديس رحمه الله ما زالت الأعمال عيارا على الأقوال، يعني أن الناس تقيس المتكلم بفعله، فإذا رأت الفعل قد طابق العمل كان هو هو، وإذا كان غير ذلك سقط من عيونه لأنه مذموم، كما قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. فهذه رسالة للآباء أن يمتثلوا أوامر الله وأن يجتنبوا محارمه عند أبنائهم حتى يؤثروا فيهم وحتى تكون كلماته مؤثرة ويكونوا قدوة صالحة لأبنائهم بالعمل وبالدعوة أيضا. ومن النماذج أيضا التي تدل على القدوة على أن المعلم لا بد أن يكون والداعي إلى الله لا بد أن يكون قدوة في نفسه حتى يؤثر، ما جاء في قصة الشافعي رحمه الله. فقد جاء في تاريخ بغداد أيضا أن الشافعي أقبل يوما على بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن على أمير المؤمنين ومعه سراج الخادم، قال فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد. كان عند السلاطين ولا زال هناك المعلمون المؤدبون لأبنائهم يهتمون بتعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم والاعتناء بهم، يسمى المؤدب يسمى المعلم إلى غيره. قال سراج بن خالد يخاطب الإمام الشافعي رحمه الله يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم. قال فأقبل على أبي عبد الصمد فقال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، تريد أن تصلح وتؤثر وتكون قدوة ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها فإذا انتهت فأنت حكيم. قال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك.

المتعلمون تأثروا به واستفادوا منه لتحسينه للسنن واتباعها وتقبيحه للبدع واجتنابها. قال فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنته والقبيح عندهم ما تركته. إذن هذا لا بد أن يكون في الأستاذ في المعلم. والإنسان إذا أراد أن يتعلم على أحد لا بد أن يرى منه ذلك الاقتداء وحسن العمل حتى يكون قدوة يؤثر فيه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول من علامات الله الخير بالحدث إذا تنسك وبالأعجمي إذا أسلم أن يوفقهم الله لصاحب سنة. فإذا لم يوفقه لصاحب السنة والعياذ بالله ماذا سيحدث له؟ سيتشرع البدع كما نرى بعض الناس وللأسف يسلم حديثا ثم تأخذه وتتخطفه هذه الجماعات المخالفة والبدعية والضالة فتزرع في فكره وعقله البدع والمحدثات حتى إذا جلس تريد أن تشتت هذا من عقله وإذا به قد والعياذ بالله تشرب هذا الهوى. نسأل الله السلامة والعافية.

بوصيته قال: علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه. وهذه وصية عظيمة، يعلمهم القرآن لكن لا يكرههم عليه، يحاول أن يحببهم في كتاب الله، يحاول أن يصبر عليهم في نفورهم خاصة في أول الأمر. فإن الطفل إذا ما سعيت إلى تنشئته على أمر فاصبر عليه في أول الأمر يوما ويومين أسبوعا وأسبوعين، ثم بعد ذلك تجد طفلك قد ارتاح. أما أنه لا يلتزم في أول يوم، لا يلتزم في ثاني يوم، تقول هذا ابني ليس فيه خير، لا هذا باطل. لكن اصبر عليه، حبب إليه هذا الفعل، حاول أن تكافئه في أول الأمر، كن معه يوما ويومين وثلاث. في الغالب أنه إذا ما أتم أسبوعين وهو يفعل هذا العادة الطيبة فإنه يعتاد بعد ذلك، ويصبح الأمر عنده عاديا ليس فيه المشقة الأولى. قال رحمه الله: ولا تكرههم عليه فيملوا، ولا تتركهم منه فيهجروه. إذا لابد أن يوازن الإنسان ويصبر، كل شيء لا يأتي إلا بالصبر. قال: ثم روهم من الشعر أعفه، الشعر الذي فيه الأخلاق وفيه معاني الأمور. قال: ومن الحديث أشرفه. ثم قال: ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه. فإن ازدحام الكلام على السمع مضلة للسمع، إذا سمع علما كثيرا لا يستوعبه من كثرته لا يستفيد الفائدة المطلوبة. لكن حاول أن تركز وأن تبدأ بصغار العلم قبل كبارها، ذلك العلماء إذا ما ألفوا بالعلوم تجد أنهم يؤلفون المختصرات، ثم يؤلفون المتوسطات، ثم يؤلفون المطولات. فإذا بدأ بالمطول قبل المختصر فر طالب العلم وفر ابن على العلم. لكن إذا ما علمه المختصر الذي هو في صفحة أو صفحتين وانتهى، تعلم علمه واستفاد، وانتهاؤه من هذا المبنى يحفزه على أن يأتي ببعده وأن يجتازه، فيشجعه على ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور يا عباد الله. أيها الإخوة، هذه نماذج في من خلا وسلف، والأمة لا تعلم الخير إلى هذا العصر، وعندنا والحمد لله من القدوات ومن العلماء الذين نتأسى بهم ونقتدي بهم فيما يقولون وفيما يفعلون، وعبادتهم وزهدهم أمره ظاهر. فمن ذلك العلامة الألباني رحمه الله محدث الدنيا، هذا الرجل الذي إذا قرأت في سيرته وقرأت في كفاحه وما أصيب من البلاء في هذه الدنيا، ثم ما وضع الله له من القبول في كل الأمة، حتى إذا ما قيل صححه الألباني أو ضعفه الألباني، كان هذا مكان اطمئنان عند أكثر الناس. وهذا لا شك أنه قدوة، وهذا ونحسبه على الله من إخلاصهم لله وعملهم بالعلم. الإنسان إذا ما أراد أن ينشط نفسه على طلب العلم فليقرأ قصة الشيخ رحمه الله الألباني مع فقدانه للورقة الضائعة التي ذكرها رحمه الله، وكان ممنوعا بسبب مرض في عينه أن ينظر إلى المخطوطات، مخطوطات قديمة وفيها غبار وفيها، وكان مريض العين لأنه كان يجلس بالساعات في المكتبة الظاهرية في دمشق. ولكنه حاول أن يأتي بشيء قليل من العمل في وقت راحته التي أوجب الطبيب عليه أن يرتاح، وإذا به نظر في منظومة فقدت منها ورقة.

ثم نكمل أيها الإخوة الكرام وصية الإمام الشافعي لمؤدب أبنائه هارون الرشيد. قال بعد ذلك:

كثيرة بالعشرات بل بالمئات في وقت راحته. الإنسان لما قرأ في هذه همة هذا الرجل فإنها تزيد من همته في طلب العلم. وهكذا كل العلماء المتقدمين والمتأخرين إذا ما قرأت في سيرهم تزيدك همة. النفس تشحذ من الهمة بسبب هذه الأسوة الحسنة وتكون خيرا لنا. وكذلك إذا ما رأيت إلى العلماء المعاصرين الآخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبذله للعلم وزهده في الدنيا مع قربه من مفاتيح الدنيا لو شاء وأراد رحمه الله، ولكنه زهد في هذه الدنيا وبذل الغالي والنفيس وفعل كل ما يمكن أن يفعل لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى مع كبر سنه ومع أنه مريض رحمه الله، ولكن وضع له القبول في الأرض فكان قدوة حسنة. إذا ما قرأ الإنسان في أقواله وأعماله وسمع عن سيرته فإنه ينشط كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك غيرهم من العلماء الذين مروا في سبيل الله ونالتهم سهام البغي والكذب ومع ذلك صبروا. شيخنا العلامة الربيع بن هادي حفظه الله كيف أنه نصح هذه الأمة يوم كانت غافلة عن هذه الأحزاب الموجودة، جماعة التبرير، جماعة الإخوان، السرورية، غيرها من هذه الجماعات، وكتب ونصح جزاه الله خيرا وأحسن لنا وله الخاتمة، وتحمل في سبيل الله هذه الكذبات الكثيرة التي تكذب عليه والتشويه العظيم الذي شوهته به أصحاب الأحزاب وبثوه في عامة الناس الذين لا يعرفون حقائق هذه الأمور، فصبر حتى جاءت بعد ذلك الناس تعود إلى كتبه وكتاباته في معرفة هذه الجماعات والنظر إلى حقيقتها. هؤلاء القدوات، هؤلاء الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، فينبغي علينا أن نقرأ علومه وأن نعلم وأن نتعلم ما بثوه فينا من علوم، وأن نقرأ سيره وأن ننظر إلى من نجا كيف نجا، ولا نكون من الآخرين الذين أنزلوا عقولهم ويريد أن يتذاكى فضل السبيل، كما في قصة أحد الفقهاء أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة، توفي سنة 13 بعد 500. هذا الفقيه كان أشياخه ينهونه عن الذهاب إلى علماء المعتزلة. قال المترجمين له كان ابن رجب والذهبي، قال كان فيذهب إليهم سرا لا يعلم أحد. ماذا فعل؟ ماذا حدث له؟ ما أخذ بنصيحة الأشياء؟ ما أخذ بنصيحتهم في البعد عن أهل البدع؟ تسربت إليه هذه البدع وتلقف هذه البدع حتى قامت عليه قيامة أهل السنة في زمانه. فبعد ذلك أخرج توبة تاب إلى الله مما وقع فيه من البدع، ومع ذلك بقيت فيه رواسب كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بسبب تلقيه العلم عن أهل البدع من المعتزلة. إذن لا بد أن ننظر إلى من نجا كيف نجا، وأن نعتبر بمن سبق، وأن لا ننزل التجارب علينا، وننظر إلى العلماء من الصحابة إلى يومنا هذا كيف استقاموا ونستقيم مثلهم. الآن وسائل التواصل الموجودة اليوم تبث الكلمات، وكل يوم يخرج لنا واحد من هؤلاء المتكلمين، فتريد أن تتابع هذا وتريد أن تنظر إلى هذا وتريد أن تقرأ لما كتب هذا وأنت لا تعلم حاله.

ولم يثني عليه العلماء. والعلماء يقولون ابن سيرين إمام التابعين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما تأخذه من المجاهيل ويريد أن يحقق هذا على صواب على خطأ أو هذا على صواب على خطأ، هذا ليس لك الآن في وقت الطلب، إنما وقت الطلب تطلب عن العلماء الثقات حتى يرسخ في قلبك العلم وحتى يصفو لك العلم وتذهب عن الفدر وما يشوبه. فإذا ما تعلم

قبل أن يكون لك هذا الميزان. وإذا بك أنت تنظر في أحوال الناس لتزنهم، وتنظر في أقوالهم ترى هل من المصيب من المخطئ، هذا ليس لك ولن يكون لك ولن تستطيع. فحذار يا عباد الله أن نتخذ أهواءنا قدوتنا، إنما الواجب علينا أن نقتدي بمن سلف من العلماء، بمن مضوا نحبهم وهم على طريق الاستقامة والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في كل مكان، في غزة وفي غيرها، وأن يعينهم وأن يذل أعداء الدين من اليهود والملاحدة والنصارى وغيرهم ممن أرادوا إذلال المسلمين، وممن عادوهم وممن حاربوهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين لطلب العلم الصحيح وأخذه عن أهله وأخذه عن الكفار. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وأسأله سبحانه أن يوفق لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ويجنبهم بطانة السوء التي لا تألوهم خبالا. والحمد لله رب العالمين.

0: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن نلتقي بكم أيها الفضلاء في هذا اللقاء العلمي الذي تفضل به فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري حفظه الله، فأقام هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.

وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يوفقنا للقول النافع وما يصلح به أمورنا ويعيننا على طاعته وذكره وشكره تبارك وتعالى. وكان نصيبي في هذه الدورة أن أتكلم عن قواعد ومسائل تتعلق بالشمائل النبوية، وكذلك إشارات إلى ما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن العناية بالشمائل النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وأن يتعاهد ذكرى سيرته وشمائله وخصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام. فإن في ذلك فوائد كثيرة تعود على المسلم بما ينفعه في دنياه وأخراه، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله. أقول إن المتأمل لسير وتاريخ العظماء يرى الاهتمام البالغ على امتداد تاريخ الأمم الإنسانية بالذكر وتدوين سيرهم وأخبارهم والحديث عن حياتهم وأوصافهم وشمائلهم وترسم أخلاقهم ومحاسنهم ومآثرهم حتى تناقلها الناس كابرا عن كابر. ولم يرى أن أعظم عظماء الإنسانية وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فبه أنقذ الله البشرية من الضلالة والعمى إلى الهداية والرشاد، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ومن ختم الله به الرسالات السماوية. ولهذا فقد اعتنى العلماء منذ فجر الإسلام كابرا عن كابر بذكر كل ما يتعلق بأوصافه الحميدة وشمائله الشريفة على سبيل الاستيعاب والاستقصاء، فقاموا بتصنيف الكتب والأجزاء وعقد مجالس العلم والتحديث عن هذا، فعطروا بيوت الله ومجالسهم ودور العلم بذكر شمائله المنيفة عليه الصلاة والسلام، وشنفوا الأسماع بذكر صفاته الخلقية والخلقية وسمته وهديه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، لتكون نبراسا ومنهجا في التأسي والاتباع ولزوم سنته وهديه. ولا ريب أن دراسة الشمائل النبوية والعناية بها تزيد في محبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، ولذلك ينبغي الحرص عليها وعلى مذاكرة هذه الشمائل وهذه الخصال الحميدة والأوصاف الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في سيرته المنيفة. ففي هذا موعظة وعبرة وقدوة واتساع وتسلية لكل مسلم. ولذلك عظمت العناية بشأن شمائله عليه الصلاة والسلام، وعظمت العناية بدراسة سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكم فيها من الدروس والعبر، وكم فيها من العظات، وكم فيها من الفقه، وكم فيها مما يزيد المسلم قوة في اعتقاده وثباته على الحق. ونحن بين يدي الكلام على شمائله عليه الصلاة والسلام لا بد أن نقدم مقدمات تعرفنا بهذا العلم، علم الشمائل النبوية والخصال المصطفوية، تعرفنا به. ولذلك يجدر بنا أن نعرف ما المقصود بالشمائل أو

قسم الشمائل. ونحن نعرف علم الشمائل من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة فعلم الشمائل مركب وصفي مكون من كلمة علم وكلمة شمائل، وهو فرع من فروع علوم السيرة النبوية. وحتى يتضح معناه لا بد من تعريفه باعتبارين كما قلنا، باعتبار مفرداته وهي كلمة علم وكلمة شمائل، والثاني باعتباره لقبا على هذا الفن الخاص علم الشمائل النبوية. تعريفه باعتبار مفرداته كلمة علم وكلمة شمائل، قلنا هذا مركب وصفي. العلم في اللغة نقيض الجهل، تقول علمه علما أي عرفه حق المعرفة، وفي التنزيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الآية، وعلم الرجل خبره إلى غير ذلك. وأما في الاصطلاح عرف العلم بتعاريف كثيرة، وطال العلماء في تعريف العلم، ولعل من أجمعها هو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف جامع لمعنى العلم اصطلاحا. وأما الشمائل، فالشمائل كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الشين والميم واللام أصلان منقاسان مضطردان، كل واحد منهما في معناه وبابه. فالأول يدل على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، من ذلك قولهم شملهم الأمر إذا عمهم، وهذا أمر شامل، ومنه الشملة وهي كساء يؤتذر به ويشتمل، وجمع الله شملة إذا دعا له بتألف أموره إلى غير ذلك. قال: والأصل الثاني يدل على الجانب الذي يخالف اليمين، من ذلك اليد الشمال، ومنه الريح الشمال لأنها تأتي عن شمال القبلة. وقال الزبيدي في تاج العروس: والشمال الطبع والخلق، وجمعه الشمائل. وقال الراغب: قيل للخليقة شمال لكونه مشتملا على الإنسان، اشتمال الشمال على البدن. ومن سجعات الأساس: ليس من شمائلي وشمالي أن أعمل بشمالي، إلى آخره كما نجد في كتب قواميس اللغة. ولسنا هنا في الاستطراد في ذلك وبيان هذه المعاني بالتفصيل ومناقشتها، لكن نقول يتبين لمن طالع كتب اللغة في معنى الشمائل ومشتقات لفظ شمال أن دلالة المادة تنحصر فيما يأتي: أولا الشمول والإحاطة بالشيء، والثاني الجانب والجهة، والثالث الطبع والسجية، والرابع الخلق، فهي تشمل هذه الأمور كلها. وعليه فتكون الشمائل لغة هي الأمور التي تشمل الإنسان من حيث الطباع والأخلاق وما عليه من سجايا. هذا ملخص الكلام على الشمائل لغة. وأما تعريفها باعتبار الشمائل لقبا على فن خاص، أو بين قوسين اصطلاحا، فقد عرفها بعض المتأخرين. قال النبهاني: قد استعمل علماء الحديث الشمائل في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم على أصلها، وفي أوصاف صورته الظاهرة أيضا على سبيل المجاز، فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وعليه فيمكن القول بأن علم الشمائل هو علم يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلق.

وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وأصحابه والناس أجمعين. إذن هذا ما يتعلق بتعريف علم الشمائل. ننتقل للمسألة الثانية. إذا عرفنا علم الشمائل من حيث اللغة والاصطلاح، يأتينا سؤال: ما أهمية علم الشمائل؟ سبق معنا أن علم الشمائل يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة، ولا ريب أن أخلاق وخصال وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت الغاية في الفضل والحسن والكمال. فالله عز وجل قد خصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته النيرة النقية وصفاته الرفيعة الزكية وشمائله الرضية، وجعله أسوة وقدوة للخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كان متعينا العناية بمعرفة شمائله وأوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يجدر بنا أن نذكر ونتلمس الفوائد العظيمة من دراستنا لشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خلالها يتبين لنا أهميتها وضرورة العناية بها. ومن ذلك ما يأتي: أولا، من أعظم فوائد دراسة الشمائل المحمدية كما سبق أنها ترغب وتحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وترسم خطاه واتباعه، فهي مبينة لأحواله وأخلاقه مع أهله ومع صحبه ومع عدوه، وتشرح هديه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأوصافه ومقامه وخصاله الشريفة. ولن يتحقق الاهتداء والتعسي به إلا بمعرفة أوصافه وشمائله وأحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة شمائله وخصائصه وأحواله الشريفة، فهي باعث على التأسي والاقتداء به واتباع منهجه ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من فوائد دراستنا للشمائل أنها تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه من الدين وحبه من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا أردت أن تكون من محبيه عليه الصلاة والسلام فعليك بمعرفة أوصافه وشمائله وخصاله الشريفة. وإذا أردت أن تعرف قدره عليك، أن تعرف قدره وأن

تعظمه وتجله، فعليك أن تدرس هذه الشمائل وتعتني بها، فهي تلهب مشاعرك نحوه عليه الصلاة والسلام وتوثق قلبك به، فما لك من سبيل إلا الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فائدة مهمة ينبغي أن يحرص طالب العلم على هذه الفائدة. ثالثا، ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة، جميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها. وأخلاقه صلى الله عليه وسلم مصدرها القرآن الكريم، القرآن الكريم. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ مقارب. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية، وهي فائدة مهمة، معرفة نعمة الله على عباده، معرفة نعمة الله على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، صاحب الشمائل المنيفة والأوصاف الشريفة، فهو نعمة مهداة، رحمة مهداة، ونعمة مسداة. فأنت حينما تدرس الشمائل تعرف هذه النعمة، وأن الله أنعم على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم الذي أنقذنا الله به من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار السنة والهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية. ولا ريب أن هذه نعمة كبرى لا يقابلها شيء ولا يقدر على المكافأة عليها إلا الله تعالى، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلك وجعلنا خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطلت، نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الدائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. هذا ملخص كلام الإمام الشافعي في مقدمة كتابه الرسالة، تكلم بهذا الكلام النفيس

من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال القاضي عياض رحمه الله عند تفسيره للآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها إلى آخر الآية، قال رحمه الله: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم. إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية أن شمائله الشريفة وأوصافه الحميدة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم تعد نبراسا ومنهاجا لكل من رام الاستقامة والخير والرفعة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، وينشأ ويربى عليها الأبناء وتسمو وترقى بها الأجيال. وكم في دراسة الشمائل النبوية من الفوائد العظيمة والثمار اليانعة الجليلة التي يجنيها من يكرمه الله تعالى لدراسة شمائله وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فيا من تروم أحسن الأخلاق وأكمل الآداء وأشرفها وأطيبها، فدونك شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، تجدها في خلقه وهديه وأدبه صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا الكلام ومن هذه الأمور المستفادة يتبين لنا أهمية دراستنا لكتب الشمائل، ولذلك فطن العلماء لهذا الأمر فاعتنوا بعلم الشمائل، اعتنوا عناية كبيرة فصنفوا الكتب منذ وقت مبكر كما يأتي معنا، وهي المسألة الثالثة في علم الشمائل: يا من تدرس شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقرأ في الكتب المصنفة في ذلك، هنا مسألة، وهي: متى كان تدوين علم الشمائل؟ وما هي مضان علم الشمائل؟ أما نشأة التأليف في علم الشمائل فإن نشأة هذا العلم وتطوره لم يكن بمعزل عن تطور كتابة الحديث وتدوينه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوت الكتابة على سوقها. وبلغت أشدها فيما بعد، ومعلوم أن ما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة، وهذا يطول الحديث عنه، لكن هنا نشير إليه إشارة. وقد أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع بقوله: لم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا.

أصحابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم، ثم حدا المتأخرون فيه حدوهم. انتهى كلامه. وهذا النص يدل على أن التصنيف في أواخر عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين نحى منحا جديدا وسلك مسلكا فريدا، إذ جمعت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوبة مرتبة. وفي القرنين الأول والثاني الهجريين ظهر التصنيف بما عرف بالمغازي، التي كانت تعنى بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توسعت المصنفات لتشمل جميع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر التصنيف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية. ولعل من أوائل من أفردها بالتصنيف من يعني؟ أول من أفرد الشمائل بالتصنيف أبو البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 من الهجرة في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو الحسن علي بن محمد المدائن المتوفى سنة 24 بعد 200 من الهجرة في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم محمد بن عبد الله الوراق المتوفى سنة 49 بعد 200 في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم داود بن علي الأصبهاني المتوفى سنة 70 و200 من الهجرة في كتابه صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة في كتابه المشهور الشمائل، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله لما نتعرض إلى المصنفات في الشمائل ونتكلم عن تلكم الكتب ما لها وما عليها ومناهج مؤلفيها والجهود العلماء حولها. سنختار بعض الكتب نعرف بها تعريفا جيدا، وينبغي أن يعتني بقراءتها طلاب العلم. ثم توالت التصانيف بعد الإمام الترمذي وتتابع العلماء في التصنيف، وقد ذكرت ذلك كله مفصلا في كتاب المدخل إلى علم الشمائل يسر الله طبعه. تتابعت الكتب في الشمائل بين كتب مبسوطة وكتب متوسطة وكتب مختصرة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد لما نذكر أنواع كتب الشمائل النبوية. ننتقل الآن للفرع الثاني من هذه المسألة. نحن قلنا هذه المسألة نشأة العلم ومضان علم الشمائل. الفرع الثاني مضان علم الشمائل. أين نجد علم الشمائل؟ للشمائل 4 أنواع من المضان. الأول الكتب المفردة في الشمائل، وقد سبق أن أشرنا إليها، كتب خاصة بالشمائل نحو كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية ونحو الكتب التي ألفها من قبله أبو البختري وغيره. النوع الثاني من المضان، مضان كتب الشمائل، كتب السنة النبوية المسندة. لقد تهيأ وتوفر لشمائله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والصون ما لم يتهيأ لبشر من قبله، ولن يتوفر لكائن من كان بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أننا نجد كثيرا من الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث المسند المشهورة، بل أفرد لها بعض الأئمة كتبا وأبوابا في مصنفاته. من ذلك مثلا ما في صحيح البخاري عندنا كتاب اللباس، كتاب الأدب، كتاب الاستئذان، وفي صحيح مسلم عندنا كتاب اللباس والزينة، وكتاب الفضائل، وكتاب البر والصلة والآداب، كتاب الزهد والرقائق، في سنن أبي داود كتاب اللباس، كتاب الترجل، كتاب الخاتم، كتاب الأدب، في جامع الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان وأبواب المناقب.
في المجتبى النسائي كتاب الزينة، في سنن ابن ماجه كتاب الأدب كتاب الزهد، في مسند الإمام أحمد ما يزيد على 200 حديث في هذا. ومن مضال علم الشمائل كتب السيرة النبوية والدلائل والخصائص، هذه الكتب هي مضنة لشمائل لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتب السيرة والدلائل والخصائص. فإن معظم العلماء ممن صنفوا فيها قاموا بذكر وإيراد شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا مؤلفاتهم. فعلى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 بعد الهجرة في كتابه دلائل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة، أخذ فصولا في كتابه في هذا. وفعل ذلك الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المعروف بابن سيد الناس متوفى سنة 34 و700 من الهجرة في كتابه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه في بداية كتابه تاريخ الإسلام، بداية كتابه تاريخ الإسلام مجلدان في السيرة النبوية، المجلد الأول جعله في الشمائل في وصف النبي وما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، والمجلد الثاني جعله في المغازي مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. وما كتبه الحافظ الذهبي كتاب في غاية الجودة والتميز، وهذا في المجلدين الأولى من كتابه تاريخ الإسلام، فقد أحسن فيه أيما إحسان وأجاد، فهو إمام ناقد، وكتابه سواء ما يتعلق بالأوصاف والخصال أو بالسيرة في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام مجلدين هذين يعتبران نفيسان للغاية. كذلك الإمام ابن قيم الجوزية متوفى سنة 51 و700 من الهجرة في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد، يعني أطال واستطرد في هذا في كتابه النفيس والماتع، خاصة في الطبع الجديد للكتاب، وهي طبع متقنة طبع الجديدة، وهي طبعة عالم دار عالم الفوائد، وهي الطبعة أفضل من الطبعة القديمة، فيها زيادات مهمة. ولعلنا نتعرض إلى كتاب ابن القيم رحمه الله فيما بعد التعريب به. كذلك الحافظ بن كثير المتوفى سنة 74 بعد 700 من الهجرة في كتابه البداية والنهاية، فقد عقد فصلا مطولا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، موسعا محررا، استغرق في طبعة التركي مجلدين أو ثلاث مجلدات تقريبا، ثلاثة أو أربع مجلدات لست متأكدا الآن، وطبع سابقا في مجلدين السيرة النبوية لابن كثير، وهي مستلة من كتاب البداية والنهاية غير كتاب المختصر، وهو مختصر نافع ومميز الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنأتي نشير لهذه الكتب فيما بعد عند حديثنا على أنواع كتب الشمائل. وكتابة ابن كثير في هذا في البداية والنهاية تعتبر من الكتب الموسعة المحررة، فهو سلك سبيل شيخه الحافظ الذهبي في كتاب البداية والنهاية في كتاب تاريخ الإسلام. ثم تقي الدين المقريزي المتوفى 45 بعد 800 من الهجرة في كتابه القيم امتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، هو كتاب قيم، وإن شاء الله سنتحدث عنه ونذكر ما احتواه الكتاب من فصول وأبواب ونعرف به. ثم السيوطي في كتابه الحافظ السيوطي المتوفى سنة 11 بعد 900 من الهجرة في كتاب الخصائص الكبرى

وهو كتاب واسع جمع فيه الخصائص وغير الخصائص، أدخل كثيرا من الأمور غير الخصائص كالشمائل والمغازي وغير ذلك، وسنشير إليه فيما بعد أيضا نعرف بهذا الكتاب. ثم جاء العلامة محمد بن يوسف الصالحي المتوفى سنة 42 بعد 900 من الهجرة بكتابه الموسوعة، موسوعة في السيرة النبوية، من أكبر مدونات السيرة النبوية، كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وهو مطبوع في 13 مجلد، كتاب كبير وسنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. عقد فصولا تتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الماعة يسيرة في مضان كتب أو مضان الشمائل، أين نجدها في أي كتب. كذلك بقي أن نشير أن من مضان كتب أو من مضان الشمائل النبوية كتب جوامع الحديث والزوائد، جوامع الحديث والزوائد، وهي كتب تجمع وتحوي عددا كبيرا من الأحاديث المسندة أو المجردة من الأسانيد، وفيها جملة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشمائل النبوية، نحو كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي، وكتاب جامع الوصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، وكتاب جامع المسانيد والسنن لابن كثير، وكتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، وكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وكذلك كتب الزوائد الحديثية نحو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، وكتاب إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد العشر لشهاب الدين البوصيري، وكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني وغيرها. إذن هذا بالنسبة لمضان كتب الشمائل، مضان كتب الشمائل، وأين نجد أحاديث لمضان وجود الشمائل النبوية، أين توجد وفي أي كتب نجدها. نجدها في الكتب المفردة، في غير الكتب المفردة كذلك ذكرنا كتب السنة النبوية المسندة، وذكرنا كتب السيرة النبوية الدلائل والخصائص، وذكرنا كذلك كتب الجوامع جوامع الحديث والزوائد. نختم في هذا الدرس بمسألة، وهي الفرق بين كتب الشمائل والخصائص والدلائل. ما الفرق بين هذه كتب الشمائل وكتب الخصائص وكتب الدلائل؟ سبقا بينا معنى الشمائل النبوية، وعليه فإن كتب الشمائل هي الكتب التي تعنى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وفي أصحابه والناس أجمعين. ومن الشمائل ما يعتبر من الخصائص كطيب عرقه عليه الصلاة والسلام وملمسه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما كتب الخصائص فهي الكتب التي تعنى بالفضائل والأمور التي اختص وتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء وسائر الأمة، هي كتب تختص بما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء عليه السلام وسائر الأمة. ومن أشهر كتب الخصائص وأجمعها أشرنا إليه وهو كتاب السيوطي الخصائص الكبرى، وله كتاب مختصر اختصر فيه الخصائص الكبرى سماه كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، وكلاهما مطبوعان. وأما كتب الدلائل، الدلائل النبوية أو دلائل النبوة، هي الكتب التي تعنى بإبراز ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذكر الأدلة الحسية كالمعجزات، والمعنوية كفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من الخصائص كنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر كتب الدلائل وأجمعها كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي، وهو كتاب يعتبر موسوعة في الدلائل، كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي.

0: الله في نفس الموعد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الانحراف عن الحق وأسبابه، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الشهداء بالمدينة النبوية في اليوم الخامس من شهر رجب عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا الجامع المبارك في هذه الليلة المباركة، نذكر الله ونتذاكر سويا في الله تعالى. ومن المعلوم أن لزوم الصراط المستقيم الذي يطلبه العبد ربه في كل ركعة من صلواته المفروضة أو المسنونة، طلب لزوم الصراط المستقيم هو شأن الصادقين، هو شأن الصادقين المتمسكين بهدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصراط هو صراطه عليه الصلاة والسلام، ولهذا سلكه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، تمثلوا رضي الله عنهم قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى الاستقامة التي أمره الله تعالى بالتزامها ومن تاب معه، يقول فيها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال

وبالأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله، انتهى كلامه رحمه الله. فلما كان الأمر أيها الإخوة كذلك، فإن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على ألا تكون أيها المؤمن الموحد على استقامة صحيحة ولزوم لصراط الله المستقيم، بل يرغبون منك أن تكون من أهل الطغيان والانحراف عن الحق، والانحراف عن الحق المفروض التزامه. لهذا جاءنا التحذير الشرعي كتابا وسنة في غير ما آية أو حديث نبوي شريف تحذر من الخروج عن الصراط المستقيم، وتحذر من اتباع سبيل الشيطان والاستجابة له. فمن ذلك قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الإمام ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فذكر الآية، يقول فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، فأسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام لما خط لهم خطا وخط على جنباته خطوطا قال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله، وعلى هذه الخطوط قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، إلى أن قال رحمه الله فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وهو يشير إلى هذا المعنى، أعني أن اتباع سبيل الشيطان هو خروج عن صراط الله المستقيم. ولما كان الأمر كذلك أيها الإخوة، لما كان الأمر كذلك وجب التنبيه والتذكير بالسبل المانعة والصادة عن الحق وأسباب ذلك، وأسباب ذلك كي تحذرها ولا تكن صيدا لشراك أصحابها. ومن هنا جاء هذا اللقاء تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر، والنصيحة التي جاءت في حديث تميم رضي الله تعالى عنه عند مسلم

دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمراد به تذكير النفس، فليس المذكر بأولى من المذكر، فجاء هذا اللقاء بناء على هذا ومبنيا على هذا. ولا شك أن الأسباب الصادة والداعية للانحراف عن الحق والمانعة من قبوله كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، لكن حسبي أن أذكر بجملة تندرج تحتها فروع كثيرة، تندرج تحتها فروع كثيرة. فأول تلكم الأسباب المانعة من قبول الحق والانقياد له اتباع تزيين الشيطان، اتباع تزيين الشيطان واتباع خطواته. فالمتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجد حقيقة ماثلة أمامه لا مرية فيها، وهي أن عدو الله إبليس وعداوة إبليس لبني آدم بدأت منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، فهو جاد منذ ذلكم الزمان، جاد وحريص كل الحرص في صرف الناس عن الهدى والرشاد والاستقامة على أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام والانقياد لطاعة الرحمن جل في علاه. فهو ينصب شرائكه ومكائده ومصائده في طريق الناس ليصرفهم عن ذلكم الحق وعن ذلكم الهدى وعن تلكم الاستقامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الموسوسين: الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله النبي الأمي. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: وحذرنا الله تعالى من متابعته

أمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأخبرنا يقول: وأخبرنا بما صنع بأبوينا. لماذا أخبر الله تعالى بذلك؟ أخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته، وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وسبيل الله

وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بدليل قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله جل في علاه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق، أنه الرزاق لجميع خلقه، إلى أن قال ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ قال وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن حذرنا من الوقوع في ماذا؟ في حبائله واتباع سبله. ولا شك كما مر أن سبل الشيطان وطرائقه كثيرة، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن يتنوع في ماذا؟ في الإغواء ليصدك عن الحق ويحرفك عنه، بل ويمنعك من قبوله. وقد أبان الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القضية وهذا الأمر، أقول بما لا مزيد عليه، لا يمكن أن تزيد على ما قال. وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. وما ذكره رحمه الله هو في الحقيقة جامع لجميع الأسباب والدوافع المانعة من قبول الحق والانحراف عنه. فيقول رحمه الله في كتابه

عظيم بدائع الفوائد. قال: فصل في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. قال: صفة ثالثة للشيطان. فذكر وسوسته أولا، ثم ذكر محلها، يعني محل الوسوسة، ثم ذكر محلها ثانيا، وأنها في صدور الناس. وقد جعل الله تعالى للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات، فلا يفارقه إلى الممات. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت انصرفت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها صفية رضي الله عنها كان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه. قالت: فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، أي في المشي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن أننا نشك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. انتهى. متى يقذف الشيطان؟ ليس في حين الوقت، لكن بعد الانصراف والمضي تأتي الوساوس والخطرات، وتأتي الأفكار، وتأتي الوساوس والنفث منه هذا العدو اللعين الذي لا يفتر عن ماذا؟ عن الصد والوسوسة. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من وساوسه ووسوساته على الناس، ومما قال: وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته، كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته، لتعم الاستعاذة شره جميعا، شر الشيطان ماذا؟ جميعا. فإن قوله من شر الوسواس الخناس يعم كل شره، ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا، صفات الشيطان، وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا، وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية من قدح في قلبه شيء، فارغ من ذلك،

فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه، يوسوس ثم يشهيه ويمنيه. قال ويشهيه فيصيره شهوة، ينقله الآن شيئا فشيئا. لم تستعذ بالله ابتداء من شره فاسترسل معك وأوقعك في حباله فانصعت إليه بلا زمام. قال ويزينها ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير بعد أن تكون شهوة بعد هذا التزيين تنقلب بعد ذلك فيصير إرادة، تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي الإرادة لإيقاع هذه البلية وهذا الشر، فيصير إرادة. ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها، مع أنك تعلم ضررها لكن يحاول أن ينسيك هذا العلم بالضرر. أفعل الآن بعدين أتوب، إن ربك غفور رحيم، هكذا يمنيه الشيطان ولا تدري أتصل إلى التوبة أم لا. يقول وينسي علمه بضرره أو وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته لا يلتفت أبدا، فلا يرى إلا صورة المعصية والالتذاذ بها فقط، وينسى ما وراء ذلك من وساوسه التي يدخلها عليه. مسألة فيها خلاف، قضية خلافية، أنا وحدي ما أحد يطلع علي إلى غير ذلك من خطراته ووساوسه. ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والالتذاذ بها فقط، وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب. استجبت أنت، ما بقي إلا التنفيذ، يبعث لك جنوده وحزبه، فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وأعوانا. ولك أن تنظر في الجوالات كيف أضاعت أقواما عقائدا وأخلاقا وغير ذلك. قال فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا، فإن فتروا حركهم، وإن ونوا أزعجهم، كما قال تعالى ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وهو كافر، تؤزهم أزا. استمر ولا تتوانى. قال أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم، فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة، ما يحتاج منك إلى تعب شديد.

أتم مكيدة بألطف حيلة وأتم مكيدة، قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم يسوقونه هنا وهنا وهنا، يلعبون به لعب الصبيان بالكرة. يقول: فأصل كل معصية وبلاء، أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة. يظن أن بعض الناس أن الوسوسة مختصة بالوضوء والصلاة فقط، هذا بعض أو جزء منها، وإلا فكل بلاء وشر سببه الشيطان ووسوسته. يقول رحمه الله: فأصل كل معصية وبلاء إنما هو وسوسته، أو إنما هو الوسوسة، فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه، وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. ثم مثل بأمثلة عديدة لشره بغير الوسوسة، ثم قال: فإذا كان هذا شأنه الشيطان وهذه همته في الشر، فكيف الخلاص منه؟ فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله؟ ولهذا أمرت بأن تستعيذ بالله من شره. فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته؟ ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها، يعني واحد كذا من شروره كذا ومن وساوي، صعب هذا، لا يمكن ماذا حصر ذلك كله فضل عن آحادها. يقول: لماذا؟ قال: إذ كل شر في العالم، كل شر، كفر، زندقة، إلحاد، بدع، ضلال، كبائر، صغائر، إلى غير ذلك من الآثام والمعاصي، كل شر في العالم فهو السبب فيه. هل يمكن أن تحصر الشرور في العالم؟ يمكن أن تحصرها؟ لا يمكن. قال: ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها وأكثر. ولهذا أدعو الإخوة إلى ضرورة تأمل ماذا ما سيأتي وما سأقول. إذن هو حريص على أن تقع في نوع من هذا أو أكثر. وانظر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل أنت سلمت من هذه الأجناس التي ستأتي أم لا؟ فإن سلمت فاحمد الله واشكره على نعمائه، وأطل سجودك بين يديه حمدا وشكرا على أن نجاك أن تكون قد وقعت في حبل من حبائله أو مصيدة من مصايده. ولا يعني ذلك الاطمئنان، فلا تزال مراقبا لله مستعيذا به من شر إبليس وأعوانه. ما هو الجنس الأول؟ قال: الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم، فإذا ظفر بذلك

ابن آدم أوقعه فيه يعني برد أنينه، برد أنينه واستراح، واستراح تعبه معه. خلاص أوقعك في أعظم شيء وأشد شيء وهو الكفر بالله أو الإشراك به. أما ترى الذين يسوقون للشركيات ودعاء الأموات والتبرك بالأحجار والأشجار وغير ذلك ويسوقون هذا على أنه دين، وهذا من تزيين الشيطان، وهؤلاء من أتباعه وأعوانه وحزبه الخاسرين. قال: وهو أول ما يريده من العبد فلا يزال به حتى يناله، حتى يناله منه. فإذا نال ذلك منه، أوقعه في الشرك أو الكفر ومعاداة الله ورسوله، صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله. روح تفلت على هؤلاء وكن ماذا داعية إلى الشرك وإلى الضلالة والانحراف، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يئس منه من ذلك، لم يوقعه في الشرك ولا في الكفر، نقله إلى المرتبة الثانية من مراتب الشر. ما هي؟ قال: وهي البدعة. قال: وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، لأنه يفعله على وجه ماذا؟ القربة. وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها، بقي أيضا نائبه وداعيا من أدعيائه. ألا ترى البدعة التي تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها؟ من يحمل هذا؟ هل البدعة تمشي هكذا من غير حامل؟ لا يمكن. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، إذن لا بد لكل فكرة من حامل لها وداع لها، أليس كذلك؟ وهذا الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه الكتاب وأمره بماذا؟ ببيانه وتبليغه والدعوة إليه. فحمله الصحابة رضي الله عنهم ودعوا الناس إليه، وحمله من جاء بعدهم فدعوا الناس إليه، وإلا فهو حق، أليس كذلك؟ لكن هل سار هكذا الحق بلا حامل؟ لا يمكن أن يسير حق أو باطل إلا بحامل له وداعية إليه. قال: فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. ما هي؟ قال: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها. نجوت من الأولى والثانية، لا يكاد يسلم إلا القلة القليلة من الثالثة هذه. ألا ترى الذين يمشون بين الناس بالنميمة كيف يستمهين بأمر النميمة وكأنه لم يفعل شيئا؟ ألا ترى الذين يكذبون صباح مساء يرى أنه يقول حقا ويعادي من يكذب كذبه الذي يعلم أنه كذب، ويخاصم على من رد كذبه وفجوره، بل ويفجر في خصومته؟ أنت قد وقعت في حبائل الشيطان، هذه في هذه، في أخريات، في ثالثة، في رابعة، إلا أن يمن الله عليه بتوبة نصوح. ولا سيما يقول لماذا هو حريص

بأن يوقعك في هذا، لا سيما إن كان عالما متبوعا، إن كان عالما متبوعا يحرص على أهل العلم وعلى طلاب العلم أكثر من حرصه على غيرهم. لماذا؟ قال: فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، لينفر الناس عنه. هل يكتفي بتنفير الناس؟ لا، يبعث أعوانه ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس: فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، كذا كذا كذا كذا، نواب إبليس هؤلاء. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها: اكتب أنت، اكتب كذا، افعل كذا، سجل كذا، قل كذا. الرجال في الرجال، والصبيان في الصبيان، والنساء في النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله، ليحذر الأمة من هذا العالم أو من ذاك الطالب. لا بد أن يغلف باطله ومعصيته هذه بشيء من ماذا؟ من لباس التقوى، لكنه لباس زيف وكذب. ولهذا قال: ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى. فبئس مطية الرجل زعم. قال: وهو نائب إبليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم، إنما يريدون الفضيحة، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. فالأمر في حقهم أشد وماذا؟ وأنكى ممن أحب الإشاعة. قال: فإن أعجزه، إلى أن قال: فإن أعجزه الشيطان عن هذه المرتبة الثالثة، نقله إلى المرتبة الرابعة، وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها. يستهين صغيرة تكفرها الصلاة، يكفرها الصوم، الجمعة إلى الجمعة كفارة، إلى غير ذلك. وهذا من تسويق الشيطان له أيضا، واستجابته لوساوسه، هذه من الاستجابة. الواجب أن الإنسان يبتعد عن المعاصي صغارها وكبارها، جليلها ودقيقها. لا تقول الصلاة تكفرها، لا تقل هذا ابتداء مع اعتقادنا أن هناك ثمة مكفرات للذنوب، نعم، لكن لا تركن إلى مثل هذا فتسوق لنفسك الوقوع في المعصية تلو الأخرى. تقول: هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، صغائر تجتمع تكون ماذا؟ السيل يأتي من ماذا؟ من القطر. ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول رحمه الله: التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إلى أن قال: ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها. قد يفعلها ولا يأتي في باله أن الصوم يكفر، حتى ينسى حتى هذه الأشياء، ولا يتذكر أنه واقعها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. ولهذا قيل: رب كبيرة أدخلت صاحبها إيش؟ الجنة.

ورب معصية أدخل الصاحب ورب طاعة أدخل صاحبها النار. كيف هذا؟ قال: صاحب المعصية لا يزال يذكرها فيتوب وينيب ويستغفر ويأتي بالحسنة والحسنة والطاعة والطاعة فلا تكاد تفارقه تلك المعصية، يخاف منها فيأتي بالطاعات ويكثر من ذلك، فتكون سببا في ماذا؟ في مغفرة الله له لتلك المعصية وقربه من الله تعالى ودخوله الجنة. أما صاحب الطاعة فلا يزال يمن على الله بطاعته وكأنه ماذا؟ ضمن لنفسه النجاة بين يدي الله تعالى، فلا يزال يرى أنه محسن وأنه صادق وأنه بار وأنه مطيع وأنه وأنه وأنه، حتى والعياذ بالله يفرط في جانب الله تعالى فيؤول أمره إلى ماذا؟ إلى سفال، نسأل الله العافية والسلامة. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة الرابعة نقله إلى المرتبة الخامسة. أنا أستعرض معك وأنت تأمل في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هكذا يجب أن تحاسب نفسك، لا تنتظر أن يأتيك فلان يحاسبك فيما تفعل وتأتي، لكن لا بد أن تعلم أنك سوف تقف بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين المطلع على سرائر النفوس، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فسيحاسب العباد. ما منكم من أحد، كما في البخاري، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. لهذا بادر بالتوبة والمراجعة واستذكر وتعوذ بالله من إبليس وأعوانه. قال: نقله إلى المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عقابها، يعني لو تأمل المرء، لو تأمل المرء وفقه في هذا وتفقه في ذلك وزكت نفسه لعلم أن اشتغاله بالمباحات وإكثاره منها عقوبة لو كان فقيها النفس. ما هي العقوبة؟ قال: بل عقابها فوات الثواب، فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. هل يستوي من اشتغل بالمباح عمن تلا القرآن وسبح الله وذكره وصلى وتهجد وبر بوالديه وأحسن إلى أولاده واعتنى بأبنائه وبأهل بيته؟ هل يستوون؟ فإن أعجزه العبد، لا شك أن باب المباحات واسع، من الطعام والشراب والنوم وغير ذلك والدخول والذهاب والإياب، ألا ترى هذا يمشي إلى هنا وذاك يمشي إلى هناك، تجده خراجا ولاجا في الطرقات، إيش هذه الإضاعة للوقت والعمر؟ لو سألته كم عمرك؟ قال: 30 40. ذهب من 40 20 ولا 25 في المباحات وعشرة في المعاصي، ولا ما بقي في العمر؟ كم 40 في العمر وكم 30 في العمر؟ قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعني حريصا على أن لا يضيع وقته حتى في مباح افعله، لكن لا تفرط فيه، لا تفرط، لا تقول لا أنام، انتبه هذا مخالف للسنة، لكن لا تنام حتى تفوت لنفسك ماذا؟
جملة من الطاعات والفرص العظيمة. قال: وكان حافظا لوقته شحيحا به. أنعم بالشح هذا، أقول أنعم بالشح هذا، احفظ وقتك يا أخي. أنت ذاهب يائب، يذهب فلان علان، يسافر يأتي كذا كذا، إلى متى أنت تمشي تذهب تأتي؟ نريد جلسة، نريد مجلس، نريد جلسة، نريد لقاء، نذهب لفلان، نذهب إلى علان، وبعدين متى تحافظ وقتك؟ متى تراجع العلم؟ قل لي بربك متى تراجع، متى تراجع العلم؟ إذا كنت بهذا السفه والطيش وقلة العقل والاشتغال فيما لا ينفع، هذا وهو يشتغل في المباح، كيف بمن يشتغل بما لا ينفع ويقول ما لا يجوز، أو يقول ما لا ينفع، أو يكتب ما لا ينفع، بل يضر ولا ينفع؟ فاشتد الأمر أكثر فأكثر. يقول: فإن أعجزه العبد عن من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به نقله إلى المرتبة السادسة، وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. يشغله عن العمل، يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. لماذا؟ ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، ويفوته ثواب العمل ماذا؟ الفاضل. مثاله: لو جلست بعد صلاة الفجر، قد يقول قائل: هل أقرأ القرآن أم أذكر أذكار الصباح وكذا، ولا ماذا أفعل؟ قد يقول لك: اشتغل بالقرآن، ها، وقراءة القرآن هي من الذكر. هذا شغلك أو شغلت بالمفضول عن الفاضل، لأن الأذكار مؤقتة، فإذا ذهب وقتها ذهبت. أما القرآن يأتي بعد الأذكار، وأي وقت قرأت أتيت بالعمل هذا المبارك. لكن لا تفوت الفاضل بفعل المفضول، وهذه كلها طاعات، كيف بمن فوت العمل الفاضل بالسخافة والقيل والقال والكلام والثرثرة، لا ذكر ولا دعاء ولا قراءة قرآن ولا شيء. يقول: فيأمره بفعل الخير المفضول ويخص ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. كل هذا ليفوت لك عليك الأجر. يقول رحمه الله: وقل، انتبه إلى هذا، قل من يتنبه لهذا من الناس، قل من يتنبه لهذا من الناس. كيف نتوصل إلى أن هذا فاضل وهذا مفضول؟ يقول: وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال. هذا النور الذي يقذفه ما هو تنام وتصحى فيك نور، لا، المراد نور العلم، نور ماذا؟ العلم ومعرفة مراتب الأعمال. وهذا من أعظم الفقه، معرفة مراتب الأعمال، أي الأعمال أفضل، كما جاءت أحاديث كثيرة. جعل بعضا من الصحابة يسأل عن كذا فيجاب بكذا، وآخر يجاب بكذا، وآخر يجاب. إذن معرفة فقه مراتب الأعمال من أعظم أبواب الفقه والعناية بشيء.

الله. يقول رحمه الله: يكون سببه تجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تصل إلى هذا بالوجد والذوق، وإنما تصله بأخذك من ميراث النبوة. قال: إلا من كان من ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. طيب، إذا هذه المراتب الست والأجناس الست، فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه، أنت أغلقت عليه كل هذه الأبواب، ما استطاع أن يصل إليك بجنس من هذه الأجناس، جيد؟ ماذا يفعل؟ هل يتركك؟ لن يتركك، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء المخلصون ما يتركهم أيضا. يقول: وأعيا عليه، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى. كيف فعلوا مع أحمد الإمام أحمد؟ ماذا فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ماذا فعلوا مع سادات الأمة وخيارها من أعوان الشيطان وإبليس؟ قال: سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه. يحذرون، يتكلمون: هذا هذا هذا هذا، وهابية، جامية، مدخلية، كذا، جواسيس، علماء السلطان، إلى غير ذلك. يقول: ليشوش عليه. كل هذا ليشوش عليه. لذلك أقول: بين الحق وبين الهدى، ولا تلتفت إلى أمثال هؤلاء قطاع الطرق، لأنك إن اشتغلت بهم شغلوك. قال: ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكرة، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه، لا يفتر ولا يني أبدا، لا يفتر هذا إبليس. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك وضيقت عليه وما استطاع الولود وسلط عليك هؤلاء، قد يكونوا سلاطين وحكاما ونواب الحكام، وقد يكونوا من السفهاء، وقد يكونوا من علماء السوء، وقد خاصة إذا كانت الدولة لأهل البدع قائمة والحكم لهم قائم، ماذا يجب عليك أيها المؤمن؟ قال: فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب. أنت في صراع وجهاد مع الشيطان وأعوانه. فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها، أي قبل أن يموت، متى وضعها

ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق رحمه الله. تدبر هذا وتأمله جيدا، فلا تكن من أتباع الشيطان وممن اتبع خطوات الشيطان بأن تكون انزلقت في أحد هذه الأجناس الست، أو تكون ممن أصابك أو أثرك لأنك وضعت لامة الحرب عنك. السبب الثاني من أسباب الانحراف عن الحق والمانعة من قبوله الجهل بأحكام الشرع المطهر، لأنه بارك الله فيكم كلما بعد العهد عن الزمن الأول وكثر الجهل والجهلة وقل العلم والعلماء انقلبت الموازين وكثر الجدال والسفسطة والكلام بالهوى وظهر الانحراف عن الحق ظهورا جليا، واستبدلت الناس إلا من رحم الله الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول الله جل في علاه: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد ويلقبه الإمام ابن القيم في هداية الحيارى، قال إمام التفسير، إمام التفسير. يقول الإمام مجاهد رحمه الله في هذه الآية: يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي التياح عن أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي الصحيحين أيضا من طريق قتادة عن أنس أن أنسا قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحدا بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس هذا أن من علامات الساعة وقرب قيامها قلة العلم وظهور الجهل أو فشوه. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية ذلك، كيفية رفع العلم وقلة حملته في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. ومن المسلمات أنه إذا رفع العلم

رفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا فشى الجهل فشى العمل بالجهل، فرفع العلم والعمل به وظهر الجهل والعمل به، كما قال القرطبي رحمه الله. يقول العلامة الشاطبي في الاعتصام معلقا على حديث ابن عمرو هذا، قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. وقال في موضع آخر من الاعتصام يعلق على حديث ابن مسعود الذي تقدم: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط على جنباته خطوطا، الحديث قال: هذا الحديث ففي هذا الحديث أنه خطوط متعددة غير محصورة بعدد، خطوط عدة. فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضى بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات؟ والجهل يتفاوتون، أليس كذلك؟ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر. ثم قال: وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا، يعني إلى زمنه، أقول أنا إلى زمننا هذا أيضا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في هداية الحيارى: الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا. أو من أوائل ما ذكر قال: فمنها الجهل به. وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. وعاد من؟ عاداه وعاد أهله. فإذا انضاف إلى هذا السبب، يعني إلى الجهل، فإذا انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره به، بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده، كان المانع من القبول أقوى، اشتد الأمر. فإذا انضاف إلى ذلك

الجهل مع البغض والحسد، فإذا انضاف إلى ذلك إلفه وعاداته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع. آباءنا يعني أنت أدرى، أنت كذا، نترك هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة، قال قوي المانع. فإذا انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه، ويطلب الدنيا، يريد منصبا، يريد مكانا، زعامة، رياسة، جاه، الحق الذي يدعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوي المانع من القبول جدا. فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه، ها تركت يعني كنت تدعو إلى هذا ثم تركته، أو كيف تقبل بما يقول فلان وتترك ما نعرف وما تعرف وما تدعو إليه؟ فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ازداد المانع من قبول الحق قوة. فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول إلى الإسلام أو في الإسلام، فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أعظم أسباب الانحراف عن الحق والمنع من قبوله الجهل بأحكام الشريعة المطهرة. ثالث الأسباب اتباع الهوى. وما أدراك ما اتباع الهوى؟ فإن كل من أعرض عن الوحيين الشريفين واستقى من غيرهما فقد اتبع هواه. قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وسط الطريق، ضلوا عن سواء السبيل أي وسط الطريق. قال: وهي السبيل القصد الذي قال الله تعالى فيها: وعلى الله قصد السبيل، وهي الصراط المستقيم، فأخبر بتقدم ضلالهم ثم ذكر صفة ضلالهم. والأهواء هي إرادات النفس بغير علم، إرادات النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه. والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع

أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أبو عثمان النيسابوري، يا الموعد نقف نكمل إن شاء الله عقب الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما سبق قبل الصلاة من ذكر الأسباب المانعة من قبول الحق والانصراف عنه، وذكرنا السبب الثالث وهو اتباع الهوى، ووقفنا عند كلام الإمام أبي عثمان النيسابوري رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم عنه في الحلية وغيره. قال رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال أهل السنة: لا نرى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوع النطق بالحق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة معلقا على آية القصص: فإن لم يستجيبوا لك الآية، قال: قسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. وقال في إعلام الموقعين معلقا عليها أيضا، أي الآية: فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الهوى، انتهى. وقال في الصواعق: قال إن أنه سبحانه وتعالى أو إنه سبحانه وتعالى أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل.

وهو من أحكام الجاهلية لا من حكم العلم والهدى. فقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراءه، أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإنما سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية، كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة. هل صدقوا في هذا؟ ليست كذلك، ليست آلهة، هي آلهة دون الله تعبد. قال: وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الآية. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فذكر آيات إلى أن قال: وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي من المنافقين وغيرهم، وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا حقائقها، ولهذا اتفق السلف على تسميتهم أهل الأهواء. واضح. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات، يعني بنيات الطريق. قال: فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. لهذا أيها الإخوة، اتباع الهوى يجري بصاحبه، فلا يكاد تجد مفصلا ولا عرقا إلا دخله، فيصيبه كما يصيب داء الكلب. له مفاسد عظيمة وعظيمة جدا على الأفراد وعلى المجتمعات بل وعلى الأمة. وقد عدد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم روضة المحبين طرق الخلاص، طرق الخلاص من الهوى، ذكر وعدد طرق الخلاص من الهوى، فذكر المفسدة ليعلم أن ضد المفسدة هو الطريق إلى الخلاص منها. إذا علمت أن هذا مفسدة، إذن لتخلص من هذه المفسدة افعل ضد هذا، ضد ذلك، فإن ضده هو الخلاص. ومن تلكم الأمور التي ذكرها والطرائق التي عددها

قال الخامس والثلاثون أن كل من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله. ولو كنت من أحذق الناس وأذكى الناس فاتباعك للهوى ونصرتك للهوى يفسد عليك الرأي والعقل. قال فسد عليه رأيه وعقله. لماذا يفسد؟ لأنه في الحقيقة لا ينطق بعلم، ينطق بهواه، يلهث وراء ما يدعوه إليه هواه، جعل هواه هو المقدم ولسانه تابع له، يقول ما يريده هواه وينظر لما يريده هواه ويسوق لما يريده هواه. يقول رحمه الله فسد عليه رأيه وعقله لأنه قد خان الله في عقله. الله أعطاك هذا العقل تعبده على بصيرة، فتقدم النقل على العقل ويتبع العقل النقل لا يتقدمه، فيفسده الله عليك لأنك خنت الله في هذا العقل الذي أنعم به عليك، لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من خان، في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه. حتى المال، لو رزقك الله مالا فاستعملته في غير طاعة الله فقد خنت الله في هذا المال فيفسده عليك، ولو كان كأمثال الجبال. قال رحمه الله وسمعت رجلا يقول لشيخنا، يقصد ابن تيمية، إذا خان الرجل في نقد الدراهم، يعني في بيع الدراهم، صاحب الدنانير والدراهم، إذا خان الرجل في باب الدراهم أو في الدراهم سلبه الله معرفة النقد، كيف ينقد الذهب من غيره؟ قال سلبه الله معرفة النقد، أو قال نسيه، أنساه الله لأنه خان الله في هذه الأمانة. فقال الشيخ هكذا، هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم، أن ينسيه الله ذلك فيكون ما يعلمه حجة عليه. فما اتبع العلم ليرضي الله، ولكن اتبع العلم ليشبع هواه، واتخذ إلهه هواه. من الأسباب أيضا، وهي رابع الأسباب، الاستماع والإنصات لدعاة الباطل. أقول إن دعاة الباطل شهوة وشبهة هم في حقيقة أمرهم من أتباع الشيطان وحزبه وأنصاره، وهم بعثه الذين تقدم ذكرهم، يرسلهم لإغواء الخلق عن اتباع الحق، كما مضى في السبب الأول. لذا ترى الواحد منهم في سعي حثيث مستميت يدفع بكله وكلكله،

في نشر باطله وضلاله وانحرافه والدفاع عنه والنيل ممن لم يوافقه. لما كان على السنة كان خاملا، كان خاملا ضعيف العقل ضعيف العلم، فلما أصابه الهوى واستجاب لنداء الشيطان وصار من حزبه نشط لينصر باطله ويؤجج على من قال بخلافه. هذا من كان على الحق فزاغ، فما بالك بمن كان من أهل الزيغ أصلا. فتراهم في سعي حثيث ومستميت يؤزهم الشيطان أزا، يريدون أن يسوقوا هذا الباطل في صورة الحق، وأن ما سوى ما يطرحون أو يقولون ضلالة وهوى وغواية. مع جد واجتهاد شيطاني، مع جد واجتهاد شيطاني إبليسي في النيل من حملة الحق وعلماء الصدق، لا لشيء إلا لينفروهم عن السنة وحملتها، لأنهم يعلمون حقيقة أن علماء الحق والهدى هم الذين يكشفون للناس زيفهم، وهم الذين يبينون للناس ضلالهم، وهم الذين يوجهون الناس ويحذرونهم من الأخذ والتلقي والصدور، بل والاستماع، بل والنظر في كتاباتهم ومقالاتهم وكتبهم. ومن هذا تحريم النظر في كتب أهل الكلام للإمام ابن قدامة في كتابه العظيم الذي سماه بهذا الاسم. فترى الواحد منهم كما قلت فيه اجتهاد شيطاني لا يكاد ينام، يكتب ويتكلم، يرسل يراسل، يفعل أفاعيل، سبحان الله، استماتة في نشر الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد: وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث، وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع، إذا خاطب أهل الضلال هؤلاء قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم، والذي يقولونه كذب، وإنما يستترون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث، يشنع عليهم ببيان باطلهم وانحراف مسلكهم، وإلا فهم أئمة ضلالة. ويقول العلامة الحافظ الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن والآثار وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذاك عجيبا، أي عيب أهل البدع أهل السنة.

وطعنهم وتشويههم، ليس ذلك عجيبا من متبع الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن. لا يستطيع صاحب الهوى هذا والجهول صاحب الباطل أن ينظر في العلم بعين الإنصاف والتجرد، لا يستطيع، ما يستطيع، يبحث عما ينصر هواه فقط ويروج بدعته، لا يمكن. صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان واطراحهم السنن من ورائهم وتحكمهم في الدين بآرائهم. فالحدث الشاب الصغير يعني الذين يربونه، فالحدث منهم منهوم بالغزل، منهوم بماذا؟ بالغزل، يشغلونه بهذه التوافه والسقطات والشهوات. وذو السن الذي هو أكبر مفتون بالكلام والجدل، تريد تتعلم العلم ابدأ بعلم الكلام، ابدأ بعلم الجدال، ابدأ بعلم المنطق. فقد جعل دينه غرضا للخصومات وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات. هكذا أنت عندك علم الكلام وعندك معرفة بالجدال والخصام، فهيا بنا إلى ماذا؟ إلى رد الحق بالشبهات، بدل أن يعلم الحق يبحث عن رده. إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين. ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، ويرى جميعهم ضالين سواه، ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه. لخروجه زعم عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد، وتوحيده إذا اعتبر يعني ونظرنا فيه وتأملنا، وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا. فالحقيقة هو غير موحد، هو مشرك أو ملحد، لأنه يجعل لله في خلقه شركاء وأندادا، وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. انتهى كلامه. عرفت لماذا يعيب هؤلاء على أهل الحق وينصحونك بسماعه، بسماع الباطل من أصحابه؟ قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: ورأينا قوما تنكبوا معرفتها واتباعها، أي السنن، وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها. إيش تعمل؟ تدرس في البخاري وتدرس في مسلم وعقيدة وكذا، ماذا تفعل؟ تفني عمرك في هذا؟ قال: وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها ونشرها، وضربوا لها ولأهلها الأمثال. هكذا فعل أهل الأهواء دعاة الباطل، هذا الذي يفعلون. ومن ذلك كما مر عندما نشر الضلال من البقايا الخرافيين، نعم، من دولة بني عثمان، هم الذين ألصقوا قصة الوهابية وأخرجوها للعنة، ولا زال الناس يرددون هذا الكلام كالبغبغاوات، ومنهم من يعتقد هذا.

فقرأت لأحدهم أنه ثمة اجتماع قد تم في إحدى البلدان، قال حضرته كل الفرق الإسلامية إلا الوهابية، قرأته بالأمس، وجاءوا بصور الضلال الددو ومن معه، عجيب هذا. قالوا حضرت كل هذه الفرق، فرق المسلمين يعني والمنتسبة، إلا الوهابية. قلت صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحمد لله أنهم اجتمع أهل الصدق مع أهل الضلال. إذا أردت أن تعرف من هم أهل الضلال فانظر إلى من اجتمع في هذا الاجتماع لتعرف من هم أهل الضلال. ومن الفرق الهالكة. ويقول شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا، اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أن قال: وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ أيكون مهتديا؟ لن يكون مهتديا. وثمة نقل مطول حقيقة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، نقله الإمام ابن القيم في الصواعق كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، نقل مطول جدا في من نفاسة المنقولات التي حفظها لنا الإمام ابن القيم عن هذا الإمام المبجل أبي المظفر السمعاني، نقل مطول في عشرات الصفحات، لكن أقتبس منه شيئا من ذلك. قال: كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله. كل مبتدع يقول نحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرها. إلى أن قال: غير أن الطرق تفرقت بهم في ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بالشريعة، بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، قولي هو الذي كان عليه رسول الله فقط، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط المستقيم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم، أنا أرى أنا أرى، فطلبوا الدين

من قبله. فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، جعلوا العقل حاكما على النصوص. والواجب أن يكون العقل تابعا للنص لا حاكما عليه. فإن استقام أي في عقولهم قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه. فإن اضطروا إلى قبوله، يعني لو قبلوه على مضض حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم. تعالى الله عما يصفون، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أو هم على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم، أحد المشرقي والآخر مغربي من الشمال والجنوب، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. انظر، مع اختلاف الزمان والمكان والمواقع والمناطق واللهجات، لكن في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء منها وإن قل. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد. الله أكبر، من أعظم الأوصاف وأدقها وأصدقها. خلي عنك المشككة والمشغبة، هؤلاء لا عبرة بهم، هؤلاء البطالون لا تشتغل بهم، يتكلم عن أهل العلم والصدق والإيمان. كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. فتجد الخارجي يطعن في المعتزلي، والمعتزلي يلعن الخارجي، والرافضي يلعن هذا، وذاك يلعن ذاك، وهذا يسب المرجئ، والمرجئ يأخذ على الأشعري، والكلابي يأخذ هذا وذاك، وهكذا يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير. يكفر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض. وذكر رحمه الله جملة ممن كفر بعضهم بعضا، الابن أباه والأخ أخاه والجار، ذكر وسماهم. والأمر كما قال رحمه الله، ولكني أختصر.
أهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وضرب أمثلة كما قلت، ثم قال: وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. انتهى كلامه، أو انتهى المراد من اختصاره من كلامه الطويل، فراجعوه في مختصر الصواعق. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله منبها ومحذرا من السماع لأهل الباطل والاستماع إليهم، ومبينا مسالكهم لتحذرها، قال: وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. كل ذلك لماذا القدح والنيل، سواء صحابة أو تابعين أو أئمة الدين؟ كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب، يعني المراد نصرة المذهب، كأن المذهب هو الذي نزل من عند الله، ليست الأدلة القرآن والسنة هي الوحي، إنما الوحي هو إيش؟ المذهب. أعوذ بالله من هذا. فيطعنون في عدالة الصح أو التابعين أو أئمة الدين لينصروا المذهب الفاسد. قال: وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. هو لا يرد على أن هذا عدل أو غير عدل، هو يريدك أن تترك السنة وأن تنفر من السنة ومن أهل السنة. كما قلت، لا يوجد أو لا توجد دعوة إلا هناك من يحملها حق، أو كانت دعوة ماذا؟ باطل. فالمراد أن يصد الناس ويحول بينهم وبين سماع الحق من حملة أهل الحق. وفي موطن آخر من الاعتصام ذكر مثالا لقبحهم وانحراف مسلكهم وتقبيحهم لفتاوى أو كلام أهل العلم والطعن في العلماء الصادقين، فذكر من ذلك أن عمرو بن عبيد المعتزلي رأس المبتدعة في زمانه من المعتزلة، أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. انظر إلى هذا الخسيس وقبح ما قال: لا علي ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير، شراك النعل لا تجيز شهادتهم فيه. وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ قال: إن فعل عثمان ذلك لم يكن سنة. وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ قال: وما تصنع بسمرة؟ بدل أن يتكلم في الحسن تكلم في سمرة رضي الله عنه. وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة

يقول قاتله الله. يقول الشاطبي: بل قبح الله عمرو بن عبيد، وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه، فقال الراوي: قلت ليس هكذا، يعني الأمر ليس كما قلت، ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك لا أب لك؟ قال: قلت أيوب، يعني السختياني، ويونس بن يزيد، يعني ويونس وابن عون والتيمي، سادات العلماء في زمنه. قال: أولئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء. يقول الشاطبي: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أليس لهؤلاء الضلال خلف طالح مثلهم يسب علماء السنة والصدق لعل بضاعتهم ماذا؟ تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال: وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عن الصحابة. ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. انتهى. إذا لا تستمع، لا فضلا عن أن تقرأ، فضلا عن أن تجالس أناظره أناقشه، أترك عنك ما هذا بعشك فادرجي، أترك هذا، فهو لا يبحث عن الهدى، ولو بحث عن الهداية والهدى وسبيل النجاة وصدق الله لصدقه الله وهداه لطريق النجاة وسلك به المسلك المنجي بإذن الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجنة لها أهلها وهي درجات، والنار لها أهلها وهي دركات. ويخلق ربك ما يشاء ويختار. الخاتمة: بارك الله فيكم. هذه جملة من هذه أقول الأسباب والأمور المانعة من قبول الحق والاستجابة له، ولا شك أنها سبب من أسباب الانحراف عن الحق وقبوله. أقول هذا ما سمح به الوقت من التذكير، من التذكير به في هذا الأمر المهم جدا والخطير، ونحن مع الأسف وكثير منهم وأنا أحدهم في غفلة منه، في غفلة منه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يلهمنا سبحانه وتعالى لزوم صراطه المستقيم وسلوك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه وهو راض عنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله

كمن أراد الذهاب من هنا إلى مكة مثلا، بدل أن يمشي جنوبا يمشي شمالا، قد جار جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك يخطئ قليلا ثم يعود. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور منه، يعني الضابط، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الميزان الذي لا يمكن أن يطيش البتة. كن على يقين، لا تكن في شك من أمرك، فإذا شككت دخلك الشيطان وأسرك، لأنك لست لابسا للامة، وقد تكون وقعت في أحد ماذا الأجناس المذكورة. انتهى كلامه. لا شك أيها الإخوة أن لزوم هذا الصراط واتباع هذا الصراط والقبض على هذا الصراط كالقبض على الجمر، وبخاصة في مثل هذه الأزمان التي انتشر فيها الجهلة والجهلاء والدخلاء على العلم وأهل الأهواء والبدع، مع قلة النصير والمعين، فالله خير الناصر. أقول لزومه شديد جدا، وإبليس وأعوانه وأصحابه وحزبه في حرص ولهث شديد على الإغواء وصرفك عن الحق وخلخلة ثباتك وزعزعته، لتسقط في حبائلهم وشراكهم، ويجلبون على المتمسك بالسنة المحضة الحق بعلم وعدل، يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، كل هذا ليحرفوه كما قلت، أو يزعزعوه أو يشككوه. فلا ينبغي، والحالة هذه لا ينبغي للمؤمن المتمسك الموحد بعلم وعدل، لا يجوز له أن يضع علامة الحرب، وإلا سقط أسيرا أو صريعا. لا يجوز لك أن تغفل وحتى ولو أنت نائم، فعليك أن تكون على وضوء وتذكر الأذكار حتى تنام، وإذا ما استيقظت من المنام بادرت بلزوم السنة بذكر الأذكار والمحافظة. هكذا أنت في حرب دائمة، في حرب دائمة مع إبليس وأعوانه وجنده وحزبه. بل يجب عليك أن تسعى في تعذيب شيطانك وإرغامه، وذلك يكون بلزوم السنة حقا وحقيقة، ظاهرا وباطنا، في دقيق الأمور وجليلها، كبيرها وصغيرها، مع نفسك، بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، بينك وبين الخلق. التزمها حقيقة، ما هي دعاوى، ما هي ثرثرة، ما هي كتابة، هي أقوال وأفعال ونيات. لا تكترث يا عبد الله بقلة النصير وكثرة الهالكين وقلة أهل الحق السالكين، لأن المتمسك بالسنة حقا وصدقا عن علم وعدل يعتبر غريبا في هذه الحياة، وهذه غرابة لا وحشة على أصحابها، هي غرابة محمودة. قال الشاطبي رحمه الله في حق هؤلاء الغرباء: هذه سنة الله في الاعتصام. قال: هذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله

من عبادي الشكور، ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا، يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. ويأبى الله، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، لا يمكن تجتمع كلمة أهل الباطل أبدا، هم متفرقون في الحقيقة. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوجهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم. انتهى. هكذا حال، كيف تشعر بلذة الطاعة إذا لم تشعر بمثل هذا، هذه المعوقات وبمثل هذه ماذا المنغصات. لا شك أن الحج مثلا، ومن باب التقريب، أن ذهاب إلى أداء الحج فيه شيء من الصعوبات وشيء من المشقة التي تعتري المرء والإنسان، لكن اللذة التي يشعر بها وهو يؤدي هذه المناسك، والراحة التي يجدها في نفسه إن صدق الله في أداء هذه المناسك لا تعادلها لذة. فذهبت مشقة المشقة وبقيت لذة الطاعة، وبقيت ماذا؟ لذة الطاعة. ومما يستأنس به في هذه الغربة الحقيقية، بارك الله فيكم، أن تكون مع الله دائما وأبدا في الخلوات وفي الجلوات، في الظاهر والباطن، مع الخلق أجمعين، ووحدك كن مع الله مراقبا لله، متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، ظاهرا وباطلا، حقا وحقيقة. فلا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا له في السر. فاقمع شيطانك وعذبه قبل أن يعذبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: ذكر الله تعالى يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا. المؤمن يتكلم عن المؤمن الصادق، ما هو الذي يتظاهر بالإيمان أو يتظاهر بماذا؟ بالاستقامة، وفي الحقيقة منحرف مرتهن بأحد الأجناس التي تقدمت. قد وقف أنين الشيطان عنه. يقول رحمه الله: ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنيا، مما يعذبه المؤمن ويقمع.

0: به الذي يقمع به من ذكر الله تعالى وطاعته. لا يريد منك لا الذكر ولا الطاعة، ويريدك أن تنصرف عنها وأنت ملتزمها، مصدق متابع، فأنت تضعفه، لكنك لن تستطيع قتله، ولن تستطيع ماذا؟ أن تجهز عليه، لأنه أقسم ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصون هم الذي يستقيم، لا يترك اللام إلا عند الموت، خلاص. قال رحمه الله: مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته، لأنه كلما اعترضه جاءه الشيطان وسوس عليه أو دخل عليه بشيء، كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر، صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد، فشيطانه معه في عذاب شديد، ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة. ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا، فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. انتهى كلامه رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومع شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف.
2: قال الله تعالى:
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسماة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع، وهو أكبر من العمدة وأكثر، ثم الكافي فهو أوسع من المقنع.

ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أجلتها، ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي. وله في الأصول روضة الناظر وجملة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. فهو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة بعقائدها وشبهاتها. احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها، وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة، فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة. منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله بكائي، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى بالتوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤرخ التجويني. ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد، مثل كتاب العقيدة للطحاوي، مسمى بالعقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد

واللمعة معناها من اللمعان، هو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان. فالاعتقاد والإيمان بمعنى الواحد. ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الاعتقاد، وتسمى أركان الإيمان. فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه، الهادي إلى سبيل الرشاد، أي الاعتقاد الهادي أي المرشد إلى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها تهدي إلى الهلاك وإلى الغواية. فقال رحمه بدأ رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، عملا بالسنة في أن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال، يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتاب، كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله، لأنها نزلت مع القرآن فهي آية من كتاب الله، لكنها آية مستقلة على الصحيح، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما

تقرأ قبل السورة، تبدأ بها السورة، وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة، إلا في النمل فهي بعض آية. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر، تقديره أستعين في بسم الله أو أتبرك بسم الله. والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة، وهو ما يتميز به الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به. وقوله بسم الله مضاف، اسم مضاف والله مضاف إليه، والمراد جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعود. فقوله بسم الله أي بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى أستعين بها وأتبرك بها. وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله علم على الذات المقدس لا يسمى بهذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يطلق هذا الاسم الله إلا على الله سبحانه وتعالى على الرب، ومعناه المعبود، لأن الله من الألوهية وهي العبودية، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن أعم من الرحيم، لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله، وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
كما بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء، الله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا، يحمد عليها ويثنى عليه بها. وقوله الحمد، الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك، على الأسماء والصفات والأفعال. فقوله الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم على عباده. نعم، الحمد لله المحمود بكل لسان، أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقات، فكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنه كان حليما غفورا. وكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، المعبود في كل زمان، أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. نعم، المعبود في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض، يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا تختص عبادته بمكان دون مكان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن الله خص بعض الأماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه. نعم، الذي لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

فيكون من نجوى ثلاثة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم ذلك سبحانه وتعالى في الأجل ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى صفة أجلية أبدية لله سبحانه وتعالى. علمه في كل مكان هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان جل وعلا لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته ولا من الماضي ولا من المستقبل. يعلم ما كان وما يكون وأين يكون وكيف يكون لا يخفى على علمه شيء. لا يعزب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. الفرق بين ذاته سبحانه وعلمه: ذاته في العلو فوق السماوات وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان. نعم. ولا يشغله شأن عن شأن يعني عمل عن عمل يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفطر ويغني فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر مخلوقاته ولا يشغله عمل عن عمل بخلاف المخلوق فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر. أما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. لا جل أي عظم شأنه سبحانه عن الأشباه فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. والأنداد جمع ند وهو الشبيه أيضا فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. نعم. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة تنزه يعني تقدس سبحانه وتعالى عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق.

لضعفه وحاجته إلى من يعينه. فالله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد. فالله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له، فهو غني عن خلقه، وأيضا هو لا شبيه له من خلقه، فاتخذ الله من ولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا في آيات كثيرة، نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وصفوه بأن له ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكأهل الجاهلية المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله جل وعلا منزل أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوج، فهو منزه عن ذلك، وإنما هذا لائق بالمخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى التجاوز، يحتاجون إلى الذرية والأولاد. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، فخلقه محتاجون إليه. نعم. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم عبيده ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى، كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. نعم. نفذ حكمه أي قضاءه وقدره، المراد بالحكم هنا الحكم القدري، نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي الجماد وجميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره، لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك. فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى، لا محيد له عنها. نعم. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أن يشبه الله بكذا وكذا، لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا، ولا يفيدون به علما سبحانه وتعالى. لا. نعم. هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى.

0: فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يكافيه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء، ليس كمثله شيء. وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعرف، فلا أحد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته، فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق، وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر، ونفى عن نفسه المشابهة، فدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الضلال. فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة. وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين، السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان موجودة في المخلوقين، ولكن هذه خاصة في المخلوقين. وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به، لا تشابهها صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما ومتباينة. نعم. له الأسماء الحسنى، هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأخبر أن له الأسماء، وأخبر أنها كلها حسنى، حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص. له الأسماء الحسنى، نعم. والصفات العلى أي العلية، والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات، والسمع والبصر، هذه يقال لها الصفات. أما السميع البصير القدير فهذه أسماء، وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا. فالقدير فيه إثبات القدرة، والسميع فيه إثبات السمع، والبصير فيه إثبات البصر، العليم في إثبات العلم، الحكيم في إثبات الحكم، وهكذا. كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله الصفات العلى العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء. نعم.
1: أو كان على الأرض شهرها في السماوات وما في الأرض وما في الأحمى وما في الأسرار.
0: هذه الآيات من أول سورة طه، كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي القرآن، القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن، هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو علوه على العرش، والعرش مخلوق. من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا. لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او ارتفاع المخلوق على المخلوق. لا، المخلوق اذا ارتفع على شيء فانه بحاجة الى هذا الشيء لان لا يسقط. المخلوق اذا ارتفع على شيء فانه بحاجة الى هذا الشيء يرفعه لان لا يسقط. اما الله جل وعلا فليس بحاجة الى العرش ولا الى السماوات، بل العرش محتاج اليه والسماوات محتاجة اليه، فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها فهي بحاجة اليه وهو ليس بحاجة اليها. فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق، وان كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. الرحمن على العرش استوى، هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مطردة بهذا اللفظ، استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بهذا اللفظ مطردة. له ما في السماوات، له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم، وما في الأرض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى، من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك، كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالى. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، فهي ملك له سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى، وما تحت أديم الأرض، ما تحت أديم الأرض وسطح الأرض من المخلوقات من المعادن ومن الأموات كلها لله سبحانه وتعالى، هي ملكه وهو الذي خلقها. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر، يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأنها حسنى كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب. نعم، أحاط بكل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل

وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بعلمه. لا قهر كل مخلوق، أي أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى. كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق، من الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات، كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى. لا أحد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين يزعمون أنه ناس من الأولياء والأبطار من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية، عزة أي قوة، عزة القوة، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، حكمه سبحانه وتعالى. وأخضعه له سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره، لا يستعصي شيء عليه سبحانه وتعالى. لا وسع كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمته كل شيء. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى. علمه وسع الأشياء كلها، بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى. ورحمته وسعت كل شيء، حتى الكفار وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها، مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا، ومع هذا تشفق على أولادها وتحن على أولادها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحيوانات والمؤمنين والكفار، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا طمع لهم برحمة الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى، يعلم ما مضى وما خلفهم، يعني ما يأتي في المستقبل، ولا يحيطون، لا يحيط العباد بالله عز وجل به علما، فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى أنهم يحيطون بذاته ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، بذاته وأسمائه وصفاته وشأنه سبحانه، أن لا يعلمه العباد إلا ما أطلع الله العباد عليه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه له لا شريك له. فلا علم لهم إلا ما علمهم الله جل وعلا. حتى

0: له رسول، ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله إلا وعلا، لا أعلم بالله إلا الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن تبعون ومقتدون، لا نحدث شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا، هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وكل ما جاء القرآن أو صح عنه صلى عليه السلام من كتاب الرحمن
0: هذا شرح الجملة التي قبل. كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به، تسليم الإيمان والتسليم، فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، ولا نتدخل في أفكارنا وعقولنا في ذلك، لأن هذا أمر توقيفي لا يجوز أن نتدخل فيه بعقولنا وأفكارنا وتساؤلاتنا، وإنما نسلم، يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد، هذا شأن العبد. أما الذي يتدخل بفكره وعقله، وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال، فهذه طريقة ضالة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في صفات في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فإنه يجب الإيمان به والتصديق به وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم، لا فرق في ذلك، ومن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. تلقيه يعني قبول، تلقيه يعني حفظه وروايته والتحدث به وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وشأننا في ذلك التسليم والانقياد لا الاعتراض والتدخل بأفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال. لا. شرط التعرض لما ثبت عن الله في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته.

0: بالرشد والرفض كالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة، لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد إلى غير ذلك، هذا رد، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، نسأل الله العافية. وبعضهم لا يرد، لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة، لا يرد لفظه ولكن يرد معناه، فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره، فهذا رد للمعنى وهو مثل رد اللفظ. فهم ما بين أمرين، إما أن يردوا النص ولا يقبلوه، وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها، فيخضعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية، لا الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومعنى، أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى، ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الضلال من المعطلة والمؤولة. نعم. والتأويل، رد والتأويل هذا مذهب طائفة، والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى، فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى، تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه، هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات، والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي، وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكذيب ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. وأما ما خالفه من التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإنه ضلال وباطل. نعم.
1: وما أشكل بذلك وجد عباده من الله وقد تعرض المعناه
0: هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله، لأنه يقسم كأنه يظهر لي أنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين، قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى، كلها معلومة المعنى، ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه، فليست نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه كما قال

ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إلا الأسماء والصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر ويوضح، وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا. وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب، أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره. هناك نصوص مشكلة، لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها جعل الإشكال واتضح الحق. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر. وأما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفسيره إلى نص آخر يغشره. وهذا موجود، هناك نصوص أو أدلة مشكلة تحتاج إلى ما يوضحها من النصوص الأخرى فترد إلى ما يفسرها من النصوص الأخرى. وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض. هذا معنى المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الأصل يعني هن الأم هي الأصل الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات يشكل معناها إذا انفردت، لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها وبينت. فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنة الرسول بكلام الله، لأنه كله من عند الله. ولهذا يقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ، لاحظوا هذا، أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه إلى المحكم لمقصد سيء عندهم، ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله، هذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم إذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه. قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، ايش تقولون؟ فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول فيفتنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الآن الذين يبحثون عن نصوص متشابهة من الحديث ثم يخرجون بها

الناس يقول هذا الحديث نستدل بهذا الحديث يشوش على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الاحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على اهل العلم، اهل العلم فسروها وبين المراد منها، لكن هذا عن هذا يقطعون ما امر الله به ان ينصر. هذه طريقة اهل الشيخ في كل زمان ومكان، يفصلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدللتم بكلام الله وكلام الرسول لارجعتم المتشابه الى المحكم، اما انكم تاخذون بطرف تتركون الطرف الاخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء الكون. هذه طريقه اهل الزيغ دائما وابدا، نسال الله العافيه. نعم. ضوابط في أسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله، حريصا أنه ما أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به. هذا الضوابط. وأما هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث؟ فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليست هي محصورة، والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأذرت به في علم الغيب منك، أو لو استأذرت به، دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أولا أبيك تجيب لي مثال لما تقول أن علماء السلف أول شيء من الصفات حتى نشوف ما لا لا في أن علماء السلف أول شيء من الصفات. نعم. وإنما يدعي هذا، إنما يدعي هذا بعض أهل الضلال، يقولون إن السلف أول فلماذا تمنعوننا من التأويل؟ يقول لهم: كذبتم، السلف لم يؤولوا، وإنما آمنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحدوا ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. نعم. ذهني ما يخطر ببال شان، ما يخطر ببال من الأشياء الخواطر التي تمر على الذهن. أما الاعتقاد القلبي فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب، بخلاف الحكم الذهني فقد يترسخ.

0: في قلب وقد يزول ويذهب، عارف يزول ويذهب. نعم.
1: أي
0: ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا. فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا قربت وقامت القيامة. نعم. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. الأثمى لا تترجم، وإنما يتابها كما هي بجميع اللغات. الله يتاب بجميع اللغات في هذا اللغة الله وجميع الأسماء، ما هي تترجم فيما نعلم، ما هي تترجم تأتي كما هي، لكن قد تتغير اللهجة، تتغير اللهجة فقط في بعض اللغات، مثل موسى وموشي عند العبراني موشي، مثل سليمان شالوما، مثل يوسف جوزيف، يعني تغير اللهجات فقط، أما الاسم هو تغير. فلا يجوز بالذات، ما يجوز ترجمة أسماء الله إلى لغات أخرى، بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة. نعم. مثل عيسى يقولون يسوع، اختلاف لهجة فقط. نعم. ايه نور نور صحيح. نعم. تترجم ما قاله السلف، الرحمن على العرش استوى، أن ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك، فأنت تترجم تفسير السلف. وهكذا تفسير معاني القرآن، لا يترجم القرآن نفسه وإنما يترجم تفسيره، تفسيره هو الذي يترجم. ولذلك قال ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا تفسر من عندك أو تجيب الباب من عندك، تفسر ما قال، تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية، ولا تحدث لفظا من عندك، لأن في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى، مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن قنطلونات لكم وأنتم قنطلونات لهم، لأنه ما يعرف من اللباس إلا القنطلون، فيفسر بلفظ خوف، ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين في ترجمة، لا جاء لكم من عنده. كل إنسان ألزمناه طائرة يقول عصفور، لأنه ما يعرف من الطائر إلا العصفور فقط، فلا يجوز للمترجم أنه يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ دارجة ساذجة تفسر بها كلام الله، وإنما يأتي على تفسير القرآن الموضوع من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء. أما لفظ القرآن فلا يتعرض له أبدا ولا يمكن، القرآن معجز.

0: ما يمكن تأتي بلفظ يعادل لفظ القرآن أبدا من أي لغة، لا تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القرآن من أي لغة لأنه معجز. نعم. لا ما في فرق، ما في فرق. نعم. يقولون للتأكيد الألفاء مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي فقط. نعم. كما إذا قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، أنت لو قلت ما عندي شيء كفى، لكن تجيب من أجل تأكيد النفي ما عندي من شيء، أبلغ النفي من قولك ما عندي شيء، فمن زائدة للتأكيد. نعم. إن كنت جاهلا وسألت من تثق بعلمه ودينه فاكتفي بهذا، فاكتفي بهذا، تعمل بما يفيد، ما دمت تثق بعلمه ودينه فلماذا تروح تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم وتسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجح من المرجوح فلا تقتدي ذلك، لا بأس إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجح من المرجوح وما دليل القول الفلاني وما، فلا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعلم وإزالة الإشكال. نعم. لا، قياس الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصه، لاحظ هذا، لا يستلزم نقصه، فإن الخالق أولى به، لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص، اي الذي يولد له هذا اكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقصه وهو انه بحاجه الى الولد. الانسان اللي ينام اكمل من الانسان اللي ما ينام، لان النوم صحه وعدم النوم مرض، فهو النوم كمال في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله:

0: فبدون الجوار فبدأت فيه قريتكم فاستوليها في ذلك إلى أبدان وعلمان وأبدان ومجيد.
1: وإحنا ما ندخل في مشاكل الناس، إحنا يجب أن نقتصر على ما حول الدرس وما يشكل في الدرس، أما الدخول في مشاكل الناس هذا له مكان آخر. لكن الجواب المختصر في هذا أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل أو للحج أو للعمرة أو للزيارة أو لغيرها، لا تسافر إلا مع ذي محرم، وسواء كان السفر متكررا أو غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لأنها بحاجة إليه يصونها ويحييها أيضا لو مرضت أو احتاجت إلى علاج من الذي يتولاها وينقلها؟ هي بحاجة إلى المحرم، حاجة ضرورية إلى المحرم، لأنها امرأة ضعيفة وعورة ومطمع لأهل الفتاة، فلا يصونها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها إلا وليها ومحرم. فإذا لم تجد محرما لا تسافر، لا تسافر، تجلس في بيتها وفي بلدها وأفس من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، معنى أن النطق قد يجهر بالبسملة، قد يجهر بها وينطق بها جهرا، وقد يتلفظ بها السر. أما ترك البسملة في أول النطق فهذا غير مشروع، وهذا فيه نقص ترك السر. لكن أحيانا يكون النطق بها جهرا، وأحيانا يكون النطق بها سرا، مثل في الصلاة نطق بها سرا، كذلك في الخطبة، خطبة الجمعة النطق بها يكون سرا، ففي مواضع ينطق بها سرا، ليس معنى أن يتركها، بل ينطق بها سرا. لا، إذا أراد يقرأ الفاتحة في الصلاة ينطق بها سرا، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في أول كل سورة، ما يتركها. نعم. لا شك أنه معبود في كل مكان، في السماوات وفي الأرض، فهو الذي في السماء إله، في الأرض إله، والأصل أن كل الأرض صالحة للعبادة والصلاة، كلما استثناه الشارع وهي السبعة المواطن، سبعة مواطن فقط، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. نعم.
0: هل
1: الصبور من أسماء الله الحسنى؟ نعم، الصبور من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم
0: الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال ابن يقولون امنا به كلهم عند ربنا، وقال في لم مبتغ التوحيد بمتكامل تجميله، فاما الذين في قلوبهم بيت فيتبعون ما اجابه منه ابتغاء المنه وابتغاء توحيده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من سلك

طريقة سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات، يتكلم على الأسماء والصفات. قوله ما أشكل من ذلك، الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى، ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا، ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى. وأما ما ذكره من الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فللعلماء في تفسير هذه الآية قولان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدمرية. التفسير الأول أن المراد بالتأويل تفسير، المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره، يسمون التفسير بالتأويل. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون ذلك، بخلاف غير الراسخين في العلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه. وهذا قراءة لبعض القراء أن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل، والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل، لا يعلم حقيقته وكيفيته، وكذلك الأسماء والصفات لا يعلم كيفيتها وحقيقتها إلا الله جل وعلا.

0: تعين الوقت على لفظ الجلالة. ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون، إلا تأويله أي ما يقول إليه المستقبل، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيبات عرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا، يتمنون الرجوع أو أن أحدا يشفع لهم. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الآن واتضح، لأنه في أول السورة يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وأخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ورفع أبويه على العرش، عرش الملك، كرسي الملك، مجلس الملك، وخروا له سجدا. فهذا تفسير الرؤية السابقة، ما تأويلها، هذا تأويلها وحقيقتها. هذا معنى التأويل في القرآن، أنه على قسمين، قسم الأول معرفة المعنى، معرفة المعنى، والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء، وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك بزعمه. هذا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومن اقتدى به، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هو اصطلاح اصطلاحه. لذلك يؤولون اليد بالقدرة، ويؤولون الوجه بالذات، ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره، نزول أمره والمجيء بمجيء أمره، وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى.
1: أيها الأحبة في الله،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: الدرس الثاني. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن

0: على الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه متابعة لقراءة هذا الكتاب العظيم فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ووقفنا عند تعليقه رحمه الله على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في استدلاله بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر فيما مضى كلام شيخ الإسلام وتعريفه للعبادة، ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلنا قواعد العبادة، ثم نقل عن القرطبي رحمه الله وبعض أهل العلم في معنى أصل العبادة، وتوقفنا في نقله عن كلام الإمام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية أيضا، ثم قال: وقال أيضا، الضمير راجع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو كلام ظاهر بين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عند قوله: وهو خالقهم ورازقهم. قال علي: هذا ليس من كلام ابن كثير، هذا ليس من كلام ابن كثير. أثر علي رضي الله تعالى عنه ومجاهد رحمه الله تعالى ذكره بعض أهل العلم بالتفسير كالبغوي رحمه الله والقرطبي وغيرهما، ولم أجد الأثرين مسندين، لم أجدهما مسندين، فالله أعلم. ونقل أنه اختيار هذا المعنى الأخير أنه اختيار الزجاج وشيخ الإسلام، وهو يريد الإمام ابن تيمية رحمه الله كما نص على ذلك آنفا فيما مضى في مقدمته. نعم.
0: قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. انتهى.
1: نعم، هذا قوله انتهى. أين ابتدأ؟ يعني إذا قيل انتهى لابد الكلام من بداية، أليس كذلك؟ بداية الكلام في قوله قال، بعد قوله اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال: ويدل على هذا قوله. هنا يبدأ الكلام، أوله انتهاؤه في قوله انتهى. وهذا الكلام أعني أو هذا الضمير في قوله قال قد يعني يسبب شيئا من اللبس، وأن المراد به أنه راجع إلى الإمام. كثير إذ هو فيما مضى أن نقل عنه، إلا أن المراد هنا أن القول هنا والكلام المحكي هو كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكره قال واختاره الزجاج وشيخ الإسلام وقال، كأنه ثمة إيش حذف تقديره العطف وقال، أنه يدل على أن أصل الخلق خلق الجن والإنس هو لعبادة الله جل وعلا. استدل بآية القيامة يحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، هو يريد أن يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله يبين لك معنى السدى، معنى السدى. وهذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله هو في كتابه الرسالة، هو في كتابه الرسالة، ونصه قال وكذلك أخبرهم عن قضائه، فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى، أيحسب الإنسان أن يكون أمره كذلك بلا أمر وبلا نهي؟ كلا. نعم. ثم ذكر أيضا وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم، أي الأمر بماذا؟ بعبادته. وكذلك اتقوا ربكم، وتحقيق التقوى لا يمكن إلا بفعل المأمور وترك المحظور. قال فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهو توحيده جل وعز وإفراده بالعبادة. قال وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. نعم.
0: قال ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. أحسبه قال
1: أحسبه
0: قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم.
1: نعم. واستدل أيضا رحمه الله لدلالة ما سبق من أن المراد بهذه الآية هو المعنى المقصود قطعا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قال بما تواترت به ماذا؟ الأحاديث، مع أنه لم يذكر إلا حديثا واحدا، لم يذكر إلا حديثا واحدا، وهو ذكره ليستدل به المرء على غيره مما جاء في معناه. واضح؟ ذكر حديث مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، وهذا من أعظم الأدلة ردا على القائلين بأن الحديث القدسي

نعم لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، هذا غلط وباطل، بل لفظه منه عليه منه سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه أيضا. ثم ذكر هذا الحديث وهو دليل ظاهر بين على أن المرأة يراد منه أي المخلوق إن إنس أو جن أن يحقق العبودية لله وأن يفرده جل وعز بالعبادة دون أن يشرك به. قال قد أردت منك ما هو أهون من هذا. هذا اللفظ لفظ قد أردت منك ما هو أهون من هذا، ما هو أهون، هذا لفظ صحيح، هذا لفظ صحيح عند البخاري، هذا اللفظ الحديث هذا في الصحيحين. المصنف رحمه الله قال ما أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين بلفظ فيه في الصحيحين قد أردت منك أهون من هذا، ولفظ ما هو أهون من هذا هذا لفظ عند البخاري أيضا، هذا لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح، فكلا اللفظين ماذا؟ صحيح. ثم قال هذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا. تتحقق الإرادة الكونية القدرية الشرعية في حق المطيع المؤمن المخلص لله جل وعلا، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في حق من لم يطع الكافر والمنافق. ومع هذا فهو لم تتخلف عنه الإرادة الكونية القدرية، فليس ثمة شخص أو زيد من الناس أو فرد من المخلوقات قد تتخلف عنه الإرادتان، لا يوجد. ولا تأتي فتقول يمكن أن تتخلف الإرادتان ويتصور هذا في كفر أبي بكر وإيمان فرعون، هذا الافتراض في أصله باطل، فإن أبا بكر قد كتب الله له أن يكون من المؤمنين وآمن ومات على الإيمان، وكتب الله لفرعون أن يعيش كذلك كافرا وأن يموت على ماذا؟ على الكفر. فلا تفترض أمرا قد قضي، لكن القول في من يكون حيا مثل من يفترض هذا الافتراض، نقول أنت الآن مؤمن أو كافر، ماذا سيقول؟ يقول أنا مؤمن. نفترض فيك الكفر، نفترض فيك ماذا؟ الكفر. ما معنى هذا نفترض فيك؟ أنت تتكلم فيما لو وأتممت على الإيمان ومت على الإيمان، اجتمعت فيك الإرادة الكونية والشرعية لم تتخلف. لو مت على الكفر فبدلت بدل الإيمان كفرا، هل خرجت عن الإرادة الكونية التي قدرها الله لك؟ فإذا كيف تتصور تخلف الإرادتين؟ هذه سفسطة، بارك الله فيكم، وقول يجب الانتباه منه. على كل حال فهنا يقول رحمه الله فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان، يعني الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية

0: ألا يحصل في ملكه جل وعلا ما لا يريد. هل يمكن أن يحصل في ملك الله جل وعلا لا أمرا لا يريده، سواء إرادة كونية أم إرادة ماذا، شرعية كونية أو كونية، هي من إرادته جل وعلا لكنها إرادة ماذا، كونية. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو بعبارة أخرى لا يحصل في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو لا يحصل في ملكه إلا ما يريد جل وعلا. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. فقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان، وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
0: نعم. ثم ذكر آية النمل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وذكر أن أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان. هذا تفسير جزئي، هذا يقال عنه تفسير جزئي لمعنى الطاغوت. وأثر عمر رضي الله عنه علقه الإمام البخاري في الصحيح، وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وموصول عند غيره، بين ذلك الحافظ في تغليق التعليق. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. أيضا هذا تفسير جزئي، هذا تفسير جزئي. وأثر جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا علقه الإمام البخاري في الصحيح، ووصله ابن جرير وغيره، وأشار إلى هذا الحافظ في التغليق، وهو صحيح. ثم قال: رواهما ابن أبي حاتم، أي في تفسيره. قد يقول قائل لما ذكرنا موضوع الإرادتين: يفهم من كلام بعضهم، من بعض كلام أهل العلم، أنه قد يوجد هذا. إذا جئنا للتصوير العقلي، إذا أطلقت العقل في التصور، قد تأتيك هذه القسمة الثلاثية في الخيال، فهمت؟ تجتمع فيه الإرادتان، تجتمع فيه إرادة دون الأخرى، قد تنتفيان كتقسيم ماذا؟ خيالي عقلي سوفسطائي، لكن كتقسيم حقيقي شرعي تنزل عليه

0: خصوص لا يوجد هذا الثالث.
1: فهمت؟ فرق بين هذا التخييل والتقسيم العقلي وبين ماذا؟ بين الحقائق الشرعية، بين الحقائق الشرعية. ولو قال هذا من قاله من أهل العلم، فكل يستدل إيش له لا به، خاصة إذا ما قال قولا يخالف النصوص وقواعد أهل السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، من دون الله. أيضا هذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم نقل عن الحافظ الإمام ابن كثير معنى الطاغوت أيضا، ثم علق بقوله: قلت وذلك المذكور بعض أفراده. هذا الذي عنيناه بقولنا تفسير إيش؟ جزئي، تفسير جزئي. وذكر أن الإمام ابن القيم حده حدا إيش؟ جامعا. هكذا ينبغي أن تكون الحدود جامعة مانعة، جامعة مانعة. ونقل كلامه رحمه الله، وقد علقنا على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عند ومعنى الطاغوت في تفسيرنا أو في شرحنا لبعض رسائل الإمام محمد رحمه الله، يعني محمد الوهاب، السابقة الذكر فيما مضى في اللقاء الأول. كلام الإمام ابن كثير الإمام ابن القيم ينتهي عند قوله: نعم، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هنا نعم.
2: قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة، في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
1: نعم. ثم علق نقل تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا في هذه الآية أو على الآية السابقة التي مر التعليق عليها، وأنهم قال وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دعوتهم في أقوامهم تحقيق العبودية لله جل وعز. ونقل في ذلك الكلام إلى أن قال:

0: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك، أي عن الإشراك به، نهاهم عن ذلك أي عن الإشراك به جل وعلا على ألسن رسله فيما أوحاه إليهم سبحانه وتعالى من كتب ووحي أوحي به إليهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. فنهاهم عن عبادة الطاغوت، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. ومع هذا وقعت أقوام في عبادة غير الله وكفرت بالله جل وعلا، وهو جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، لكنه موجود يمتحن به أقواما. قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولهذا قال وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، وحكمة قاطعة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبلغت الأقوام، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين الحجة وأظهر المحجة وأتم الدين وأكمل الرسالة عليه الصلاة والسلام. لم يبق للناس ماذا؟ حجة في ذلك. لكن منهم من هداه الله فآمن، ومنهم من كتب عليه ماذا؟ الضلالة. ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح قال مجاهد قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن أبي كعب،
0: أبي بن كعب،
1: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، والابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله بالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسن بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة.
0: نعم. ثم نقل أيضا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آية الإسراء.

قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية هذه الآية العظيمة في بر الوالدين ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية الله. نقل قول مجاهد رضي الله عنه ورحمه في معنى قضى أي وصى، والوصية إنما تكون في أمر مهم وعظيم، ولأجل أمر مهم وعظيم أيضا. ولهذا نجد في أمر الوصية أن الله غلظ تبديل الوصية، قال فمن بدله بعدما سمعه الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية أمرها ماذا؟ عظيم. لهذا قال وصى رب، ما وصى أي وصى الله جل وعز بها بالوالدين إحسانا، وقبل ذلك أوصاك بألا تعبد إلا إياه، فقال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الاقتران يدل على عظيم منزلة الوالدين وعظم حقهما وعظم حقهما. يقول وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود فيما أخرجه عنهما الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره. وذكر أن ابن جرير روى عن ابن عباس في قوله وقضى ربك أي أمر، وهذا الإسناد أعني إسناد ابن جرير عن ابن عباس هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد سبق الكلام على هذا الإسناد. ثم قال وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله. وثمة نكتة مهمة بديعة نقلها الإمام عبد الرحمن هنا عن الإمام ابن القيم، وهذا من نفائس الفوائد. قال العلامة ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا، إذن التوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، بل لا بد فيه من اجتماع الأمرين نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهذه دلالة معنى أو دلالة كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم والنفي المحض ليس توحيدا، فعندما نقول النفي المحض توحيدا معنى أنه لا إله، حتى الإله الحق هذا الذي يعنيه معنى النفي المحض، ولا الإثبات المحض إثبات الآلهة الإله الحق والآلهة الباطلة، لا، إنما الذي يثبت هو الإله الحق وتنفى هذه ماذا؟ الآلهة الباطلة ولا عبدتها فئام من الناس. قال فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد، هذا هو حقيقة ماذا؟ التوحيد، يعني أن يجمع الأمرين النفي وماذا؟ والإثبات. هذا الكلام هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم في قوله وهذا هو حقيقة التوحيد، هذا الكلام منقول من كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، هذا الكلام في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر تتمة في تفسير الآية وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. ومعلوم أن التأفيف لو تكلم زيد وعمر زملاء بعضهم مع بعض وأحدهما تأفف من كلام صاحبه ولا من طلبه فلا يكون التأفيف إلا علامة ضجر وتبرم. هذا اللفظ لا يمكن أن يكون ولا يدل إلا على ضجر وتبرم، لا يمكن أن تكون هذه الكلمة تدل على رضا. وبالتالي أن أي علامة تدل على ضجر أو تبرم لا يجوز لك أن تظهرها ولا أن تبديها فضلا أن تأتيها. انتبه، حتى العلامة، حتى ماذا؟ عبوس الوجه، ما ممكن ما تتلفظ. ولهذا نقل قال: ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل إيش؟ قبيح. قد لا يصدر منك تأفف لكن ثمة إيش؟ فعل تفعل بيدك هكذا أو هكذا أو ما هذا، يحدث مثل هذا العمل الذي يدل على ماذا؟ على تبرم وعدم رضا. لهذا قال كما قال عطاء: لا تنفض يديك على والديك، يعني مما يدل على ماذا؟ على التبرم والتأفف. إذن لا يجوز لك أن تلفظ بلفظ يدل على ما تكن ولا أن تأتي فعلا وإشارة تدل على ذلك. كيف إذا ما أقدمت بصريح العبارة أو بصريح الفعل؟ هذا يكون أشد جرما وإفكا والعياذ بالله وظلما لوالديك. وضح؟ وإلا أن هذا الأثر أثر عطاء ابن أبي رباح في إسناده راوي متروك، وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير رحمه الله وغيره في إسناده متروك. لكن فإذا كان التأفف بالصوت مرفوضا فمثله تماما على السواء التأفف بالحركة. ولهذا قال: ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل ماذا؟ قبيح. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بضد ذلك ما هو؟ الفعل الحسن والقول الحسن. فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وماذا؟ وتوقير. بأدب وتوقير. كثير من الناس يا أبنائي والله قد يحرم الخير ويحرم التوفيق ويعمى على بصيرته بسبب عقوقه لوالديه أو إلى أحدهما. انتبه إلى هذا الأمر الخطير، انتبه. تقرب إلى الله بطاعة والديك إذ أمرك الله بطاعتهما وبرهما، تقرب إلى الله بهذه الطاعة كما تتقرب إليه جل وعلا بالصدقة وبالإحسان إلى الجار وبحسن تربية الأولاد وبحسن العشرة مع الزوجة وبحسن المعاملة. تقرب إلى الله بهذا الفعل. إياك أن يصدر منك تجاههما أمر يكدر عليهما أو يجدان في خاطرهما عليك، انتبه. فإذا ما أقدمت أقدم بوجه بشوش ولسان لبق وعبارات مهذبة وأدب واحترام يظهر منك ذلك، لا تصنعاً.

تتصنع، حتى ولو تصنعت أجبر نفسك على هذا وتخلق بهذا وتقرب إلى الله بهذا، فالأمر عظيم جدا. قد تحرم خيرا كثيرا بسبب هذه المعصية. ليس بالضرورة أن يحرم المرء، في قول الإمام سفيان الثوري: إني لا أحسب الرجل، وهو مروي عن ابن مسعود، كما في الحلية لأبي نعيم وغيره: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ليس بالضرورة أن تأتي زنا أو تشرب خمرا، وهذا من المعاصي العظيمة، لكن قد تأتي بمثل هذا الذي لا تلحظه فتفرط فيه فتنسى علما كثيرا ويحال دون ذلك الخير. انتبه، حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا كافرين، لأن الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك بي، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش، فلا تطعهما. لأن الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. قد يكون هذا المعروف في مصاحبتك إياهما لبذلك سببا لدخولهما للإسلام وقبول الحق. ولا تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، لا تمشي هكذا متكبرا متغطرسا. قد حفظاك صغيرا وأنت رضيع، وتعبا على تربيتك وأنت تحبو حتى كبرت. بالله قل لي بربك، لو كنت هكذا طفلا رضيعا وتركتك أمك أو تركك يعني أبوك، فجاء النمل ودخل في أنفك ولا في أذنيك ولا في عينيك، هل تستطيع أن تدفع عن هذا؟ كان يدفعان عنك الأذى ويطعمانك، يجوعان لتطعم أنت، يسهران لتنام أنت، يتعبان لترتاح أنت، فلماذا التنكر للجميل وكأنك المنعم المتفضل؟ ما يصلح يا أبنائي مثل هذا، يجب أن تراعي ولو كنت بعيدا عنهما. بعض أبنائنا هنا وأوالدي في بلده لا يمنع ذلك، حتى البر بهما وأنت بعيد، بالتواصل والاتصال والسؤال عن الحال والدعاء لهما في ظهر الغيب في كل أوقات التي ترجى فيها الإجابة، احرص على الدعاء لهما في ظهر الغيب، لا تكن بخيلا، فلا تدري ماذا يقولان في ظهر وأنت في غيابك. الله يوفقه، الله يفتح عليه، قد يكون من الذين يدعون لك أنت لا تدري، فانتبه يا ابني، انتبهوا من هذا بارك الله فيكم. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما. ثق تماما أن أباك أو أمك إنما يحتاجانك في حال الكبر، في حال القوة لا يحتاجان إليك، إنما الحاجة ماذا؟ في حال الكبر، في حال العجز، في حال الوهن، هنا يبدأ البر الحقيقي. أويس القرني رضي الله عنه ورحمه كما في الصحيح: ما منعه من اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إيش؟ بره بأمه، بره بأمه. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة. أقول: بل بعض أهل العلم أفرد مصنفات، بعضهم أفرد مؤلفا ومؤلفات في هذا الباب، أعني في أحاديث بر الوالدين، كالطرطوشي رحمه الله وغيره، لعظيم

0: لفت الناس إلى مثل هذه العبادة العظمى. بعض الناس يسعى في أن يقضي أعماله التافهة التي لا تسوى ولا قيمة لها أحيانا، يتظاهر بالاشتغال وأنه مشغول وهو في حقيقته مشغول بالتافهات والملهيات، ولا يقضي طلب والديه أو أحدهما، يتظاهر بأنه ماذا عنده ارتباطات وهو كاذب في نفسه، والله يعلم ما يبيتون. ولو كان طلبا منهما ليس من الواجبات وهو من المباحات، إذا ما طلباك إياه انقلب واجبا في حقك فبادر بإجابتهما، تحين وتخير ما يحبانه، سواء في مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، أدخل السرور عليهما كما كان يدخلان السرور عليك. ما ينبغي أن يكون المرء أنانيا فقط، أنا أنا أنا، لا يصلح. هذه ليس من صفات أهل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كيف وهما والداك؟ نعم، ترى عجائب وتسمع الغرائب والمنكرات والموبقات، يقدم بعضهم على ضرب أبيه أو ضرب أمه، بل تجاوز البعض إلى الإيذاء المبالغ فيه، بل تجاوز البعض إلى القتل وإزهاق النفس. كم حملته هذه الأم وكم تعبت فيه، رأت الموت بعينيها. هذه العاقبة أن يقتلها أو أن يؤذيها أو أن يضرها، نعوذ بالله من هذا العقوق، والله ما أفلح ولن يفلح من كان كذلك، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. الله المستعان. نعم. ثم ذكر رحمه الله طرفا من هذه الأحاديث. نعم تفضل.
1: منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أبي أسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
0: نعم ذكر

0: رحمه الله بعض من هذه الأحاديث الواردة في بر الوالدين، بدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له طرق متعددة وشواهد قواه بها بعض أهل العلم ولا يخلو طريق فيها مما قال. ثم قال: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، نعم، وذكر أن العماد بن كثير، يقصد الحافظ بن كثير، قال: صحيح من هذا الوجه، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي بكرة وهو في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، حديث صحيح. ومثله حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه، حديث أيضا ثابت. ثم قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وأنا أزيد أقول: راجعوا تراجم الأئمة، راجعوا تراجم علماء السلف، واقرأوا في برهم بآبائهم وأمهاتهم، تجد العجائب هناك في البر بالآباء والأمهات. وقارن، قارن نفسك بعد ذلك، هل أنت مطبق للآيات؟ هل أنت منفذ للأحاديث الواردات؟ هل أنت متمثل لما كان عليه السلف الصالح؟ أنت أدرى بنفسك حينها. في عام 1414 من الهجرة، يعني قبل كم من الآن؟ قبل كم؟ 24 سنة ولا نحوها. جاءني رجل مسن، ليس بالكبير جدا، وهو يبكي، وهو ماذا؟ يبكي ومتألم. رآني قرب المسجد فجاء، وهو من جنسية إخواننا من أهل الباكستان، فرفع عن قميصه من أعلى، قال: شوف يا شيخ، انظر في بطنه أو على صفحة بطنه أثر يعني لطمة شديدة قوية، وهو يبكي. قال: شوف، هذا ولدي ضربني. قلت له: قم للصلاة، فضربني. ضربه لأنه قال له: قم للصلاة. انظر إلى مثل هذا العقوق. فقلت له: لا بد أن نمشي فنخبر الهيئة تمشي تمسكه. صار يقول: لا لا، أخشى بعدين على ولدي. شوف الرحمة به، يضربه ويرحمه. هذا الباب يجب يا أبنائي أن تعتنوا به، وكل الأبواب. هذا الباب يغفل عنه كثيرون، ويتهاون فيه أكثر الناس، وبالأخص من ينتسب إلى طلب العلم. يجب أن تكون محافظا على الصلاة، ويجب أن تكون من المبادرين المسارعين إلى الصفوف الأول، ويجب أن تكون من الصادقين لهجة، ويجب قبل ذلك أن تكون صحيح الاعتقاد، صحيح الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكون من المسارعين إلى الخيرات، ومن أعظمها بر الوالدين، لا تغفل. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الدنيا كما يقال سلف ودين، سلف ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن

0: يوحده ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب.
1: نعم. ثم ذكر آية النساء، ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب آية النساء، ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في معناها، ثم قال: وهذه الآية هي التي تسمى بماذا؟ آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام. يتكلم رحمه الله عن كتاب جده، كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يغفل الإمام عبد الرحمن النظر إلى النسخ، نسخ الكتاب، ولهذا قال: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب. هذا فيه لفتة لطلبة العلم بضرورة العناية بالنسخ، بضرورة العناية بماذا؟ بالنسخ، وخاصة إذا ما كانت نسخة ماذا؟ معتمدة. مع زحمة الشرح لم يفوت رحمه الله التعليق إلى هذه اللفتة، وهذا من أمانته رحمه الله حتى لا يتهم بماذا قدم ولماذا أخر. قال: في بعض النسخ تقديم هذه الآية على آية الأنعام، يعني الآتية، ولهذا قدمتها، يعني لم يأتي من عند نفسه، وإنما اعتمد على ماذا؟ ورود ذلك في نسخ ماذا؟ معتمدة، ليس مجرد الورود، ورود في نسخة معتمدة فقدم لمناسبتها. أيضا هذا تعليل ثان، كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها ماذا؟ أنسب. وهذا دليل على أمانته رحمه الله. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح: قال العماد بن كثير: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، انتهى. قلت: فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه: أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، وحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن
1: ذكر رحمه الله آية الأنعام من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبدأ في شرحها والتعليق عليها، ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وهو بين وظاهر، وأن الذي وصى به الله عز وجل عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الذي فهمه أبو سفيان، قال كما قال أبو سفيان لهرقل، يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم رضي الله عنه. ثم ذكر كلام الحافظ ابن القرطبي رحمه الله في معنى الإحسان، قال برهما وحفظهما وصيانتهما. الحفظ والصيانة سواء كانا حيين حتى بعد الوفاة يصونهما ويقضي عنهما الدين إن استطاع، ولا يذكرهما إلا بالجميل، وفي حال الحياة امتثال الأمر وإزالة الرق عنهما إن كانا رقيقين أو أحدهما، وترك السلطنة عليهما قال ولا تقتل. ثم قال وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. وثمة قاعدة ها هنا ينص عليها بعض أهل العلم معلقا على هذه الآية، أن الذي يرزق الآباء يرزق الأولاد، أن الذي يرزق الآباء أو الذي رزق الآباء يرزق من؟ يرزق الأولاد. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالرزق بيد الله جل وعز، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم.
0: قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله ذلكم وصاكم به لكم تعقلون؟ قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
2: نعم.
0: قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله: حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
2: نعم.
0: قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
1: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، هكذا يجب المرء أن يكون عادلا في تصرفاته جميعا. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. يجب على الإنسان أن يكون عادلا ولا يتمثل الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله جل وعز كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم حتى ولو كان الذي بين يديك كافرا وحربيا، كافر حربي، لا يجوز لك أن تظلمه. الظلم في الشريعة محرم بالكلية، فيجب العدل وتنفيذ شرع الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل معه هو من العدل، وليس معنى ذلك أن تفعل فيه ما لا يجوز أو أن تفعل معه ما لا يجوز. إذا كنت لا تعلم فسل، فإن شفاء العي السؤال. نعم.
0: قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب.
2: نعم.
0: بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
1: هذا إقامة العدل هو الميزان الذي لا يطيش، قريبا كان أم بعيدا، قريبا كان أم بعيدا. العدل مع القريب، مع البعيد قبل القريب، ومع العدو قبل الصديق، هذا الميزان. وعلى هذا كان أهل الحق دائما وأبدا، كانوا على هذا، وأهل الحق المتمسكون بالحق سيكونون كذلك إلى الأبد. نعم. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
0: قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بأهد الله، وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه.

0: قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل، انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات.
1: هذه الآية كما قال عنها العلامة القرطبي رحمه الله آية عظيمة، وهي قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر للمبتدعين وأهل الضلال والحزبيين الذين ابتدعوا هذه الحزبيات وهذه الفرق وأنتجوا هذه الضلالات، قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر لهؤلاء جميعا، لأنهم تفرقوا عن سبيل الحق وتتبعوا أولئك الشياطين الذين يدعون في تلك الشعب والشعاب والطرق. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. كيف يدعو إليه؟ يحسنه ويسوغ للناس الولوج فيه كما فعلت الإخوان المفسدين، عقيدة سلفية وطريقة حصافية وإلى آخره، يريدون أن يحسنوا هذا القبح الشنيع لهذه الفرقة الضالة. وضح؟ ومثلهم كثير وكثير. هذه الآية هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ويتبعها في هذا المقام هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح كما صححه رحمه الله بقوله بسند صحيح، حديث صحيح له طرق متعددة كما بيناه مفصلا في تعليقنا على أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. فهذا حديث أيضا قاصم، إذا ما ضم إلى الآية صار للإنسان الفرقان ليميز به بين أهل الحق وبين أهل الباطل. قال مجاهد، وعن مجاهد ولا تتبع السبل البدع والشبهات، لأنه متى ما أعرت سمعك ونظرت إلى أهل البدع ولجت في هذه ماذا؟ السبل.

0: الطافة يذكرون هذا على سبيل الندرة والتندر والتفكه، وهذا من طمس البصيرة أن يتفكهوا بمثل هذه الأقوال العظيمة التي سارت عليها الأئمة. كلام القرطبي رحمه الله قال: فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، نهايته إيش؟ قال: ونهايته الجنة. ما لك والخطوط المعوجة؟ هذا طريق مكة، تريد مكة امشي على هذا الطريق، ليش تدخل في الطرقات والأزقة والشوارع وتطلع الجبال وتنزل الأودية؟ ما لك ولهذا الطريق؟ ثم نقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم، ما هو؟ اقرأ.
1: قال العلامة ابن القيم،
2: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر
0: في الصراط المستقيم قولا وجيزا، يعني مختصرا نعرف ما هو الصراط المستقيم ونبين أمره. نعم.
2: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، إن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد.
0: ملخصا، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، ما هو؟
2: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه.
0: كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. نعم.
2: إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني يوحد المرسل ويوحد المرسل، يوحد المرسل بالعبودية بإفراده بالعبادة، ويوحد المرسل بتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
0: نعم.
2: قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
0: نعم. هذا النقل بديع وظاهر وبين، والتعليق هنا على قوله رحمه الله: وهذا هو الهدى ودين الحق. هذا الذي ذكرناه لك ملخصا هو الهدى وهو الدين الحق، ثم قال: وما وهو معرفة الحق والعمل به. إذا عرفت الحق، هل المراد أن تعرفه فقط؟ أن تعرفه وتعمل به، أما أن تعرفه وتأتي بضده هذه والعياذ بالله ضلالة وغواية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو معرفة ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام والقيام به. فقل ما شئت من العبارات، يعني اذهب ما شئت ونوع في العبارة كيف شئت، لكن لا تخرج عن هذا المعنى.

0: المسند الذي ذكرته لك، ما شئت من العبارات التي هذه آخيتها، يعني كلها سترجع إلى هذا، ها هو الوتد الذي ترجع إليه وتقوم عليه، تدور حوله ومرجعها إليه، وقطب رحاها. ثم نقل كلاما عن الإمام سهل ابن عبد الله التستري، هكذا ضبطه التستري، نعم كما ضبطه العلامة السمعاني رحمه الله في الأنساب. هذا أثر عظيم، عليكم بالأثر والسنة، يعني تمسكوا والزموا، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، يعني ناصبوه العداء من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على الغربة، هذا دليل على ماذا؟ على شدة الغربة، وهذا قد يحدث في بلد دون بلد، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى بين رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم.

0: حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن ما الذي يلزمك إذا كانت هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام لزومها؟ نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح هذا الحديث في الصحيحين من طرق وببعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ وابن جبل هو ابن جبل
1: ابن عمرو
0: ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة. قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم وقيل بميل وقيل مدى البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث
1: يعني الذي يدل على فضله هو الذي ساقه وذكره آنفا. حديث فيه كلام وإن كان حسنه أو مشاه بعض أهل العلم. نعم.
0: مات سنة 18 بالشام في طاعون أمواس واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله على حمار في رواية اسمه عفير. قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد وما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق.
1: يعني ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث حق على الله عونهم. وهذا استحقاق إنعام كما قال

0: رحمه الله شيخ الإسلام، وإنعام وفضل، استحقاق إنعام وفضل. والله جل وعز كريم، والذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى، لم يجيب عليه مخلوق. نعم.
1: والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق.
0: نعم.
1: وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
0: نعم.
1: قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن،
0: خصومة الأنبياء مع أقوامهم حتى خاتمهم عليه الصلاة والسلام مع قومه كانت في تحقيق هذه العبادة، الخصومة كانت معهم فيهم هذا. وحتى أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة فمن جاء بعدهم حتى يومنا هذا من المصلحين من دعاة الحق، خلافهم مع أقوام كثيرين في هذه العبادة، أليس كذلك؟ نعم.
1: قوله ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي.
0: نعم، هذا حديث فيه كلام وهو إلى الضعف أقرب. نعم.
1: قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى،
0: يقصد في الفوائد التي ساقها عقب هذه الأحاديث. نعم.
1: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله.

0: لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم وابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة أربع ومائتين ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه.
1: وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
2: والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القدوة الحسنة وآثار الاقتداء بها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة يوم الأحد 22 من شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن القدوة التي نحتاجها في حياتنا وفي مجتمعاتنا حتى يصلح حالنا ونجد من نقتدي به من سادات هذه الأمة، سواء كان الذين تقدمونا أو الذين عاصرونا. فإن الإنسان إذا ما رأى هذه القدوة تسير على الأرض وليس

هم بملائكة وليسوا هم خلقا من غيرنا، فإنه يهون عليه الخط في العبادة وفي الصبر على البلاء وفي طلب العلم وفي جهاد النفس وجهاد الغير حتى يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره. إن هذه القدوات يحتاج الإنسان للنظر إليها والتأسي بها حتى تسهل عليه كثير من المصائب التي يسول الشيطان لنا أننا لا نستطيع أن نفعل كذا ولا كذا. فإذا ما رأينا قدوات تسير على الأرض ساروا وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سهل علينا الأمر بإذن الله. لذلك جاءت أهمية هذه المحاضرة وهي التذكير بالقدوة الحسنة وآثارها على الناس وعلينا جميعا. أولا، ما المقصود بالقدوة؟ القدوة كما ذكر ابن فارس رحمه الله هو اقتباس بالشيء واهتداء به، تقتبس منه وتهتدي به، ومقادرة في الشيء حتى يأتي به مساويا لغيره. وكذلك يقال القدوة ويقال الأسوة وهي بمعنى واحد، فتأتي الأسوة بمعنى القدوة أيضا. والله سبحانه وتعالى قد أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. انظروا يا عباد الله كيف للقدوة أثر حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر الله بعد أن ذكر جملة من الأنبياء أمر نبيه بالاقتداء به والاهتداء بهديهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال الله سبحانه وتعالى جاعلا القدوة في أولي العزم من الرسل وهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم وآخرهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. ولما كان الاقتداء في أكمل صورته كان متمثلا في إبراهيم الخليل عليه السلام، أمر الله نبيه بالاقتداء به خاصة في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن يا عباد الله هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاقتداء وقد أمر بالاهتداء بمن سلفه ومن كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأمر لنبينا أمر لأمته إلا ما جاء الدليل على أنه خاص به، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أن يقتدوا به بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء عامة وبأولي العزم من الرسل وكذلك بإبراهيم الخليل الذي هو أمة في رجل كما ذكر الله عنه سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده، قال أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مهتده، أيمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله.

وجمع كل كمال فيهم فاجتمع لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين. وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وصاحبكم خليل الرحمن، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك

في حادثة المعراج المشهورة. فاجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فحق له أن يكون سيد ولد آدم ولا فقط صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان، وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مهتده أي اهتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن كثير رحمه الله وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به. ثم سبع للبخاري حديثا أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صاد سجدة، يعني في سورة صاد، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق إلى قوله فبهداه مهتده، ثم قال هو منهم، ثم قال هو منهم. قال مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم ممن أمر أن يهتدى بهم، ممن أمر أن يهتدى بهم. وكذلك بنحو ذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وكذلك يا عباد الله في قوله سبحانه وتعالى في الاقتداء بإبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية، يقول السعدي رحمه الله قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة واهتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم، وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية، فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خصلة واحدة

ثم ذكر استغفار إبراهيم لأبيه أن هذا لا يقتدى به عليه السلام. وكذلك ذكر نحو ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله قال: يقول الله لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم ولاه وبراء، حب في الله وبغض في الله سبحانه وتعالى. قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي بدينكم وطريقتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبلغكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. إذن نقتدي بإبراهيم كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بحب الأولياء العابدين المخلصين لله وبغض وكره المشركين الكافرين. كذلك يا عباد الله، من الآيات التي جاءت بالدلالة على التأسي والاقتداء ما جاء به الأمر لهذه الأمة بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريك الكامل، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريك الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وفي غيره. ثم ذكر رحمه الله بعد كلام قال: فالأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن هذا حال المؤمنين وحال الكافرين. المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله يقتدون بأنبياء الله ورسله ويهتدون بهديهم ويمتثلون لأمرهم ويتأسون بهم، وهي الأسوة الحسنة. والذين خالفوا الرسل إذا ما أمرهم الرسل بأمر قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فنزه الله نفسه عن أن يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، ولكن حجته الصحيحة، يعني التي صح أنهم يقتدون بها وإن كانت باطلة، هي اقتداءهم بالآباء وبالآباء.

وبالقوم وبمن سلفهم ممن ليسوا على هدى. وهذه يا عباد الله حجة يستدل بها أكثر المبطلين الذين خالفوا الصراط المستقيم. حجتهم: إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا مشايخنا، إنا وجدنا فلانا وفلانا، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة؟ وأين صحابته الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم؟ فهذه حجة كما يقول الإمام ابن القيم: وإن كانت ضعيفة ولكنها من أعظم الأسباب لمخالفة الحق، وهي متابعة الآباء والأجداد والأشياخ في مخالفة الحق، والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة ابن تيمين رحمه الله: وقوله تعالى أسوة حسنة فيها معنيان، المعنى الأول التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التشريع، فكل التأسي به فهو حسن بخلاف التأسي بغيره، فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. نعم، إن الميزان هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واقتراب غيره من الحق على قربه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وبعده عن الحق على قدر بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم قال رحمه الله: المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به لا باعتبار ما هو عليه. والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة، فنوافقه في هذه الأمور الثلاثة: في العقيدة والقول والفعل، هذه الأسوة الحسنة. فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأس به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله واقع كثير من الناس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولكن في معتقده تجده إما أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا أو خارجيا، ويظن المسكين أنه تأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأسى لابد أن يتأسى بكل ذلك من الأقوال والأفعال والاعتقاد.

ثم قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يدعو إلى دين الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال رحمه الله: وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له نشاط في مجتمعه لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق حتى لا يكون مجرد نسخة، لأن مجرد النسخة ما الفائدة منه؟ تقول: والله حفظت مثلا متن الزادي، وحفظت بلوغ المرامي، وحفظت المنتقى، وحفظت ما أشبه ذلك، وغايته أن يقول: سأجلس في بيتي وإن جاء أحد يسألني علمته. قال: فيجب أن يبث الوعي في المسلم بين المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت، لأن الناس بدأوا يتحركون سئموا الحياة السابقة، لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة، لأنه قد يتحركون إلى شيء سيء. إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله تعالى العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأسوة الحسنة بالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الدعوة إلى دين الله.

يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من أفعاله غير موصوف بالحسنى، وحسنة في تطبيق هذا التأسيس في العقيدة والقول والفعل والمعتقد. انتهى كلامه رحمه الله. وإما جاء يا عباد الله في الحث على أن يكون الإنسان قدوة في نفسه يقتدي به غيره، ما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مشتابي النمار، مقطعي النمار يعني اللباس أو من اللباس من الصوف أو العباء، متقلبي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة يعني من الفقر، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع ذره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجوره شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هذا الحديث العظيم يدلنا على أن الإنسان إذا ما بدأ بالخير وتابعه غيره عليه فيكون له الفضل العظيم في أنه سبق بالفعل واقتدى به غيره، فكان قدوة حسنة وأسوة لمن بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدأ فعل الخير، لا أنه جاء ببدعة كما يقول بعض الناس، يقول البدعة منها الحسن ومنها القبيح ويستدل بهذا الحديث، لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن الصدقة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال على شيء جاء في الكتاب والسنة أنه بدعة ثم يوصف أنه حسنة؟ هذا لا يكون أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكيف يحق لأحدنا أن يقسم البدعة إلى حسنة وإلى غير حسنة؟ هذا لا شك أنه استدراك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة التي تحث على أن يكون الإنسان قدوة في الخير وأسوة في الخير قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما.

قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إماما يعني قدوة، والإمام القدوة المتبع. قال: وقوله للمتقين سبق الكلام على التقوى عدة مرات. قال: وأن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومعنى كونه للمتقين إماما أي قدوة لاتصافهم بالتقوى واتصافهم بالعلم، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان قدوة إلا إذا علم فيه العلم والتقوى، فإذا لم يكن عالما لم يثق الناس به من حيث العلم، فالجاهل لا يقتدون به، وإذا كان عالما لكن عنده انحراف قولي أو عملي أو اعتقادي فإنه أيضا لا يكون قدوة للمتقين، لا لعدم علمه ولكن لعدم نصحه. قال رحمه الله: فهذا الدعاء اجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير، لأن من لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا لم يكن قدوة أيضا. والتأثير بالقول والفعل له دور كبير. تجد مثلا رجلين متقاربين في العلم، لكن أحدهما يصرف الله القلوب إليه فيتخذونه قدوة، والآخر لا يحصل له هذا الأمر. فلهذا نقول: نزيد على العلم والتقوى التأثير، والتأثير كما هو معروف يكون سببه قوة البيان والفصاحة، إذا كان التأثير بالقول، ويكون سببه أيضا الاستقامة وحسن السلوك إذا كان التأثير بالفعل. قال: وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم والتقوى والتأثير بالقول أو الفعل. ثم عرج على مسألة مهمة، وهي الحث على أن يكون الإنسان إماما في المسجد

به الناس ويؤثر عليه. قال رحمه الله: وفي هذا دليل على فضيلة الإمامة في الدين، ومنها إمامة المساجد. فإن الإمام في المسجد إمام للمتقين، لأن الذين يأتون للصلاة متقون إن شاء الله، فهو إمام لهم، فيدل ذلك على فضيلة تولي الإمامة في المساجد. وأمر ذلك معلوم، يعني فضل الإمامة في المساجد معلوم، ولو لم يكن منها إلا أن الإنسان يكون قدوة، وأن الإمامة تعينه على أداء الصلاة، فالإمام لا تفوته الصلاة كل يوم، وغيره تفوته أو يفوته بعضها. كذلك الإمام إذا تكلم يسمع له أكثر. وكم من إنسان ما برز وظهر إلا بسبب إمامته، لا سيما إذا تولى الخطاب. ثم قال رحمه الله: المهم أن إمامة المساجد ينفر الناس منها مع الأسف. للأسف هذا واقع، نفور بعض طلاب العلم من إمامة المساجد. قال: الآن تجد حتى بعض طلبة العلم لا يمكن أن يتولوا إمامة مسجد حتى مع الضرورة إلى ذلك، وهذا يتيح الفرصة لمن دونهم في العلم والاستقامة وحسن التوجيه والإرشاد والقدوة أن يتولوا إمامة المساجد، حتى إن منهم من يخرج على ما اعتاده أهل البلد، مثل أن يجهر بالبسملة ويقنط في صلاة الفجر. وهذا قال: وإن كان جائزا عند بعض أهل العلم أو مستحبا، لكن السنة على خلافه، والسنة أولى، لا سيما إذا كان الإنسان في بلد لا يفعل هذا. ثم ذكر كلاما يحث فيه على طلب العلم، قال: ولكننا نأسف لطلبة العلم أن يفسحوا المجال لمثل هؤلاء، فالمستحب المؤكد الذي ينبغي أن يتولوا هم هذه الإمامة لينتفعوا وينفعوا غيرهم، ويسدوا الفراغ الذي ربما يشغلهم من لا يقف في دينه وعمله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة يقتدى بنا في الخير. وهذه الآية عباد الله استدل بها على استحباب أن يكون الإنسان إماما وقدوة في الخير، فهذا مما هو مندوب عند أهل العلم لأجل هذه الآية ومثيلاتها، وما يحصل للإنسان من الخير إذا ما كان قدوة. ولكن كيف يكون قدوة؟ لا بد من العلم أولا، والرسوخ به والعمل به، فبذلك يكون قدوة لغيره إذا ما عمل هو وامتثل أولا. قال ابن كثير رحمه الله: وقال غيرهم: هداة المهتدين أو دعاة إلى الخير، فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكونوا هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. قال: ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. قال الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما. قال: وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. ثم تكلم عن مبحث لغوي، وقال بعد ذلك: والصواب الوجه الأول، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يهتم بهم، والتقوى واجبة، والاهتمام بهم

بالمتقين مقتدين بهم. قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال رحمه الله: لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال: فنبه مجاهد.

من بعدهم. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذن هذا ملحظ النفيس، وهو أن الإنسان إذا ما أراد أن يكون إماما يقتدى به وأسوة حسنة صالحة، فشرط ذلك أن يقتدي بمن قبله ويتأسى بسلفه الصالح. ثم قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر على الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر على المناهي، والصواب أن الصبر عن ذلك كله بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشبهاته باليقين. كيف يأتي اليقين؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم حتى يؤتى علم اليقين. وفي كتاب الروح له رحمه الله فرق بين حب الرياسة، هنا يسار رئيس على قومه، وبين حب الإمامة للدعوة إلى الله. قال رحمه الله: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حفظها. هذا ذكره في كتاب الروح، هذا الكتاب العظيم الذي ذكر في آخره هذه الفروق: الفرق بين النصيحة والغيبة، الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، الفرق بين التواضع وبين ذل النفس. فروق كثيرة ذكرها حتى لا يلتبس على الإنسان بعض الأمور التي قد تكون فيها تقاربا في المعنى، فنبه رحمه الله في آخر كتاب الروح على عدة فروق بين هذه المسائل. قال هنا رحمه الله: فإن الناصح لله، المعظم له، المحب له، يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره، أوامر الله، ومجتنبين نواهيه، يعني نواهي الله، فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين.

ما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. قال: فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويختفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عمن على ذلك موصلا إليه. إذن هذا الأمر هو من أسباب طاعة الله، يقتدي به الناس، يأخذ بأيديهم، يمتثل الأمر، ينتهي عن النهي حتى يراه الناس ويقتدون به. هذا محمود ومشكور على هذا المقصد وعلى هذا الفعل بهذه النية. قال: ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم بنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع أو يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته. قال: فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. ثم ذكر آية السجدة، قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا به. أعيد هذا الكلام لأهميته. قال في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين. ماذا يتضمن هذا السؤال؟ قال: أن يهديهم ويوفقهم أولا، ويمن عليهم بالعلوم النافعة، وعندهم علم حتى يقتدى بهم في الخير لا في الباطل، والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. قال رحمه الله: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤها عليها الغرفة العالية في الجنة. ثم ذكر القسم الآخر، قال: وهذا بخلاف طلب الزيادة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. قال: ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمل عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر

0: انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي يريد العلو في الأرض، الذي يريد الرياسة من أجل أن يعتدي على الناس، لا من أجل أن يقتدوا بالخير فيه ثم بعد ذلك يسعى هو وإياهم لسلوك سبيل ربهم.
1: كم يود الناس؟ 20 دقيقة بقية.
0: لذلك يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم خلف من بعده قدوات وربى لنا قدوات، صلى الله عليه وسلم وحثنا أن نمتثل طريقهم وأن نقتدي بهم وأن نستن بسنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة

ثلاث أمور. إذن في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ بينهم في الحديث الآخر: الخلافة بعدي ثلاثون. فإذا نظرنا بعده صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه فتم 30 سنة. فكان هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث رضوان الله عليه. بل قد زاد النبي صلى الله عليه وسلم وصية بأبي بكر وعمر، قال: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وذلك لفضلهم ومكانتهم، فأبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأحب الرجال إليه لما سئل قال أبو بكر رضي الله عنه. وكان رفيقه في الغار، وكان أول من صدقه، بل قال العلماء رحمهم الله: كل أمر في كتاب الله وفضل عليه فإن أبا بكر من أول الداخلين فيه، لأنه أول من صدق وآمن وتبرع وتصدق وجاهد وكان صديقا، فهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، وجاهد بنفسه وماله رضي الله عنه، فكان بذلك قد تحلى المكانة العظمى في هذا الدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعده عمر الفاروق المحدث الملهم كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم،

من القرآن، وذلك لأن حب أبي بكر وعمر علامة إيمان. وأي إيمان؟ إذا أحببت هذين وفهمت الدين بفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ويأتي من بعدهما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة،

وآخر الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه زوج فاطمة وأبو الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى.

القدوة. فعلينا يا عباد الله أن نفعل كما فعل السلف، نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر بذكر فضائلهم وبيان ما لهم من المواقف العظيمة، وكيف ثبت الله هذا الدين بهم وبأمثالهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بهذه المواقف تعلو مكانتهم في نفوس الأجيال، ويعرفون مقدار من سبقنا في حفظ هذا الدين الذي نكون إذا ما تمسكنا به على فهمهم على طريق الجنة إن شاء الله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمم، أخبر بعد ذلك بالفرقة الناجية، قال: ما كان عليه أنا اليوم وزاد وأصحابي. فدل هذا الحديث على أنه لا يمكن أن ننجو من النار إلا بفهم كلام رسول الله على ما كان عليه فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان هذه الأدلة وغيرها تدل على فضل السلف الصالح، والسلف الصالح رضي الله عنه هم الأسوة والقدوة لنا في العمل والعلم والإيمان وفي كل أبواب الدين، فهم الذين يقتدى بهم ويمتثل ما فعلوه وينظر الدين بميزانهم وبعلمهم رضي الله عنهم. وهناك أمثلة تدلك على ما بذله السلف الصالح رحمهم الله حتى يكونوا قدوة للناس في الخير ولو على حساب أن يقتلوا في سبيل الله. فهذا الإمام البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي رحمه الله، الإمام الجليل أحد أئمة الإسلام وأركانه وزهاده وأبرز تلاميذ الشافعي رحمه الله، أثنى عليه الشافعي ثناء بالغا، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، يعني البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وحصلت له محنة في خلق القرآن، فكان ابن أبي الليل الحنفي قاضي مصر يحسده، فسعى به إلى الواثق بالله أيام المحنة بخلق القرآن، فأمر بحمله إلى بغداد مغلولا مقيدا، وأريد منه القول بذلك فامتنع، فجلس ببغداد إلى أن مات في القيد والسجن يوم الجمعة من رجب سنة 31 بعد 200. جاء في تاريخ الخطيب، تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله، عن الربيع بن سليمان قال: رأيت البويطي على بغل في عنقه غل وفي رجله قيد، وبين الغل والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها 40 غرام. قال وهو يقول، انظر هذه الحال وكيف الصبر رحمه الله، قال وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكم، فإذا كانت كم مخلوقا فكانت مخلوقا خلق مخلوقا. يعني إذا كان تقولون أن كلام الله مخلوق، والله يقول أنه خلق الأشياء بكم، يقول له كن فيكون، فإذا كان كن هذه مخلوقا

خلق مخلوقا وحاشا لله من ذلك، بل الخالق واحد جل جلاله، والكلام إنما هو صفة له لا مخلوق. قال: فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، ولئن أدخلت إليه لأصدقنه. يعني واحد قال الربيع وكتب إلي من السجن أنه لا يأتي علي أوقات، أنه لا يأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، هذا من تفريج الله عليه وتخفيف الله عليه. قال: فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك، واستوصي الغرباء خاصة خيرا. فكثيرا ما كنت أسمع الشافعي وتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. إذن هذا نموذج من هذه القدوات الذين اختاروا الموت على الحياة ليقتدي الناس بهم، فرحمه الله وغفر له. وها نحن بعد أكثر من 100,200 سنة نذكر هذا البويضي ونترحم عليه ونتأسى بقوله ونقتدي بفعله، غفر الله له. النموذج الثاني يا عباد الله هو قدوات الآباء لأبنائهم بأن يكونوا قدوة صالحة لهم، وأن يمتثلوا أوامر الله.

يسألون عنهم يوم القيامة. ففي تاريخ بغداد ساق البغدادي الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده قال أخبرنا مقاتل بن محمد بن بنان العكي قال حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق يعني إبراهيم الحربي. وإبراهيم الحربي أبو إسحاق رحمه الله كان من الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة غفر الله لها. قال فقال إبراهيم لأبي إبراهيم أبو إسحاق الحربي قال لمحمد ابن بنان العكي الذي كان معه ولدا قال إبراهيم هؤلاء أولاده؟ قال نعم. قال احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. وصدق رحمه الله، فإن الأب في بيته إذا ما أمر ابنائه بالصدق، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالطاعة لله، أمرهم ببر الوالدين، ثم هم يجدون منه كذبا ويجدون منه تخلفا عن الصلوات ويجدون منه عقوقا لوالديه، فكيف بعد ذلك تتأثر أنفسهم بكلماته؟ لا يكون ذلك، بل يكونون في اضطراب وتشكيك ومقارنة بين ما يسمعون وبين ما يرون. فكلما كان الإنسان ممتثلا لأقواله التي يقولها كان ذلك أبلغ في التأثير بالناس، كما قال ابن باديس رحمه الله ما زالت الأعمال عيارا على الأقوال، يعني أن الناس تقيس المتكلم بفعله، فإذا رأت الفعل قد طابق العمل كان هو هو، وإذا كان غير ذلك سقط من أعينهم لأنه مذموم، كما قال تعالى بما تقولون ما لا تفعلون. فهذه رسالة للآباء أن يمتثلوا أوامر الله وأن يجتنبوا محارمه عند أبنائهم حتى يؤثروا فيهم وحتى

صالحة لأبنائهم بالعمل وبالدعوة أيضا. ومن النماذج أيضا التي تدل على القدوة على أن المعلم لا بد أن يكون والداعي إلى الله لا بد أن يكون قدوة في نفسه حتى يؤثر، ما جاء في قصة الشافعي رحمه الله، فقد جاء في تاريخ بغداد أيضا أن الشافعي قتل يوما على بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن على أمير المؤمنين ومعه سراج الخادم، قال فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد، كان عند السلاطين ولا زال هناك المعلمون المؤدبون لأبنائهم يهتمون بتعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم والاعتناء بهم، يسمى المؤدب يسمى المعلم إلى غيره. قال سراج بن خالد يخاطب الإمام الشافعي رحمه الله يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم، قال فأقبل على أبي عبد الصمد فقال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، تريد أن تصلح وتؤثر وتكون قدوة ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها فإذا انتهت فأنت حكيم. قال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنته والقبيح عندهم ما تركته، فالحسن عندهم ما استحسنته، هذا قدوة يرونه، يرون هذا نموذج ليقتدى به وهم صغار، فعندهم الحسن ما استحسنه، فهذا يدلنا أيضا على أن المعلم لا بد أن يكون صاحب عقيدة صحيحة وصاحب سنة واتباع حتى إذا جلس بين يديه المتعلمون تأثروا به واستفادوا منه لتحسينه للسنن واتباعها وتقبيحه للبدع واجتنابها. قال فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنته والقبيح عندهم ما تركته، إذن هذا لا بد أن يكون الأستاذ في المعلم، والإنسان إذا أراد أن يتعلم على أحد لا بد أن يرى منه ذلك الاقتداء وحسن العمل حتى يكون قدوة يؤثر فيه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول من علامات الله الخير بالحدث إذا تمسك وبالأعجب إذا أسلم أن يوفقهم الله لصاحب سنة، فإذا لم يوفقوا لصاحب السنة والعياذ بالله ماذا سيحدث له؟ سيتشرب البدع كما نرى بعض الناس وللأسف يسلم حديثا ثم تأخذه وتتخطفه هذه الجماعات المخالفة والبدعية والضالة فتزرع في فكره وعقله البدع والمحدثات حتى إذا جلس تريد أن تشتد هذا من عقله وإذا به قد والعياذ بالله تشرب هذا الهوى، نسأل الله السلامة والعافية.

ثم نكمل أيها الإخوة الكرام وصية الإمام الشافعي لمؤدب أبناء هارون الرشيد. قال بعد ذلك رحمه الله في وصيته، قال: علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه. وهذه وصية عظيمة، يعلمهم القرآن لكن لا يكرههم عليه، حاول أن يحببهم في كتاب الله، يحاول أن يصبر عليهم في نفورهم خاصة في أول الأمر. فإن الطفل إذا ما سعيت إلى تنشئته على أمر فاصبر عليه في أول الأمر يوما ويومين أسبوعا أسبوعين، ثم بعد ذلك تجد طفلك قد ارتاح. أما أنه لا يلتزم في أول يوم، لا يلتزم في ثاني يوم، تقول هذا ابني ليس فيه خير، لا، هذا باطل. لكن اصبر عليه، حبب إليه هذا الفعل، حاول أن تكافئه في أول الأمر، كن معه يوما ويومين وثلاث. في الغالب أنه إذا ما أتم أسبوعين وهو يفعل هذا العادة الطيبة فإنه يعتاد بعد ذلك، ويصبح الأمر عنده عاديا ليس فيه المشقة الأولى. قال رحمه الله: ولا تكرههم عليه فيملوا، ولا تتركهم منه فيهجروه. إذا لابد أن يوازن الإنسان ويصبر، كل شيء لا يأتي إلا بالصبر. قال: ثم روهم من الشعر أعفه، الشعر الذي فيه الأخلاق وفيه معاني الأمور. قال: ومن الحديث أشرفه. ثم قال: ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام على السمع مضلة للسمع. إذا سمع علما كثيرا لا يستوعبه من كثرته لا يستفيد الفائدة المطلوبة، لكن حاول أن تركز وأن تبدأ بس

طالب العلم قبل كبارها، ذلك العلماء إذا ما ألفوا في العلوم تجد أنهم يؤلفون المختصرات، ثم يؤلفون المتوسطات، ثم يؤلفون المطولات. فإذا بدأ بالمطول قبل المختصر فر طالب العلم وفر بمن على العلم. لكن إذا ما علمه المختصر الذي هو في صفحة أو صفحتين وانتهى، تعلم علمه واستفاد، وانتهاؤه من هذا المد يحفزه على أن يأتي ببعده وأن يجتازه، فيشجعه على ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور يا عباد الله. أيها الإخوة، هذه نماذج في من خلا وسلف، والأمة لا تعدم الخير إلى هذا العصر، وعندنا والحمد لله من القدوات ومن العلماء الذين نتأسى بهم ونقتدي بهم فيما يقولون وفيما يفعلون، وعبادتهم وزهدهم أمره ظاهر. فمن ذلك العلامة الألباني رحمه الله محدث الدنيا، هذا الرجل الذي إذا قرأت في سيرته وقرأت في كفاحه وما أصيب من البلاء في هذه الدنيا، ثم ما وضع الله له من القبول في كل الأمة، حتى إذا ما قيل صححه الألباني أو ضعفه الألباني، كان هذا مكان اطمئنان عند أكثر الناس. وهذا لا شك أنه قدوة، وهذا ونحسبه على الله من إخلاصهم لله وعملهم بالعلم. الإنسان إذا ما أراد أن ينشط نفسه على طلب العلم فليقرأ قصة الشيخ رحمه الله الألباني مع فقدانه للورقة الضائعة التي ذكرها رحمه الله، وكان ممنوعا بسبب مرض في عينه أن ينظر إلى المخطوطات، مخطوطات قديمة وفيها غبار وفيها، وكان مريض العين لأنه كان يجلس بالساعات في المكتبة الظاهرية في دمشق، ولكنه حاول أن يأتي بشيء قليل من العلم في وقت راحته التي أوجب الطبيب عليه أن يرتاح، وإذا به نظر في منظومة فقدت منها ورقة، فبحث عن هذه الورقة، ثم بحث وبحث وبحث وهو في وقت الراحة، حتى اطلع على أحاديث كثيرة بالعشرات بل بالمئات في وقت راحته. الإنسان لما قرأ في هذه همة هذا الرجل فإنها تزيد من همته في طلب العلم. وهكذا كل العلماء المتقدمين والمتأخرين، إذا ما قرأت في سيرهم تزيدك همة، النفس تشحذ من الهمة بسبب هذه الأسوة الحسنة وتكون خيرا لنا. وكذلك إذا ما رأيت إلى العلماء المعاصرين الآخرين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبذله للعلم وزهده في الدنيا مع قربه من مفاتيح الدنيا لو شاء وأراد رحمه الله، ولكنه زهد في هذه الدنيا وبذل الغالي والنفيس وفعل كل ما يمكن أن يفعل لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى مع كبر سنه ومع أنه مريض رحمه الله، ولكن وضع له القبول في الأرض فكان قدوة حسنة. إذا ما قرأ الإنسان في أقواله وأعماله وسمع عن سيرته فإنه ينشط كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك غيرهم من العلماء الذين مروا في سبيل الله ونالتهم سهام البغي والكذب ومع ذلك صبروا. شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله كيف أنه نصح هذه الأمة يوم كانت غافلة عن هذه الأحزاب الموجودة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، السرورية، غيرها من هذه الجماعات، وكتب ونصح جزاه الله خيرا وأحسن لنا وله الخاتمة.

الصفات الكثيرة التي تكتب عليه، والتشويه العظيم الذي شوهته به أصحاب الأحزاب وبثوه في عامة الناس الذين لا يعرفون حقائق هذه الأمور. فصبر حتى جاءت بعد ذلك الناس تعود إلى كتبه وكتاباته في معرفة هذه الجماعات والنظر إلى حقيقتها. هؤلاء القدوات، هؤلاء الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. فينبغي علينا أن نقرأ علومهم وأن نعلم وأن نتعلم ما بثوه فينا من علوم، وأن نقرأ سيرهم، وأن ننظر إلى من نجا كيف نجا، ولا نكون من الآخرين الذين أنزلوا عقولهم ويريد أن يتداكى فضل السبيل، كما في قصة أحد الفقهاء أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، أحد فقهاء الحنابلة، توفي سنة 13 بعد 500. هذا الفقيه كان أشياخه ينهونه عن الذهاب إلى علماء المعتزلة. قال المترجمين له، كان ابن رجب والذهبي، قال كان فيذهب إليهم سرا لا يعلم أحد. ماذا فعل؟ ماذا حدث له؟ ما أخذ بنصيحة الأشياخ؟ ما أخذ بنصيحتهم في البعد عن أهل البدع؟ تسربت إليه هذه البدع وتلقف هذه البدع حتى قامت عليه قيامة أهل السنة في زمانه. فبعد ذلك أخرج توبة تاب إلى الله مما وقع فيه من البدع، ومع ذلك بقيت فيه رواسب كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بسبب تلقيه العلم عن أهل البدع من المعتزلة. إذا لا بد أن ننظر إلى من نجا كيف نجا، وأن نعتبر بمن سبق، وألا ننزل التجارب علينا، وننظر إلى العلماء من الصحابة إلى يومنا هذا كيف استقاموا ونستقيم مثلهم. الآن وسائل التواصل الموجودة اليوم تبث الكلمات، وكل يوم يخرج لنا واحد من هؤلاء المتكلمين، فتريد أن تتابع هذا، وتريد أن تنظر إلى هذا، وتريد أن تقرأ لما كتب هذا، وأنت لا تعلم حاله، ولم يثني عليه العلماء. والعلماء يقولون، ابن سيرين إمام التابعين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه، ما تأخذون من المجاهيل ويريد أن يحقق هذا على صواب أو على خطأ، أو هذا على صواب أو على خطأ. هذا ليس لك الآن في وقت الطلب، إنما وقت الطلب تطلب عن العلماء الثقات حتى يرسخ في قلبك العلم، وحتى يصفو لك العلم، وتذهب عن الفدر وما يشوبه. فإذا ما تعلم

قبل أن يكون لك هذا الميزان. وإذا بك أنت تنظر في أحوال الناس لتزنهم، وتنظر في أقوالهم ترى هل من المصيب من المخطئ، هذا ليس لك ولن يكون لك ولن تستطيع. فحذار يا عباد الله أن نتخذ أهواءنا قدواتنا، إنما الواجب علينا أن نقتدي بمن سلف من العلماء، بمن مضوا نحبهم وهم على طريق الاستقامة والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في كل مكان، في غزة وفي غيرها، وأن يعينهم وأن يذل أعداء الدين من اليهود والملاحدة والنصارى وغيرهم ممن أرادوا إذلال المسلمين، وممن عادوهم وممن حاربوهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين

لطلب العلم الصحيح وأخذه عن أهله وأخذه عن الثقات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وأسأله سبحانه أن يوفق لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير ويعينهم عليه، ويجنبهم بطانة السوء التي لا تأذوهم خبالا. والحمد لله رب العالمين.

0: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن نلتقي بكم أيها الفضلاء في هذا اللقاء العلمي الذي تفضل به فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري حفظه الله، فأقام هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يوفقنا للقول النافع وما يصلح به أمورنا ويعيننا على طاعته وذكره وشكره تبارك وتعالى. وكان نصيبي في هذه الدورة أن أتكلم عن قواعد ومسائل تتعلق بالشمائل النبوية، وكذلك إشارات إلى ما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن العناية بالشمائل النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يتعاهد ذكر سيرته وشمائله وخصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك فوائد كثيرة تعود على المسلم بما ينفعه في دنياه وأخراه، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله. أقول إن المتأمل لسير وتاريخ العظماء يرى الاهتمام البالغ على امتداد تاريخ الأمم الإنسانية بالذكر وتدوين سيرهم وأخبارهم والحديث عن حياتهم وأوصافهم وشمائلهم وترسم أخلاقهم ومحاسنهم ومآثرهم حتى تناقلها الناس كابرا عن كابر. ولا مراء أن أعظم عظماء الإنسانية وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فبه أنقذ الله البشرية من الضلالة والعمى إلى الهداية والرشاد، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ومن ختم الله به الرسالات السماوية. ولهذا فقد اعتنى العلماء منذ فجر الإسلام كابرا عن كابر بذكر كل ما يتعلق بأوصافه الحميدة وشمائله الشريفة على سبيل الاستيعاب والاستقصاء، فقاموا بتصنيف الكتب والأجزاء وعقد مجالس العلم والتحديث عن هذا، فعطروا بيوت الله ومجالسهم ودور العلم بذكر شمائله المنيفة عليه الصلاة والسلام، وشنفوا الأسماع بذكر صفاته الخلقية والخلقية وسمته وهديه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام لتكون لبراسا ومنهجا في التأسي والاتباع ولزوم سنته وهديه. ولا ريب أن دراسة الشمائل النبوية والعناية بها تزيد في محبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، ولذلك ينبغي الحرص عليها وعلى مذاكرة هذه الشمائل وهذه الخصال الحميدة والأوصاف الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في سيرته المنيفة، ففي هذا موعظة وعبرة وقدوة واتساع وتسلية لكل مسلم. ولذلك عظمت العناية بشأن شمائله عليه الصلاة والسلام، وعظمت العناية بدراسة سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكم فيها من الدروس والعبر، وكم فيها من العظات، وكم فيها من الفقه، وكم فيها مما يزيد المسلم قوة في اعتقاده وثباته على الحق. ونحن بين يدي الكلام على شمائله عليه الصلاة والسلام لا بد أن نقدم مقدمات تعرفنا بهذا العلم، علم الشمائل النبوية والخصال المصطفوية، تعرفنا به، ولذلك يجدر بنا أن نعرف ما المقصود بالشمائل أو علم الشمائل. ونحن نعرف علم الشمائل من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة فعلم الشمائل مركب وصفي مكون من كلمة علم وكلمة شمائل، وهو فرع من فروع علوم السيرة النبوية. وحتى يتضح معناه لا بد من تعريفه باعتبارين كما قلنا، باعتبار مفرداته وهي كلمة علم وكلمة شمائل، والثاني باعتباره لقبا على هذا الفن الخاص علم الشمائل النبوية. تعريفه باعتبار مفرداته كلمة علم وكلمة شمائل، قلنا هذا مركب وصفي. العلم في اللغة نقيض الجهل، تقول علمه علما أي عرفه حق المعرفة، وفي التنزيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الآية، وعلم الرجل خبره إلى غير ذلك. وأما في الاصطلاح عرف العلم بتعريف كثيرة، وطال العلماء في تعريف العلم، ولعل من أجمعها هو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف جامع لمعنى العلم اصطلاحا. وأما الشمائل، فالشمائل كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الشين والميم واللام أصلان منقاسان مضطردان، كل واحد منهما في معناه وبابه. فالأول يدل على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، من

كقولهم شملهم الأمر إذا عمهم، وهذا أمر شامل ومنه الشملة، وهي كساء يؤتذر به ويشتمل. وجمع الله شمله إذا دعا له بتألف أموره إلى غير ذلك. قال: والأصل الثاني يدل على الجانب الذي يخالف اليمين، من ذلك اليد الشمال، ومنه الريح الشمال لأنها تأتي عن شمال القبلة. وقال الزبيدي في تاج العروس: والشمال الطبع والخلق، وجمعه الشمائل. وقال الراغب: قيل للخليقة شمال لكونه مشتملا على الإنسان، اشتمال الشمال على البدن. ومن سجعات الأساس: ليس من شمائلي وشمالي أن أعمل بشمالي، إلى آخره كما نجد في كتب قواميس اللغة. ولسنا هنا في الاستطراد في ذلك وبيان هذه المعاني بالتفصيل ومناقشتها، لكن نقول يتبين لمن طالع كتب اللغة في معنى الشمائل ومشتقات لفظ شمال أن دلالة المادة تنحصر فيما يأتي: أولا الشمول والإحاطة بالشيء، والثاني الجانب والجهة، والثالث الطبع والسجية، والرابع الخلق، فهي تشمل هذه الأمور كلها. وعليه فتكون الشمائل لغة هي الأمور التي تشمل الإنسان من حيث الطباع والأخلاق وما عليه من سجايا. هذا ملخص الكلام على الشمائل لغة. وأما تعريفها باعتبار الشمائل لقبا على فن خاص أو بين قوسين اصطلاحا، فقد عرفها بعض المتأخرين. قال النبهاني: قد استعمل علماء الحديث الشمائل في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم على أصلها، وفي أوصاف صورته الظاهرة أيضا على سبيل المجاز، فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وعليه فيمكن القول بأن علم الشمائل هو علم يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وأصحابه والناس أجمعين. إذن هذا ما يتعلق بتعريف علم الشمائل. ننتقل للمسألة الثانية. إذا عرفنا علم الشمائل من حيث اللغة والاصطلاح، يأتينا السؤال: ما أهمية علم الشمائل؟ سبق معنا أن علم الشمائل يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة، ولا ريب أن أخلاق وخصال وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت الغاية في الفضل والحسن والكمال، فالله عز وجل قد خصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته النيرة النقية وصفاته الرفيعة الزكية وشمائله الرضية، وجعله أسوة وقدوة للخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كان متعينا العناية بمعرفة شمائله وأوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يجدر بنا أن

وأخلاقه مع أهله ومع صحبه ومع عدوه، وتشرح هديه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأوصافه ومقامه وخصاله الشريفة. ولن يتحقق الاهتداء والتعسي به إلا بمعرفة أوصافه وشمائله وأحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة شمائله وخصائصه وأحواله الشريفة، فهي باعث على التأسي والاقتداء به واتباع منهجه ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من فوائد دراستنا للشمائل أنها تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه من الدين، وحبه من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا أردت أن تكون من محبيه عليه الصلاة والسلام فعليك بمعرفة أوصافه وشمائله وخصاله الشريفة. وإذا أردت أن تعرف قدره عليك، أن تعرف قدره وأن تعظمه وتجله، فعليك أن تدرس هذه الشمائل وتعتني بها، فهي تلهب مشاعرك نحوه عليه الصلاة والسلام وتوثق قلبك به، فما لك من سبيل إلا الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فائدة مهمة ينبغي أن يحرص طالب العلم على هذه الفائدة. ثالثا، ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة جميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها. وأخلاقه صلى الله عليه وسلم مصدرها القرآن الكريم. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بلفظ مقارب. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية، وهي فائدة مهمة، معرفة نعمة الله على عباده

معرفة نعمة الله على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، صاحب الشمائل المنيفة والأوصاف الشريفة، فهو نعمة مهداة، رحمة مهداة، ونعمة مسداة. فأنت حينما تدرس الشمائل تعرف هذه النعمة، وأن الله أنعم على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم الذي أنقذنا الله به من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار السنة والهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية. ولا ريب أن هذه نعمة كبرى لا يقابلها شيء ولا يقدر على المكافأة عليها إلا الله تعالى، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلك وجعلنا خير أمة أخرجت للناس دائمين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطلت، نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الدائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. هذا ملخص كلام الإمام الشافعي في مقدمة كتابه الرسالة، تكلم بهذا الكلام النفيس عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال القاضي عياض رحمه الله عند تفسيره للآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها إلى آخر الآية، قال رحمه الله: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية أن شمائله الشريفة وأوصافه الحميدة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم تعد نبراسا ومنهاجا لكل من رام الاستقامة والخير والرفعة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، وينشأ ويربى عليها الأبناء وتسمو وترقى بها الأجيال. وكم في دراسة الشمائل النبوية من الفوائد العظيمة والثمار اليانعة الجليلة التي يجنيها من يكرمه الله تعالى لدراسة شمائله وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فيا من تروم أحسن الأخلاق وأكمل الآداء وأشرفها وأطيبها، فدونك شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام تجدها في خلقه وهديه وأدبه صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا الكلام ومن هذه الأمور المستفادة يتبين لنا أهمية دراستنا لكتب الشمائل، ولذلك فطن العلماء لهذا الأمر

اعتنوا بعلم الشمائل، اعتنوا عناية كبيرة، فصنفوا الكتب منذ وقت مبكر كما يأتي معنا، وهي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في علم الشمائل: يا من تدرس شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقرأ في الكتب المصنفة في ذلك، هنا مسألة، وهي: متى كان تدوين علم الشمائل؟ وما هي مضان علم الشمائل؟ أما نشأة التأليف في علم الشمائل، فإن نشأة هذا العلم وتطوره لم يكن بمعزل عن تطور كتابة الحديث وتدوينه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوت الكتابة على سوقها. وبلغت أشدها فيما بعد، ومعلوم أن ما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة، وهذا يطول الحديث عنه، لكن هنا نشير إليه إشارة. وقد أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله، أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع بقوله: لم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم، ثم حدا المتأخرون فيه حدوهم. انتهى كلامه. وهذا النص يدل على أن التصنيف في أواخر عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين نحى منحا جديدا وسلك مسلكا فريدا، إذ جمعت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوبة مرتبة. وفي القرنين الأول والثاني الهجريين ظهر التصنيف بما عرف بالمغازي، التي كانت تعنى بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توسعت المصنفات لتشمل جميع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر التصنيف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية. ولعل من أوائل من أفردها بالتصنيف من يعني؟ أول من أفرد الشمائل بالتصنيف أبو البختري وهب بن وهب الأسدي، المتوفى سنة 200 من الهجرة، في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو الحسن علي بن محمد المدائن، المتوفى سنة 24 بعد 200 من الهجرة، في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم محمد بن عبد الله الوراق، المتوفى سنة 49 بعد 200 في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم داود بن علي الأصبهاني، المتوفى سنة 70 و200 من الهجرة، في كتابه صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي، المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة، في كتابه المشهور الشمائل، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله لما نتعرض إلى المصنفات في الشمائل ونتكلم عن تلكم الكتب، ما لها وما عليها ومناهج مؤلفيها والجهود العلماء حولها. سنختار بعض الكتب نعرف بها تعريفا جيدا، وينبغي أن يعتني بقراءتها طلاب العلم. ثم توالت التصانيف بعد الإمام الترمذي وتتابع العلماء في التصنيف، وقد ذكرت ذلك كله مفصلا في كتاب المدخل.

علم الشمائل يسر الله طبعه. تتابعت الكتب في الشمائل بين كتب مبسوطة وكتب متوسطة وكتب مختصرة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد لما نذكر أنواع كتب الشمائل، أنواع كتب الشمائل النبوية. ننتقل الآن للفرع الثاني من هذه المسألة. نحن قلنا هذه المسألة نشأة العلم ومضان علم الشمائل. الفرع الثاني مضان علم الشمائل، أين نجد علم الشمائل؟ للشمائل أربعة أنواع من المضان. الأول الكتب المفردة في الشمائل، وقد سبق أن أشرنا إليها، كتب خاصة بالشمائل نحو كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية ونحو الكتب التي ألفها من قبله أبو البختري وغيره. النوع الثاني من المضان، مضان كتب الشمائل، كتب السنة النبوية المسندة. لقد تهيأ وتوفر لشمائله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والصون ما لم يتهيأ لبشر من قبله، ولن يتوفر لكائن من كان بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أننا نجد كثيرا من الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث المسندة المشهورة، بل أفرد لها بعض الأئمة كتبا وأبوابا في مصنفاته. من ذلك مثلا ما في صحيح البخاري، عندنا كتاب اللباس، كتاب الأدب، كتاب الاستئذان، وفي صحيح مسلم عندنا كتاب اللباس والزينة، وكتاب الفضائل، وكتاب البر والصلة والآداب، كتاب الزهد والرقائق، في سنة أبي داود كتاب اللباس، كتاب الترجل، كتاب الخاتم، كتاب الأدب، في جامع الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان وأبواب المناقب، في المجتبى للنسائي كتاب الزينة، في سنن ابن ماجه كتاب الأدب، كتاب الزهد، في مسند الإمام أحمد ما يزيد على 200 حديث في هذا. ومن مضان علم الشمائل كتب السيرة النبوية والدلائل والخصائص. هذه الكتب هي مضنة لشمائل، لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتب السيرة والدلائل والخصائص. فإن معظم العلماء ممن صنفوا فيها قاموا بذكر وإيراد شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا مؤلفاتهم. فعلى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 بعد الهجرة في كتابه دلائل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة، أخذ فصولا في كتابه في هذا. وفعل ذلك الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المعروف بابن سيد الناس متوفى سنة 34 و700 من الهجرة في كتابه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه في بداية كتابه تاريخ الإسلام، بداية كتابه تاريخ الإسلام مجلدان في السيرة النبوية. المجلد الأول جعله في الشمائل في وصف النبي وما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، والمجلد الثاني جعله في المغازي، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. وما كتبه الحافظ الذهبي كتاب في غاية الجودة والتميز، وهذا في المجلدين الأولى من كتابه تاريخ الإسلام، فقد أحسن فيه أيما إحسان وأجاد، فهو إمام ناقد، وكتابه سواء ما يتعلق بالأوصاف والخصال أو بالسيرة في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام مجلدين هذين يعتبران نفيسان للغاية. كذلك الإمام ابن قيم الجوزية متوفى سنة 51 و700 من الهجرة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني أطال واستطرد في هذا في كتابه النفيس والماتع، خاصة في الطبع الجديد للكتاب، وهي طبع متقنة، طبع الجديدة وهي طبع تعالى

دار عالم الفوائد، وهي طبعة أفضل من الطبعة القديمة، فيها زيادات مهمة. ولعلنا نتعرض إلى كتاب ابن القيم رحمه الله فيما بعد للتعريب به. كذلك الحافظ بن كثير المتوفى سنة 74 بعد 700 من الهجرة في كتابه البداية والنهاية، فقد عقد فصلا مطولا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، موسعا محررا، استغرق في طبعة التركي مجلدين أو أربع ثلاث مجلدات تقريبا، ثلاثة أو أربع مجلدات لست متأكدا الآن، وطبع سابقا في مجلدين السيرة النبوية لابن كثير، وهي مستلة من كتاب البداية والنهاية غير كتاب المختصر، وهو مختصر نافع ومميز، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنأتي نشير لهذه الكتب فيما بعد عند حديثنا على أنواع كتب الشمائل. وكتابة ابن كثير في هذا في البداية والنهاية تعتبر من الكتب الموسعة المحررة، فهو سلك سبيل شيخي الحافظ الذهبي في كتاب البداية والنهاية في كتاب تاريخ الإسلام. ثم تقي الدين المقريزي المتوفى 45 بعد 800 من الهجرة في كتابه القيم امتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، هو كتاب قيم، وإن شاء الله سنتحدث عنه ونذكر ما احتواه الكتاب من فصول وأبواب ونعرف به. ثم السيوطي في كتابه الحافظ السيوطي المتوفى سنة 11 بعد 900 من الهجرة في كتاب الخصائص الكبرى، وهو كتاب واسع جمع فيه الخصائص وغير الخصائص، أدخل كثيرا من الأمور غير الخصائص كالشمائل والمغازي وغير ذلك، وسنشير إليه فيما بعد أيضا نعرف بهذا الكتاب. ثم جاء العلامة محمد بن يوسف الصالحي المتوفى سنة 42 بعد 900 من الهجرة بكتابه الموسوعة، موسوعة في السيرة النبوية، من أكبر مدونات السيرة النبوية، كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وهو مطبوع في 13 مجلد، كتاب كبير، وسنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. عقد فصولا تتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إلماعة يسيرة في مضان كتب أو مضان الشمائل، أين نجدها في أي كتب. كذلك بقي أن نشير أن من مضان كتب أو من مضان الشمائل النبوية كتب جوامع الحديث والزوائد، جوامع الحديث والزوائد، وهي كتب تجمع وتحوي عددا كبيرا من الأحاديث المسندة أو المجردة من الأسانيد، وفيها جملة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشمائل النبوية، نحو كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي، وكتاب جامع الوصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، وكتاب جامع المسانيد والسنن لابن كثير، وكتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، وكتاب كنز العمال في سر الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وكذلك كتب الزوائد الحديثية نحو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، وكتاب إتحاف الخير المهر بزوائد المسانيد العشر لشهاب الدين البصيري، وكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني وغيرها. إذن هذا بالنسبة لمضان كتب الشمائل، مضان كتب الشمائل، وأين نجد أحاديث لمضان وجود الشمائل النبوية، أين توجد وفي أي كتب نجدها، نجدها في الكتب المفردة، في غير الكتب المفردة كذلك ذكرنا كتب السنة النبوية المسندة، وذكرنا كتب السيرة النبوية الدلائل والخصائص، وذكرنا كذلك كتب الجوامع جوامع الحديث والزوائد. نختم في هذا الدرس

0: بمسألة وهي الفرق بين كتب الشمائل والخصائص والدلائل. ما الفرق بين هذه كتب الشمائل وكتب الخصائص وكتب الدلائل؟ سبقا بينا معنى الشمائل النبوية، وعليه فإن كتب الشمائل هي الكتب التي تعنى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وفي أصحابه والناس أجمعين. ومن الشمائل ما يعتبر من الخصائص كطيب عرقه عليه الصلاة والسلام وملمسه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما كتب الخصائص فهي الكتب التي تعنى بالفضائل والأمور التي اختص وتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء وسائر الأمة. هي كتب تختص بما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء عليهم السلام وسائر الأمة. ومن أشهر كتب الخصائص وأجمعين أشرنا إليه وهو كتاب السيوطي الخصائص الكبرى، وله كتاب مختصر اختصر فيه الخصائص الكبرى سماه كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، وكلاهما مطبوعان. وأما كتب الدلائل، الدلائل النبوية أو دلائل النبوة، هي الكتب التي تعنى بإبراز ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذكر الأدلة الحسية كالمعجزات، والمعنوية كفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من الخصائص كنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر كتب الدلائل وأجمعها كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي، وهو كتاب يعتبر موسوعة في الدلائل، كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي. ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا أن بينها وبين أن بين الشمائل وبين كتب الخصائص والدلائل صلة من حيث العموم والخصوص. فبالنظر إلى تعريف الشمائل نجد أنها تدخل في الخصائص والدلائل، بيد أنها تفارقها وتختلف عنها من حيث شمول أحواله صلى الله عليه وسلم وأوصافه الشريفة. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونواصل في الغد إن شاء الله في نفس الموعد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الانحراف عن الحق وأسبابه، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الشهداء بالمدينة النبوية في اليوم الخامس من شهر رجب عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا الجامع المبارك في هذه الليلة.

مباركة نذكر الله ونتذاكر سويا في الله تعالى. ومن المعلوم أن لزوم الصراط المستقيم الذي يطلبه العبد ربه في كل ركعة من صلواته المفروضة أو المسنونة، طلب لزوم الصراط المستقيم هو شأن الصادقين، هو شأن الصادقين المتمسكين بهدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصراط هو صراطه عليه الصلاة والسلام، ولهذا سلكه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، تمثلوا رضي الله عنهم قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى الاستقامة التي أمره الله تعالى بالتزامها ومن تاب معه، يقول فيها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال وبالأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. انتهى كلامه رحمه الله. فلما كان الأمر أيها الإخوة كذلك، فإن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على ألا تكون أيها المؤمن الموحد على استقامة صحيحة ولزوم لصراط الله المستقيم، بل يرغبون منك أن تكون من أهل الطغيان والانحراف عن الحق المفروض التزامه. لهذا جاءنا التحذير الشرعي كتابا وسنة في غير ما آية أو حديث نبوي شريف تحذر من الخروج عن الصراط المستقيم، وتحذر من اتباع سبيل الشيطان والاستجابة له. فمن ذلك قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الإمام ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة: قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فذكر الآية، يقول: فأخبرنا الله

الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، فأسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام لما خط لهم خطا وخط على جنباته خطوطا قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله. وعلى هذه الخطوط قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، إلى أن قال رحمه الله: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وهو يشير إلى هذا المعنى، أعني أن اتباع سبيل الشيطان هو خروج عن صراط الله المستقيم. ولما كان الأمر كذلك أيها الإخوة، لما كان الأمر كذلك وجب التنبيه والتذكير بالسبل المانعة والصادة عن الحق وأسباب ذلك، وأسباب ذلك كي تحذرها ولا تكن صيدا لشراك أصحابها. ومن هنا جاء هذا اللقاء تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر، والنصيحة التي جاءت في حديث تميم رضي الله تعالى عنه عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمراد به تذكير النفس، فليس المذكر بأولى من المذكر. فجاء هذا اللقاء بناء على هذا ومبنيا على هذا. ولا شك أن الأسباب الصادة والداعية للانحراف عن الحق والمانعة من قبوله كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، لكن حسبي أن أذكر بجملة تندرج تحتها فروع كثيرة، تندرج تحتها فروع كثيرة. فأول تلكم الأسباب المانعة من قبول الحق والانقياد له اتباع تزيين الشيطان، اتباع تزيين الشيطان واتباع خطواته. فالمتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجد حقيقة ماثلة أمامه لا مرية فيها، وهي أن عدو الله إبليس، وعداوة إبليس لبني آدم بدأت منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، فهو جاد منذ ذلكم الزمان، جاد

وحريص كل الحرص في صرف الناس عن الهدى والرشاد والاستقامة على أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام والانقياد لطاعة الرحمن جل في علاه. فهو ينصب شرائكه ومكائده ومصايده في طريق الناس ليصرفهم عن ذلكم الحق وعن ذلكم الهدى وعن تلكم الاستقامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الموسوسين: الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله النبي الأمي. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: وحذرنا الله تعالى من متابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا، يقول: وأخبرنا بما صنع بأبوينا. لماذا أخبر الله تعالى بذلك؟ أخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وسبيل الله

وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويرضى.

يغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله جل في علاه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق، أنه الرزاق لجميع خلقه، إلى أن قال: ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ قال: وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن حذرنا من الوقوع في ماذا؟ في حبائله واتباع سبله. ولا شك كما مر أن سبل الشيطان وطرائقه كثيرة، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن يتنوع في ماذا؟ في الإغواء ليصدك عن الحق ويحرفك عنه، بل ويمنعك من قبوله. وقد أبان الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القضية وهذا الأمر، أقول بما لا مزيد عليه، لا يمكن أن تزيد على ما قال. وكما قيل: قطعت جهيزة قول كل خطيب. وما ذكره رحمه الله هو في الحقيقة جامع لجميع الأسباب والدوافع المانعة من قبول الحق والانحراف عنه. فيقول رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد، قال: فصل في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. قال: صفة ثالثة للشيطان. فذكر وسوسته أولا، ثم ذكر محلها، يعني محل الوسوسة، ثم ذكر محلها ثانيا، وأنها في صدور الناس. وقد جعل الله تعالى للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات، فلا يفارقه إلى الممات. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت انصرفت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها صفية رضي الله عنها كان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه. قالت: فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، أي في المشي،
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن أننا نشك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. انتهى. متى يقذف الشيطان؟ ليس في حين الوقت، لكن بعد الانصراف والمضي تأتي الوساوس والخطرات، وتأتي الأفكار، وتأتي الوساوس والنفذ منه هذا العدو اللعين الذي لا يفتر عن ماذا؟ عن الصد والوسوسة. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من وساوسه ووسوساته على الناس، ومما قال: وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته، كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته، لتعم الاستعاذة شره جميعا، شر الشيطان ماذا؟ جميعا. فإن قوله من شر الوسواس الخناس يعم كل شره، ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا، صفات الشيطان، وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا، وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية، من قدح في قلبه شيء فارغ من ذلك، فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله، فيصوره لنفسه ويمنيه، يوسوس ثم يشهيه ويمنيه. قال: ويشهيه فيصيره شهوة، ينقله الآن شيئا فشيئا، لم تستعذ بالله ابتداء من شره فاسترسل معك وأوقعك في حباله، فانصعت إليه بلا زمام. قال: ويزينها ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير بعد أن تكون شهوة، بعد هذا التزيين تنقلب بعد ذلك، فيصير إرادة، تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي الإرادة لإيقاع هذه البلية وهذا الشر، فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها، مع أنك تعلم ضررها، لكن يحاول أن ينسيك هذا العلم بالضرر. أفعل الآن بعدين أتوب، إن ربك غفور رحيم، هكذا يمنيه الشيطان، ولا تدري أتصل إلى التوبة أم لا.

يقول وينسي علمه بضرره أو وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته لا يلتفت أبدا فلا يرى إلا صورة المعصية والالتذاذ بها فقط وينسى ما وراء ذلك من وساوسه التي يدخلها عليه مسألة فيها خلاف قضية خلافية أنا وحدي ما أحد يطلع علي إلى غير ذلك من خطراته ووساوسه ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته فلا يرى إلا صورة المعصية والالتذاذ بها فقط وينسى ما وراء ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب فيبعث الجنود في الطلب استجبت أنت ما بقي إلا التنفيذ يبعث لك جنوده وحزبه فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وأعوانا ولك أن تنظر في الجوالات كيف أضاعت أقواما عقائدا وأخلاقا وغير ذلك قال فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم كما قال تعالى ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وهو كافر تؤزهم أزا استمر ولا تتوانى قال أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة ما يحتاج منك إلى تعب شديد وأتم مكيدة بألطف حيلة وأتم مكيدة قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم يسوقونه هنا وهنا وهنا يلعبون به لعب الصبيان بالكرة يقول فأصل كل معصية وبلاء أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة يظن أن بعض الناس أن الوسوسة مختصة بالوضوء والصلاة فقط هذا بعض أو جزء منها وإلا فكل بلاء وشر سببه الشيطان ووسوسته يقول رحمه الله فأصل كل معصية وبلاء إنما هو وسوسته أو إنما هو الوسوسة فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا ثم مثل بأمثلة عديدة لشره بغير الوسوسة ثم قال فإذا كان هذا شأنه الشيطان وهذه همته في الشر فكيف الخلاص منه فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله ولهذا أمرت بأن تستعيذ بالله من شره فكيف الخلاص منه إلا بما

شر، كفر، زندقة، إلحاد، بدع، ضلال، كبائر، صغائر، إلى غير ذلك من الآثام والمعاصي، كل شر في العالم فهو السبب فيه. هل يمكن أن تحصر الشرور في العالم؟ يمكن أن تحصرها؟ لا يمكن. قال: ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها وأكثر. ولهذا أدعو الإخوة إلى ضرورة تأمل ماذا ما سيأتي وما ما سأقول. إذن هو حريص على أن تقع في نوع من هذا أو أكثر. وانظر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل أنت سلمت من هذه الأجناس التي ستأتي أم لا؟ فإن سلمت فاحمد الله واشكره على نعمائه، وأطل سجودك بين يديه حمدا وشكرا على أن نجاك أن تكون قد وقعت في حبل من حبائله أو مصيدة من مصايده. ولا يعني ذلك الاطمئنان، فلا تزال مراقبا لله مستعيذا به من شر إبليس وأعوانه. ما هو الجنس الأول؟ قال: الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم أوقعه فيه، يعني برد أنينه، واستراح تعبه معه. خلاص، أوقعك في أعظم شيء وأشد شيء، وهو الكفر بالله أو الإشراك به. أما ترى الذين يسوقون للشركيات ودعاء الأموات والتبرك بالأحجار والأشجار وغير ذلك، ويسوقون هذا على أنه دين، وهذا من تزيين الشيطان، وهؤلاء من أتباعه وأعوانه وحزبه الخاسرين. قال: وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال به حتى يناله، منه. فإذا نال ذلك منه، أوقعه في الشرك أو الكفر ومعاداة الله ورسوله، صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله. روح تفلت على هؤلاء وكن ماذا داعية إلى الشرك وإلى الضلالة والانحراف، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يئس منه من ذلك، لم يوقعه في الشرك ولا في الكفر، نقله إلى المرتبة الثانية من مراتب الشر. ما هي؟ قال: وهي البدعة. قال: وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، لأنه يفعله على وجه ماذا؟ القربة. وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها، بقي أيضا نائبه وداعيا من أدعيائه. ألا ترى البدعة التي تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها؟ من يحمل هذا؟ هل البدعة تمشي هكذا من غير حامل؟ لا يمكن. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، إذن لا بد

كل فكرة من حامل لها وداع لها، أليس كذلك؟ وهذا الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه الكتاب وأمره بماذا؟ ببيانه وتبليغه والدعوة إليه، فحمله الصحابة رضي الله عنهم ودعوا الناس إليه، وحمله من جاء بعدهم فدعوا الناس إليه، وإلا فهو حق، أليس كذلك؟ لكن هل سار هكذا الحق بلا حامل؟ لا يمكن أن يسير حق أو باطل إلا بحامل له وداعية إليه. قال: فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعادات أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، ما هي؟ قال: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها. نجوت من الأولى والثانية، لا يكاد يسلم إلا القلة القليلة من الثالثة هذه. ألا ترى الذين يمشون بين الناس بالنميمة كيف يستمهين بأمر النميمة وكأنه لم يفعل شيئا؟ ألا ترى الذين يكذبون صباح مساء يرى أنه يقول حقا ويعادي من يكذب كذبه الذي يعلم أنه كذب، ويخاصم على من رد كذبه وفجوره، بل ويفجر في خصومته؟ أنت قد وقعت في حبائل الشيطان، هذه في هذه، في أخريات، في ثالثة، في رابعة، إلا أن يمن الله عليه بتوبة نصوح. ولا سيما يقول، لماذا هو حريص في أن يوقعك في هذا؟ لا سيما إن كان عالما متبوعا، إن كان عالما متبوعا يحرص على أهل العلم وعلى طلاب العلم أكثر من حرصه على سواء على غيرهم. لماذا؟ قال: فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، لينفر الناس عنه. هل يكتفي بتنفير الناس؟ لا، يبعث أعوانه ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس: فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، كذا كذا كذا كذا، نواب إبليس هؤلاء. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها: اكتب أنت، اكتب كذا، افعل كذا، سجل كذا، قل كذا. الرجال في الرجال والصبيان في الصبيان والنساء في النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله، ليحذر الأمة من هذا العالم أو من ذاك الطالب. لا بد أن يغلف باطله ومعصيته هذه بشيء من ماذا؟ من لباس التقوى، لكنه لباس زيف وكذب. ولهذا قال: ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى. فبئس مطية الرجل زعم. قال: وهو نائب إبليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم، إنما يريدون الفضيحة، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. فالأمر في حقهم أشد وماذا؟ وأنكى ممن أحب الإشاعة. قال: فإن أعجزه، إلى أن قال: فإن أعجزه الشيطان عن هذه المرتبة الثالثة.

نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها. يستهين صغيرة تكفرها الصلاة، يكفرها الصوم، الجمعة إلى الجمعة كفارة، إلى غير ذلك، وهذا من تسويق الشيطان له أيضا واستجابته لوساوسه، هذه من الاستجابة. الواجب أن الإنسان يبتعد عن المعاصي صغارها وكبارها، جليلها ودقيقها. لا تقل الصلاة تكفرها، لا تقل هذا ابتداء مع اعتقادنا أن هناك ثمة مكفرات للذنوب، نعم، لكن لا تركن إلى مثل هذا فتسوق لنفسك الوقوع في المعصية تلو الأخرى، تقول هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، صغائر تجتمع تكون ماذا؟ السيل يأتي من ماذا؟ من القطر. ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول رحمه الله: التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إلى أن قال: ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها. قد يفعلها ولا يأتي في باله أن الصوم يكفره، حتى ينسى حتى هذه الأشياء ولا يتذكر أنه وقعها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. ولهذا قيل: رب كبيرة أدخلت صاحبها الجنة، ورب معصية أدخلت صاحبها، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف هذا؟ قال: صاحب المعصية لا يزال يذكرها فيتوب وينيب ويستغفر ويأتي بالحسنات والحسنة والطاعة والطاعة، فلا تكاد تفارقه تلك المعصية، يخاف منها فيأتي بالطاعات ويكثر من ذلك، فتكون سببا في ماذا؟ في مغفرة الله له لتلك المعصية وقربه من الله تعالى ودخوله الجنة. أما صاحب الطاعة فلا يزال يمن على الله بطاعته، وكأنه ماذا؟ ضمن لنفسه النجاة بين يدي الله تعالى، فلا يزال يرى أنه محسن وأنه صادق وأنه بار وأنه مطيع وأنه وأنه وأنه، حتى والعياذ بالله يفرط في جانب الله تعالى فيؤول أمره إلى ماذا؟ إلى سفال، نسأل الله العافية والسلامة. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة الرابعة نقله إلى المرتبة الخامسة. أنا أستعرض معك وأنت تأمل في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هكذا يجب أن تحاسب نفسك، لا تنتظر أن يأتيك فلان يحاسبك فيما تفعل وتأتي، لكن لا بد أن تعلم أنك سوف تقف بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، المطلع على سرائر النفوس، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فسيحاسب العباد. ما منكم من أحد، كما في البخاري، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. لهذا بادر بالتوبة والمراجعة، واستذكر وتعوذ بالله من إبليس وأعوانه. قال: نقله إلى المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب،

بل عقابها. يعني لو تأمل المرء، لو تأمل المرء وفقه في هذا وتفقه في ذلك وزكت نفسه لعلم أن استغاله بالمباحات وإكثاره منها عقوبة. لو كان فقيها النفس ما هي العقوبة؟ قال بل عقابها فوات الثواب، فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. هل يستوي من اشتغل بالمباح عمن تلا القرآن وسبح الله وذكره وصلى وتهجد وبر بوالديه وأحسن إلى أولاده واعتنى بأبنائه وبأهل بيته؟ هل يستوون؟ فإن أعجزه العبد لا شك أن باب المباحات واسع، من الطعام والشراب والنوم وغير ذلك والدخول والذهاب والإياب. ألا ترى هذا يمشي إلى هنا وذاك يمشي إلى هناك، تجده خراجا ولاجا في الطرقات. إيش هذه الإضاعة للوقت والعمر؟ لو سألته كم عمرك قال 30-40، ذهب من 40 20 ولا 25 في المباحات و10 في المعاصي، ولا ما بقي في العمر؟ كم 40 في العمر وكم 30 في العمر؟ قال فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعني حريصا على أن لا يضيع وقته حتى في مباح افعله، لكن لا تفرط فيه، لا تفرط، لا تقول لا أنام، انتبه هذا مخالف للسنة، لكن لا تنام حتى تفوت إلى نفسك ماذا؟ جملة من الطاعات والفرص العظيمة. قال وكان حافظا لوقته شحيحا به. أنعم بالشح هذا، أقول أنعم بالشح هذا، احفظ وقتك يا أخي. أنت ذاهب يذهب فلان علان يسافر يأتي كذا كذا، إلى متى أنت تمشي تذهب تأتي؟ نريد جلسة نريد مجلس، نريد جلسة نريد لقاء، نذهب لفلان نذهب إلى علان، وبعدين متى تحافظ وقتك؟ متى تراجع العلم؟ قل لي بربك متى تراجع، متى تراجع العلم؟ إذا كنت بهذا السفه والطيش وقلة العقل والاشتغال فيما لا ينفع، هذا وهو يشتغل في المباح، كيف بمن يشتغل بما لا ينفع ويقول ما لا يجوز، أو يقول ما لا ينفع، أو يكتب ما لا ينفع، بل يضر ولا ينفع؟ فاشتد الأمر أكثر فأكثر. يقول فإن أعجزه العبد عن من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به نقله إلى المرتبة السادسة، وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. يشغله عن العمل، يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. لماذا؟ ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، ويفوته ثواب العمل ماذا؟ الفاضل. مثاله لو جلست بعد صلاة الفجر، قد يقول قائل هل أقرأ القرآن أم أذكر أذكار الصباح وكذا، ولا ماذا أفعل؟ قد يقول لك اشتغل بالقرآن، وقراءة القرآن هي من الذكر، هذا شغلك أو شغلت بالمفضول عن الفاضل، لأن الأذكار موقتة، فإذا ذهب وقتها ذهبت. أما القرآن يأتي بعد الأذكار، وأي وقت قرأت أتيت بالعمل هذا المبارك، لكن لا تفوت الفاضل بفعل المفضول. وهذه كلها طاعات، كيف بمن فوت

العمل الفاضل بالسخافة والقيل والقال والكلام والثرثرة، لا ذكر ولا دعاء ولا قراءة قرآن ولا شيء. يقول: فيأمره بفعل الخير المفضول ويخص ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه، كل هذا ليفوت لك عليك الأجر. يقول رحمه الله: وقل، انتبه إلى هذا، قل من يتنبه لهذا من الناس، قل من يتنبه لهذا من الناس. كيف نتوصل إلى أن هذا فاضل وهذا مفضول؟ يقول: وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال. هذا النور الذي يقذفه ما هو تنام وتصحى فيك نور، لا، المراد نور العلم، نور ماذا؟ العلم ومعرفة مراتب الأعمال. وهذا من أعظم الفقه، معرفة مراتب الأعمال، أي الأعمال أفضل، كما جاءت أحاديث كثيرة. جعل بعض من الصحابة يسأل عن كذا فيجاب بكذا، وآخر يجاب بكذا، وآخر يجاب. إذن معرفة فقه مراتب الأعمال من أعظم أبواب الفقه والعناية بشريعة الله. يقول رحمه الله: يكون سببه تجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تصل إلى هذا بالوجد والذوق، وإنما تصله بأخذك من ميراث النبوة. قال: إلا من كان من ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. طيب، إذا هذه المراتب الست والأجناس الست، فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه، أنت أغلقت عليه كل هذه الأبواب، ما استطاع أن يصل إليك بجنس من هذه الأجناس، جيد، ماذا يفعل؟ هل يتركك؟ لن يتركك، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء المخلصون ما يتركهم أيضا. يقول: وأعيا عليه، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى. كيف فعلوا مع أحمد، الإمام أحمد؟ ماذا فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ماذا فعلوا مع سادات الأمة وخيارها من أعوان الشيطان وإبليس؟ قال: سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه. يحذرون، يتكلمون: هذا هذا هذا هذا، وهابية، جامية، مدخلية، كذا، جواسيس.

علماء السلطان إلى غير ذلك. يقول ليشوش عليه، كل هذا ليشوش عليه. لذلك أقول بين الحق وبين الهدى ولا تلتفت إلى أمثال هؤلاء قطاع الطرق، لأنك إن اشتغلت بهم شغلوك. قال ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه، لا يفتر ولا ينيب أبدا، لا يفتر هذا إبليس. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك وضيقت عليه وما استطاع الولود وسلط عليك هؤلاء، قد يكونوا سلاطين وحكاما ونواب الحكام، وقد يكونوا من السفهاء، وقد يكونوا من علماء السوء، وقد خاصة إذا كانت الدولة لأهل البدع قائمة والحكم لهم قائم، ماذا يجب عليك أيها المؤمن؟ قال فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب. أنت في صراع وجهاد مع الشيطان وأعوانه، فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت. ومتى وضعها، أي قبل أن يموت، متى وضعها أثر أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته، واجعله ميزانا لك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق. والله المستعان وعليه التكلان. ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق رحمه الله. تدبر هذا وتأمله جيدا، فلا تكن من أتباع الشيطان وممن اتبع خطوات الشيطان، بأن تكون انزلقت في أحد هذه الأجناس الست، أو تكون ممن أصابك أو أثرك لأنك وضعت لامة الحرب عنك. السبب الثاني من أسباب الانحراف عن الحق والمانعة من قبوله الجهل بأحكام الشرع المطهر، لأنه بارك الله فيكم كلما بعد العهد عن الزمن الأول وكثر الجهل والجهلة وقل العلم والعلماء انقلبت الموازين، وكثر الجدال والسفسطة والكلام بالهوى، وظهر الانحراف عن الحق ظهورا جليا، واستبدلت الناس إلا من رحم الله الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول الله جل في علاه والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد ويلقبه الإمام ابن القيم في هداية الحيارى، قال إمام التفسير يقول الإمام مجاهد

رحمه الله في هذه الآية يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي التياح عن أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي الصحيحين أيضا من طريق قتادة عن أنس أن أنسا قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحدا بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس هذا أن من علامات الساعة وقرب قيامها قلة العلم وظهور الجهل أو فشوه. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية ذلك، كيفية رفع العلم وقلة حملته في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. ومن المسلمات أنه إذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا فشى الجهل فشى العمل بالجهل، فرفع العلم والعمل به وظهر الجهل والعمل به كما قال القرطبي رحمه الله. يقول العلامة الشاطبي في الاعتصام معلقا على حديث ابن عمرو هذا، قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال: فنحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. وقال في موضع آخر من الاعتصام يعلق على حديث ابن مسعود الذي تقدم: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط على جنباته خطوطا الحديث، قال: هذا الحديث ففي هذا الحديث أنه خطوط متعددة غير محصورة بعدد، خطوط عدة. فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضى بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور.

ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات؟ والجهل يتفاوتون، أليس كذلك؟ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر. ثم قال: وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا، يعني إلى زمنه، وأقول نحن إلى زمن، أقول أنا إلى زمننا هذا أيضا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في هداية الحيارى: الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا. أو من أوائل ما ذكر قال: فمنها الجهل به. وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. وعاد من؟ عاداه وعاد أهله. فإذا انضاف إلى هذا السبب، يعني إلى الجهل، فإذا انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره به، بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده، كان المانع من القبول أقوى، اشتد الأمر. فإذا انضاف إلى ذلك الجهل مع البغض والحسد، فإذا انضاف إلى ذلك إلفه وعاداته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه، قوي المانع. آباءنا يعني أنت أدرى، أنت كذا، نترك هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة. قال: قوي المانع. فإذا انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه، ويطلب الدنيا، يريد منصبا، يريد مكانا، زعامة، رياسة، جاه، الحق الذي يدعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوي المانع من القبول جدا. فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه، ها تركت، يعني كنت تدعو إلى هذا ثم تركته، أو كيف تقبل بما يقول فلان وتترك ما نعرف وما تعرف وما تدعو إليه؟ فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ازداد المانع من قبول الحق قوة. فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول إلى الإسلام أو في الإسلام، فلم يطاوعه قومه وخافهم، وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام.

بعدما تبين له الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أعظم أسباب الانحراف عن الحق والمنع من قبوله الجهل بأحكام الشريعة المطهرة. ثالث الأسباب اتباع الهوى. وما أدراك ما اتباع الهوى؟ فإن كل من أعرض عن الوحيين الشريفين واستقى من غيرهما فقد اتبع هواه. قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة: قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أي وسط الطريق، ضلوا عن سواء السبيل أي وسط الطريق. قال: وهي السبيل القصد الذي قال الله تعالى فيها: وعلى الله قصد السبيل، وهي الصراط المستقيم. فأخبر بتقدم ضلالهم ثم ذكر صفة ضلالهم. والأهواء هي إرادات النفس بغير علم، إرادات النفس بغير علم. فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه. والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أبو عثمان النيسابوري، يا الموعد نقف نكمل إن شاء الله عقب. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما سبق قبل الصلاة من ذكر الأسباب المانعة من قبول الحق والانصراف عنه، وذكرنا السبب الثالث وهو اتباع الهوى، ووقفنا عند كلام الإمام أبي عثمان النيسابوري رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم عنه في الحلية وغيره. قال رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: قال أهل السنة: لا نرى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوع النطق بالحق.

بالحق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة معلقا على آية القصص: فإن لم يستجيبوا لك الآية، قال: قسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. وقال في إعلام الموقعين معلقا عليها أيضا أي الآية: فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإما اتباع الهوى. فكل ما لم يأت به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الهوى، انتهى. وقال في الصواعق: قال إن أنه سبحانه وتعالى أو إنه سبحانه وتعالى أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل، وهو من أحكام الجاهلية لا من حكم العلم والهدى. فقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراءه، أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإنما سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة. هل صدقوا في هذا؟ ليست كذلك، ليست آلهة، هي آلهة دون الله تعبد. قال: وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الآية. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما
لك من الله من ولي ولا نصير. فذكر آيات إلى أن قال: وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي من المنافقين وغيرهم، وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا حقائقها، ولهذا اتفق السلف على تسميتهم أهل الأهواء. واضح؟ ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات، يعني بنيات الطريق. قال: فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. لهذا أيها الإخوة، اتباع الهوى يجري بصاحبه، فلا يكاد تجد مفصلا ولا عرقا إلا دخله، فيصيبه كما يصيب داء الكلب. له مفاسد عظيمة وعظيمة جدا على الأفراد وعلى المجتمعات، بل وعلى الأمة. وقد عدد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم روضة المحبين طرق الخلاص، طرق الخلاص من الهوى، ذكر وعدد طرق الخلاص من الهوى، فذكر المفسدة ليعلم أن ضد المفسدة هو الطريق إلى الخلاص منها. إذا علمت أن هذا مفسدة، إذن لتخلص من هذه المفسدة افعل ضد هذا، ضد ذلك، فإن ضده هو الخلاص. ومن تلكم الأمور التي ذكرها والطرائق التي عددها، قال 35: أن كل من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله. ولو كنت من أحذق الناس وأذكى الناس، فاتباعك للهوى ونصرتك للهوى يفسد عليك الرأي والعقل. قال: فسد عليه رأيه وعقله. لماذا يفسد؟ لأنه في الحقيقة لا ينطق بعلم، ينطق بهواه، يلهث وراء ما يدعوه إليه هواه، جعل هواه هو المقدم ولسانه تابع له، يقول ما يريده هواه وينظر لما يريده هواه ويسوق لما يريده هواه. يقول رحمه الله: فسد عليه رأيه وعقله، لأنه قد خان الله في عقله. الله أعطاك هذا العقل تعبده على بصيرة، فتقدم النقل على العقل، ويتبع العقل النقل لا يتقدمه، فيفسده الله عليك لأنك خنت الله في هذا العقل الذي أنعم به عليك، لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من خان، في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه. حتى المال، لو رزقك الله مالا فاستعملته في غير طاعة الله فقد خنت الله في هذا المال فيفسده عليك، ولو كان كأمثال الجبال.

قال رحمه الله: وسمعت رجلا يقول لشيخنا، يقصد ابن تيمية: إذا خان الرجل في نقد الدراهم، يعني في بيع الدراهم، صاحب الدنانير والدراهم، إذا خان الرجل في باب الدراهم أو في الدراهم سلبه الله معرفة النقد، كيف ينقد الذهب من غيره؟ قال: سلبه الله معرفة النقد، أو قال نسيه، أنساه الله لأنه خان الله في هذه الأمانة. فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم، أن ينسيه الله ذلك فيكون ما يعلمه حجة عليه، فما اتبع العلم ليرضي الله، ولكن اتبع العلم ليشبع هواه، واتخذ إلهه هواه. من الأسباب أيضا، وهي رابع الأسباب، الاستماع والإنصات لدعاة الباطل. أقول إن دعاة الباطل شهوة وشبهة هم في حقيقة أمرهم من أتباع الشيطان وحزبه وأنصاره، وهم بعثه الذين تقدم ذكرهم، يرسلهم لإغواء الخلق عن اتباع الحق، كما مضى في السبب الأول. لذا ترى الواحد منهم في سعي حثيث مستميت يدفع بكله وكلكله في نشر باطله وضلاله وانحرافه والدفاع عنه والنيل ممن لم يوافقه. لما كان على السنة كان خاملا، كان خاملا ضعيف العقل ضعيف العلم، فلما أصابه الهوى واستجاب لنداء الشيطان وصار من حزبه نشط لينصر باطله ويؤجج على من قال بخلافه. هذا من كان على الحق فزاغ، فما بالك بمن كان من أهل الزيغ أصلا. فتراهم في سعي حثيث ومستميت يؤزهم الشيطان أزا، يريدون أن يسوقوا هذا الباطل في صورة الحق، وأن ما سوى ما يطرحون أو يقولون ضلالة وهوى وغواية. مع جد واجتهاد شيطاني، مع جد واجتهاد شيطاني إبليسي في النيل من حملة الحق وعلماء الصدق، لا لشيء إلا لينفروهم عن السنة وحملتها، لأنهم يعلمون حقيقة أن علماء الحق والهدى هم الذين يكشفون للناس زيفهم، وهم الذين يبينون للناس ضلالهم، وهم

فترى الواحد منهم كما قلت فيه اجتهاد شيطاني لا يكاد ينام، يكتب ويتكلم، يرسل يراسل، يفعل أفاعيل. سبحان الله، استماتة في نشر الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد: وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث، وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع، إذا خاطب أهل الضلال هؤلاء قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم، والذي يقولونه كذب، وإنما يستترون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث، يشنع عليهم ببيان باطلهم وانحراف مسلكهم، وإلا فهم أئمة ضلالة. ويقول العلامة الحافظ الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن والآثار، وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار، وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذاك عجيبا، أي عيب أهل البدع أهل السنة وطعنهم وتشويههم، ليس ذلك عجيبا من متبع الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن. لا يستطيع صاحب الهوى هذا والجهول صاحب الباطل أن ينظر في العلم بعين الإنصاف والتجرد، لا يستطيع، ما يستطيع، يبحث عما ينصر هواه فقط ويروج بدعته، لا يمكن. صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان، واطراحهم السنن من ورائهم، وتحكمهم في الدين بآرائهم. فالحدث الشاب الصغير يعني الذين يربونه، فالحدث منهم منهوم بالغزل، منهوم بماذا؟ بالغزل، يشغلونه بهذه التوافه والسقطات والشهوات. وذو السن الذي هو أكبر مفتون بالكلام والجدل، تريد تتعلم العلم ابدأ بعلم الكلام، ابدأ بعلم الجدال، ابدأ بعلم المنطق. فقد جعل دينه غرضا للخصومات، وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات. هكذا أنت عندك علم الكلام وعندك معرفة بالجدال والخصام، فهيا بنا إلى ماذا؟ إلى رد الحق بالشبهات، بدل أن يعلم الحق يبحث عن رده. إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين. ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، ويرى جميعهم ضالين سواه.

ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه. لخروجه زعم عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد، وتوحيده إذا اعتبر، يعني ونظرنا فيه وتأملنا، وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا. فالحقيقة هو غير موحد، هو مشرك أو ملحد، لأنه يجعل لله في خلقه شركاء وأندادا، وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. انتهى كلامه. عرفت لماذا يعيب هؤلاء على أهل الحق وينصحونك بسماع الباطل من أصحابه؟ قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: ورأينا قوما تنكبوا معرفتها واتباعها، أي السنن، وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها. إيش تعمل؟ تدرس في البخاري وتدرس في مسلم وعقيدة وكذا، ماذا تفعل؟ تفني عمرك في هذا؟ قال: وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها ونشرها وضربوا لها ولأهلها الأمثال. هكذا فعل أهل الأهواء دعاة الباطل، هذا الذي يفعلون. ومن ذلك كما مر عندما نشر الضلال من البقايا الخرافيين، نعم، من دولة بني عثمان، هم الذين ألصقوا قصة الوهابية وأخرجوها للعنة، ولا زال الناس يرددون هذا الكلام كالبغبغاوات، ومنهم من يعتقد هذا. بل قرأت لأحدهم أنه ثمة اجتماع قد تم في إحدى البلدان، قال حضرته كل الفرق الإسلامية إلا الوهابية. قرأته بالأمس، وجاءوا بصور الضلال الددو ومن معه. عجيب هذا. قالوا حضرت كل هذه الفرق، فرق المسلمين يعني والمنتسبة، إلا الوهابية. قلت: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحمد لله أنهم اجتمع أهل الصدق مع أهل الضلال. إذا أردت أن تعرف من هم أهل الضلال فانظر إلى من اجتمع في هذا الاجتماع لتعرف من هم أهل الضلال. ومن الفرق الهالكة. ويقول شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا: اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أن قال: وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ أيكون مهتديا؟ لن يكون مهتديا. وثمة نقل مطول حقيقة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، نقله الإمام ابن القيم في الصواعق كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، نقل مطول جدا في من نفاسة المنقولات التي حفظها لنا الإمام ابن القيم عن هذا الإمام المبجل أبي المظفر السمعاني.

نقل مطول في عشرات الصفحات، لكن أقتبس منه شيئا من ذلك. قال: كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله. كل مبتدع يقول نحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام، ملتزمون في الظاهر شعائرها، إلى أن قال: غير أن الطرق تفرقت بهم في ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بالشريعة، بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله. قولي هو الذي كان عليه رسول الله فقط، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط المستقيم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم، أنا أرى، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، جعلوا العقل حاكما على النصوص، والواجب أن يكون العقل تابعا للنص لا حاكما عليه. فإن استقام أي في عقولهم قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله يعني لو قبلوه على مضض حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أو هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم، أحد مشرقي والآخر مغربي من الشمال والجنوب، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. انظر، مع اختلاف الزمان والمكان والمواقع والمناطق واللهجات، لكن في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء منها وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد.

الله أكبر من أعظم الأوصاف وأدقها وأصدقها. خلي عنك المشككة والمشغبة، هؤلاء لا عبرة بهم، هؤلاء البطالون لا تشتغل بهم، نتكلم عن أهل العلم والصدق والإيمان. كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. فتجد الخارجي يطعن في المعتزلي، والمعتزلي يلعن الخارجي، والرافضي يلعن هذا، وذاك يلعن ذاك، وهذا يسب المرجئ، والمرجئ يأخذ على الأشعري، والكلابي يأخذ هذا وذاك، وهكذا يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير. يكفر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض. وذكر رحمه الله جملة ممن كفر بعضهم بعضا، الابن أباه والأخ أخاه والجار، ذكر وسماهم. والأمر كما قال رحمه الله، ولكني أختصر، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وضرب أمثلة كما قلت، ثم قال: وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب مقالاتهم منهم، المقالات منهم، إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. انتهى كلامه، أو انتهى المراد من اختصاره من كلامه الطويل، فراجعوه في مختصر الصواعق. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله منبها ومحذرا من السماع لأهل الباطل والاستماع إليهم، ومبينا مسالكهم لتحذرها، قال: وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. كل ذلك لماذا القدح والنيل، سواء صحابة أو تابعين أو أئمة الدين؟ كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. يعني المراد نصرة المذهب، كأن المذهب هو الذي نزل من عند الله، ليست الأدلة القرآن والسنة هي الوحي، إنما الوحي هو إيش؟ المذهب. أعوذ بالله من هذا. فيطعنون في عدالة الصح أو التابعين أو أئمة الدين لينصروا المذهب الفاسد. قال: وربما ردوا فتاويهم

وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. هو لا يرد على أن هذا عدل أو غير عدل، هو يريدك أن تترك السنة وأن تنفر من السنة ومن أهل السنة. كما قلت، لا يوجد أو لا توجد دعوة إلا هناك من يحملها حق، أو كانت دعوة ماذا؟ باطل. فالمراد أن يصد الناس ويحولوا بينهم وبين سماع الحق من حملة أهل الحق. وفي موطن آخر من الاعتصام ذكر مثالا لقبحهم وانحراف مسلكهم وتقبيحهم لفتاوى أو كلام أهل العلم والطعن في العلماء الصادقين، فذكر من ذلك أن عمرو بن عبيد المعتزلي رأس المبتدعة في زمانه من المعتزلة أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. انظر إلى هذا الخسيس وقبح ما قال. لا علي ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير، شراك النعل لا تجيز شهادتهم فيه. وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ قال: إن فعل عثمان ذلك لم يكن سنة. وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ قال: وما تصنع بسمرة؟ بدل أن يتكلم في الحسن تكلم في سمرة رضي الله عنه. وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة، هكذا يقول قاتله الله. يقول الشاطبي: بل قبح الله عمرو بن عبيد، وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه، فقال الراوي: قلت ليس هكذا، يعني الأمر ليس كما قلت، ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك؟ لا أب لك. قال: قلت أيوب، يعني السختياني، ويونس بن يزيد، يعني ويونس وابن عون والتيمي، سادات العلماء في زمنه. قال: أولئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء. يقول الشاطبي: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أليس لهؤلاء الضلال خلف طالح مثلهم يسب علماء السنة والصدق؟ لعل بضاعتهم ماذا؟ تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال: وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عن الصحابة. ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. انتهى. إذا لا تستمع، لا فضلا عن أن تقرأ، فضلا عن أن تجالس أناظره أناقشه، أترك عنك ما هذا بعشك فادرجي، أترك هذا، فهو لا يبحث عن الهدى. ولو بحث عن الهداية والهدى وسبيل النجاة وصدق الله لصدقه الله وهداه لطريق النجاة وسلك به المسلك المنجي بإذن الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجنة لها أهلها وهي درجات، والنار لها أهلها وهي دركات، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. الخاتمة، بارك الله فيكم. هذه جملة من هذه

أقول الأسباب والأمور المانعة من قبول الحق والاستجابة له، ولا شك أنها سبب من أسباب الانحراف عن الحق وقبوله. أقول هذا ما سمح به الوقت من التذكير، من التذكير به في هذا الأمر المهم جدا والخطير، ونحن مع الأسف وكثير منهم وأنا أحدهم في غفلة منه، في غفلة منه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يلهمنا سبحانه وتعالى لزوم صراطه المستقيم وسلوك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه وهو راض عنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. قاله من قاله، ولكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، كمن أراد الذهاب من هنا إلى مكة مثلا، بدل أن يمشي جنوبا يمشي شمالا، قد جار جورا فاحشا. وقد يجور دون ذلك، يخطئ قليلا ثم يعود. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور منه، يعني الضابط، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الميزان الذي لا يمكن أن يطيش البتة. كن على يقين، لا تكن في شك من أمرك، فإذا شككت دخلك الشيطان وأسرك، لأنك لست لابسا للامة، وقد تكون وقعت في أحد ما ذا الأجناس المذكورة. انتهى كلامه. لا شك أيها الإخوة أن لزوم هذا الصراط واتباع هذا الصراط والقبض على هذا الصراط كالقبض على الجمر، وبخاصة في مثل هذه الأزمان التي انتشر فيها الجهلة والجهلاء والدخلاء على العلم وأهل الأهواء والبدع، مع قلة النصير والمعين، فالله خير الناصر. أقول لزومه شديد جدا، وإبليس وأعوانه وأصحابه وحزبه في حرص ولهث شديد على الإغواء وصرفك عن الحق وخلخلة ثباتك وزعزعته، لتسقط في حبائلهم وشراكهم ويجلبون

المتمسك بالسنة المحضة الحق بعلم وعدل يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، كل هذا ليحرفوه كما قلت أو يزعزعوه أو يشككوه. فلا ينبغي، والحالة هذه لا ينبغي للمؤمن المتمسك الموحد بعلم وعدل، لا يجوز له أن يضع علامة الحرب، وإلا سقط أسيرا أو صريعا. لا يجوز لك أن تغفل وحتى ولو أنت نائم، فعليك أن تكون على وضوء وتذكر الأذكار حتى تنام. وإذا ما استيقظت من المنام بادرت بلزوم السنة بذكر الأذكار والمحافظة، هكذا أنت في حرب دائمة، في حرب دائمة مع إبليس وأعوانه وجنده وحزبه. بل يجب عليك أن تسعى في تعذيب شيطانك وإرغامه، وذلك يكون بلزوم السنة حقا وحقيقة، ظاهرا وباطنا، في دقيق الأمور وجليلها، كبيرها وصغيرها، مع نفسك، بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، بينك وبين الخلق. التزمها حقيقة، ما هي دعاوى، ما هي ثرثرة، ما هي كتابة، هي أقوال وأفعال ونيات. لا تكترث يا عبد الله بقلة النصير وكثرة الهالكين وقلة أهل الحق السالكين، لأن المتمسك بالسنة حقا وصدقا عن علم وعدل يعتبر غريبا في هذه الحياة، وهذه غرابة لا وحشة على أصحابها، هي غرابة محمودة. قال الشاطبي رحمه الله في حق هؤلاء الغرباء: هذه سنة الله في الاعتصام. قال: هذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. ويأبى الله، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة. لا يمكن تجتمع كلمة أهل الباطل أبدا، هم متفرقون في الحقيقة. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوجهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم. انتهى. هكذا حال، كيف تشعر بلذة الطاعة إذا لم تشعر بمثل هذا، هذه المعوقات وبمثل هذه ماذا؟

المنغصات. لا شك أن الحج مثلا ومن باب التقريب أن ذهاب إلى أداء الحج فيه شيء من الصعوبات وشيء من المشقة التي تعتري المرأة والإنسان، لكن اللذة التي يشعر بها وهو يؤدي هذه المناسك والراحة التي يجدها في نفسه إن صدق الله في أداء هذه المناسك لا تعادلها لذة. فذهبت مشقة المشقة وبقيت لذة الطاعة، وبقيت ماذا؟ لذة الطاعة. ومما يستأنس به في هذه الغربة الحقيقية بارك الله فيكم أن تكون مع الله دائما وأبدا في الخلوات وفي الجلوات، في الظاهر والباطن، مع الخلق أجمعين، ووحدك كن مع الله مراقبا لله متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطلا حقا وحقيقة. فلا تكن وليا لله في الظاهر عدوا له في السر. فاقمع شيطانك وعذبه قبل أن يعذبك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: ذكر الله تعالى يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا. المؤمن يتكلم عن المؤمن الصادق، ما هو الذي يتظاهر بالإيمان أو يتظاهر بماذا؟ بالاستقامة، وفي الحقيقة منحرف مرتهن بأحد الأجناس التي تقدمت. قد وقف أنين الشيطان عنه. يقول رحمه الله: ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنيا مما يعذبه المؤمن ويقمعه به الذي يقمعه به من ذكر الله تعالى وطاعته. لا يريد منك لا الذكر ولا الطاعة، ويريدك أن تنصرف عنها وأنت ملتزمها مصدق متابع، فأنت تضعفه لكنك لن تستطيع قتله، ولن تستطيع ماذا؟ أن تجهز عليه، لأنه أقسم ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصون هم الذي يستقيم، لا يترك اللام إلا عند الموت خلاص. قال رحمه الله: مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته، لأنه كلما اعترضه جاءه الشيطان وسوس عليه أو دخل عليه بشيء، كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر، صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد، فشيطانه معه في عذاب شديد، ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعه. ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. انتهى كلامه رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

0: وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، ومع شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسماة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع، وهو أكبر من العمدة وأكثر، ثم الكافي فهو أوسع من المقنع، ثم المغني أو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أجلتها، ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي، وله في الأصول روضة الناظر وجملة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. فهو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق

ظهرت الفرق الضالة بعقائدها وشبهاتها، احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها. وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة، فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة. من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله نسائي، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى التوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤرخ التجويني. ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد، مثل كتاب العقيدة للطحاوي، مسمى بالعقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد. واللمعة معناها من اللمعان، هو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير، بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان، الاعتقاد والإيمان بمعنى واحد. ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الاعتقاد، وتسمى أركان الإيمان. فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد.
الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه الهادي الى سبيل الرشاد اي الاعتقاد الهادي اي المرشد الى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي الى الطريق الصحيح الموصل الى الله سبحانه وتعالى بخلاف عقائد اهل الضلال فانها تهدي الى الهلاك والى الغوايه. فقال رحمه بدا رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم عملا بالسنة في أن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتاب كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من كتاب الله لأنها نزلت مع القرآن فهي آية من كتاب الله لكنها آية مستقلة على الصحيح إلا في سورة النمل فإنها بعض آية وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور وإنما تقرأ قبل السورة تبدأ بها السورة وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة إلا في النمل فهي بعض آية. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر تقديره أستعين ببسم الله أو أتبرك ببسم الله. والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة وهو ما يتميز به الشيء فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به وقوله بسم الله مضاف اسم مضاف والله مضاف اليه والمراد جميع اسماء الله سبحانه وتعالى لان الاسم لان المفرد اذا اضيف فانه يعرف فقوله بسم الله اي بجميع اسماء الله سبحانه وتعالى استعين بها وأتبرك بها وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه.

ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله علم على الذات المقدس لا يسمى بهذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يطلق هذا الاسم الله إلا على الله سبحانه وتعالى، على الرب، ومعناه المعبود، لأن الله من الألوهية وهي العبودية، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن أعم من الرحيم، لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان في المؤمنين رحيما. فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله، وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء، الله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا، يحمد عليها ويثنى عليه بها. وقوله الحمد الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك، على الأسماء والصفات والأفعال. فقولها الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم على عباده. نعم الحمد لله، المحمود بكل لسان أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقاته،

المعبود في كل زمان، أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. نعم، المعبود في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض، يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا تختص عبادته بمكان دون مكان، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن الله خص بعض الأماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه. نعم، الذي لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم ذلك سبحانه وتعالى في الأجل، ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى، صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى، علمه في كل مكان، هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش، وعلمه في كل مكان جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته، ولا من الماضي ولا من المستقبل، يعلم ما كان وما يكون وأين يكون وكيف يكون، لا يخفى على علمه شيء، لا يعزب عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

الأسباب. ففرق بين ذاته سبحانه وعلمه، ذاته في العلو فوق السماوات، وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان في الذات، ولا يشغله شأن عن شأن، يعني عمل عن عمل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، يفطر ويغني، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر مخلوقاته ولا يشغله عمل عن عمل بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر، أما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. لا جل أي عظم شأنه سبحانه عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. والأنداد جمع ند وهو الشبيه أيضا، فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. نعم. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة، تنزه يعني تقدس سبحانه وتعالى عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه، لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه، فالله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له، فهو غني عن خلقه، وأيضا هو لا شبيه له من خلقه، فاتخذ الله من ولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا في آيات كثيرة، نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وصفوه بأن له ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكأهل الجاهلية المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله جل وعلا منزه أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوج، فهو منزه عن ذلك، وإنما هذا لائق بالمخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى التجاوز، يحتاجون إلى الذرية والأولاد، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلق وخلقه محتاجون إليه. نعم. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم عبيده ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. نعم.
نفذ حكمه أي قضاؤه وقدره. المراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي الجماد وجميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره، لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك. فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى، لا محيد لهم عنها. نعم. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أن يشبه الله بكذا وكذا، لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا، ولا يفيدون به علما سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى، فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يكافيه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء، ليس كمثله شيء، وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعرف، فلا أحد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته، فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق، وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر ونفى عن نفسه المشابهة، فدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الضلال، فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة، وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان موجودة في المخلوقين، ولكن هذه خاصة في المخلوقين، وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشابهها صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما ومتباينة. نعم. له الأسماء الحسنى، هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأخبر أن له الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى، حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص

0: له الأسماء الحسنى. نعم. والصفات العلى أي العلية، والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات، والسمع والبصر، هذه يقال لها الصفات. أما السميع البصير القدير هذه أسماء، وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا. فالقدير فيه إثبات القدرة، والسميع فيه إثبات السمع، والبصير فيه إثبات البصر، العليم فيه إثبات العلم، الحكيم فيه إثبات الحكمة، وهكذا. كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله الصفات العلى العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء. نعم.
1: وكان على الأرض السماوات وما في الأرض وما في
0: هذه الآيات من أول سورة طه، كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي القرآن، القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن، هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو علوه على العرش، والعرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا. لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق، لا، المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء لأن لا يسقط. المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لأن لا يسقط. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات، بل العرش محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه، فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها. فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق، وإن كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. الرحمن على العرش استوى، هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مضطردة بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بهذا اللفظ مضطردة. له ما في السماوات، له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم، وما في الأرض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى، من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك، كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد

على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالى. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو فهي ملك له سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى وما تحت أديم الأرض، ما تحت أديم الأرض وسطح الأرض من المخلوقات من المعادن ومن الأموات كلها لله سبحانه وتعالى، هي ملكه وهو الذي خلقها. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر، يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأنها حسنى، كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب. نعم. أحاط بكل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بعلمه. لا قهر كل مخلوق أي أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى، كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين يزعمون أن هناك من الأولياء والأبطال من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية عزة أي قوة، عزة القوة، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، حكمه سبحانه وتعالى. أخضعه له سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويدبره، لا يستعصي شيء عليه سبحانه وتعالى. نعم. وسع كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى، علمه وسع الأشياء كلها بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء حتى الكفار

0: وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها، مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا، ومع هذا تشفق على أولادها وتحن وتحن على أولادها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحيوانات والمؤمنين والكفار، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا طمع لهم برحمة الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم أي ما مضى، يعلم ما مضى وما خلفهم يعني ما يأتي في المستقبل، ولا يحيطون، لا يحيط العباد بالله عز وجل به علما، فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى أنهم يحيطون بذاته ولا يحيطون به سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وشأنه سبحانه، أن لا يعلمه العباد إلا ما أطلع الله العباد عليه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه له لا شريك له. فلا علم لهم إلا ما علمهم الله جل وعلا. حتى الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم والقرآن، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فالأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز لنا أن نثبت له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول، ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله جل وعلا، لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن تبعون ومقتدون، لا نقتدي شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا، أنا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وكل ما جاء القرآن أو صح عنه صلى عليه السلام في كتاب
0: الرحمن والإيمان به. هذا شرح الجملة التي قبل، كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به، تسليم الإيمان والتسليم، فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، ولا نتدخل في أفكارنا وعقولنا في ذلك، لأن هذا أمر توقيفي، لا يجوز أن نتدخل فيه بعقولنا وأفكارنا وتساؤلاتنا، وإنما نسلم يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد، هذا شأن العبد. أما الذي يتدخل بفكره وعقله، وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال، فهذه طريقة ضالة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في صفات في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فإنه يجب الإيمان به والتصديق به، وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم لا فرق في ذلك، ومن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. تلقيه يعني قبول، تلقيه يعني حفظه وروايته والتحدث به وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وشأننا في ذلك التسليم والانقياد، لا الاعتراض والتدخل بأفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال. لا. ترك التعرض لما ثبت عن الله في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته بالرشد والرفض، كالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة، لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد إلى غير ذلك، هذا رد، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، نسأل الله العافية. وبعضهم لا يرد، لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة، لا يرد لفظا ولكن يرد معناه، فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره، فهذا رد للمعنى وهو مثل رد اللفظ. فهم ما بين أمرين: إما أن يردوا النص ولا يقبلوه، وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها، فيخضعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية، الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومعنى، أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى، ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الضلال من المعطل.

0: او المؤولة.
1: نعم.
0: والتأويل والتأويل هذا مذهب طائفة، والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى. فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى، تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه. هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات، والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي، وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب. والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. وأما ما خالفه من التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإنه ضلال وباطل. نعم.
1: وما أشكل في ذلك وجب إثبات الخلق وترك التعرض للمعنى وإحسان الكتاب
0: الباطل. هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله، لأنه يقسم كأنه يظهر لي أنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين، قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى، كلها معلومة المعنى، ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه، فليست نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إن الأسماء والصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر ويوضح، وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا. وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب، أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره. هناك نصوص مشكلة، لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها جعل الإشكال واتضح الحق. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم

0: الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره الى شيء اخر. واما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفسيره الى نفس اخر يغسره. وهذا موجود هناك نصوص او ادله مشكله تحتاج الى ما يوضحها من النصوص الاخرى فترد الى ما يفسرها من النصوص الاخرى. وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض. هذا معنى المحكم والمتشابه، منه ايات محكمات هن ام الكتاب الاصل، يعني هن الام هي الاصل الذي يرجع اليه، واخر متشابهات يشكل معناها هي انفردت، لكن اذا ردت الى النصوص المحكمه وضحتها وبينتها. فالراسخون في العلم يردون المتشابه الى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، او يفسرون كلام الله بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنه الرسول بكلام الله، لانهم كلهم من عند الله. ولهذا يقول امنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. اما اهل الزيغ لاحظوا هذا، اما اهل الزيغ والعياذ بالله فانهم ياخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه الى المحكم. لمقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله هذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم اذا جاءوا لهم بآية متشابهة او بحديث متشابه، قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، ايش تقولون؟ فيشبهون على الناس انهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول فيسكنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الان الذين يبحثون عن نصوص متشابهه من الحديث ثم يخرجون بها على الناس دون هذا الحديث، نستدل بهذا الحديث، يشوش على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الاحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على اهل العلم، اهل العلم فسروها وبين المراد منها، لكن هذا عن هذا يقطعون ما امر الله به أن ينصر. هذه طريقة أهل الشيخ في كل زمان ومكان، يفصلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لن تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدللتم بكلام الله وكلام الرسول لأرجعكم المتشابه إلى المحكم. أما أنكم تأخذون بطرف تتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء الثغور. هذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، نسأل الله العافية. نعم. ضوابط لأسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله، حنيطة أنه ما أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه.
1: ولا نؤمن به، هذا الضلال. وأما هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث، فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليست هي محصورة. والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأذرت به في علم الغيب منك، أو لو استأذرت به، دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أولا بك تجيب لي مثال لما تقول أن علماء السلف أول شيئا من الصفات، حتى نشوف ما في أن علماء السلف أول شيئا من الصفات. نعم. وإنما يدعي هذا، إنما يدعي هذا بعض أهل الضلال، يقولون إن السلف أول، فلماذا تمنعوننا من التأويل؟ نقول لهم: كذبتم، السلف لم يؤول، وإنما آمنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحرفوه ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. نعم. ذهني ما يخطر ببال إنسان، ما يخطر ببال من الأشياء الخواطر التي تمر على الذهن. أما الاعتقاد القلبي فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب، بخلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول ويذهب، عارف يزول ويذهب. نعم. إيه، ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا، فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا خربت وقامت القيامة. نعم. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. الأثمى لا تترجم، وإنما يتابها ثمني بجميع اللغات، الله يتاب جميع اللغات في هذا اللفظ الله وجميع الأسماء، ما هي تترجم فيما نعلم، ما هي تترجم الأسماء، تأتي كما هي، لكن قد تتغير اللهجة، تتغير اللهجة فقط في بعض اللغات، مثل موسى وموشي عند العبراني، موشي، مثل سليمان شالوما، مثل يوسف جوزيف، يعني تغير اللهجات، أما الاسم هو يعني تغير، فلا يجوز بالذات، ما يجوز ترجمة اسماء الله إلى

0: بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة. نعم. مثل عيسى يقولون يسوع على اختلاف اختلاف لهجة فقط. نعم. ايه نور نور صحيح. نعم.
1: إنما
0: تترجم ما قاله السلف الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش. فلا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك، فأنت تترجم تفسير السلف. وهكذا تفسير معاني القرآن لا يترجم القرآن نفسه، وإنما يترجم تفسيره، تفسيره هو الذي يترجم. ولذلك قال ترجمت معاني القرآن الكريم، ولا تفسر من عندك أو تجيب البعض من عندك، تفسر ما قال تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية، ولا تحدث لفظا من عندك، لأن في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى. مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، قال هن طنطلونات لكم وانتم طنطلونات لهم، لانه ما يعرفون اللباس الا الطنطلون، فيفسر بلفظ خوف، ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين في فرقه، لا جاب لفظ من عنده. كل انسان الزمناه طائره يقول عصفور، لأنه ما يعرف ما الطائر إلا العصفور فقط. فلا يجوز للمترجم أن يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ دارجة ساذجة فسر بها كلام الله، وإنما يأتي على تفسير القرآن الموضوع من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء. أما لفظ القرآن فلا يتعرض له أبدا ولا يمكن، القرآن معجز، ما يمكن تأتي بلفظ يعادل لفظ القرآن أبدا من أي لغة، ما تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القرآن من أي لغة لأنه معجز. نعم. لا لا تفرق. نعم. يقولون للتأكيد الكاف مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي فقط. نعم. كما إذا قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، أنت لو قلت ما عندي شيء كفى، لكن تجيب من أجل تأكيد النبي ما عندي من شيء، أبلغ النبي من قولك ما عندي شيء، فمن زائدة للتأكيد. نعم. إن كنت جاهلا وسألت من تثق بعلمه ودينه فاكتفي بهذا، فاكتفي بهذا، تعمل بما يفيدك، ما دمت تثق بعلمه ودينه فلماذا تروح تسأل آخرين وآخرين.

أما إذا كنت من طلبة العلم تسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجح من المرجوع فلا بأس بذلك، لا بأس إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجح من المرجوع وما دليل قول الفلان وما فلا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعلم وإزالة الإشكال. نعم. لا، قياس الأولى هو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، لاحظ هذا لا يستلزم نقصا، فإن الخالق أولى به لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص الذي يولد له، هذا أكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقص وهو أنه بحاجة إلى الولد. الإنسان اللي ينام أكمل من الإنسان اللي ما ينام، لأن النوم صحة وعدم النوم مرض، فهو النوم كمال في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم. واحنا ما ندخل في مشاكل الناس، احنا يجب ان نقتصر على ما حول الدرس وما يشكل في الدرس، اما الدخول في مشاكل الناس هذا له مكان اخر، لكن الجواب المختصر في هذا ان المرأة لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل او للحج او للعمره او للسياره او لغيرها، لا تسافر الا مع ذي محرم، وسواء كان السفر متكررا او غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لانها بحاجه اليه يصونها ويحييها ايضا لو مرضت او احتاجت الى علاج من الذي يتولاها وينقلها، هي بحاجه الى المحرم، حاجه ضروريه الى المحرم، لانها امراه ضعيفه وعوره ومطمع لاهل الفتاه، فلا يقتلها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها الا وليها ومحرمها، فإذا لم تجد محرما لا تسافر، لا تسافر، تجلس في بيتها وفي بلدها وأرزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، معناه أن النطق

0: شر، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة يمسك بها شر في أول كل سورة ما يترك.
1: نعم.
0: لا شك أنه معبود في كل مكان، في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله، في الأرض إله، والأصل أن كل الأرض صالحة للعبادة والصلاة إلا ما استثناه الشارع، وهي السبعة المواطن، سبعة مواطن فقط، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. نعم.
1: هل
0: الصبور من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى؟ نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله تعالى وجب إكرامه تقوى وتقوى تعظيم معناه، ونرسل له إلى قومه نجعل رؤيته على يقين اتباعا لطريق الواثقين في العلم الذين أنزل الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: وقاتلون بالعلم يقولون آمنا به كلهم عند ربنا. وقال في جنب مبتغي التوحيد في متشابه تجميله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تجاوز منه ابتغاء الفتنة وابتغاء توحيده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سلك طريقه سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات يتكلم على الأسماء والصفات، قوله ما أشكل من ذلك الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى، ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا، ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى. وأما ما ذكره من الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فللعلماء في تفسير هذه الآية قولان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدمرية. التفسير الأول إن المراد بالتأويل تفسير، المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره، يسمون التفسير بالتأويل. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة وما يعلم

تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون ذلك بخلاف غير الراسخين في العلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه. وهذا قراءة لبعض الفقراء أن الوقت على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل، لا يعلم حقيقته وكيفيته، وكذلك الأسماء والصفات لا يعلم كيفيتها وحقيقتها إلا الله جل وعلا. تعين الوقف على لفظ الجلالة. ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون، إلا تأويله أي ما يقول إليه المستقبل يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيرات عرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا فيتمنون الرجوع أو أن أحدا يشفع لهم. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الآن واتضح، لأنه في أول السورة يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وأخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ورفع أبويه على العرش، عرش الملك، كرسي الملك، مجلس الملك، وخروا له سجدا. فهذا تفسير الرؤية السابقة مع تأويلها، هذا تأويلها وحقيقتها. هذا معنى التأويل في القرآن أنه على قسمين، قسم الأول معرفة المعنى.

0: معرفة المعنى، والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء، وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف أو صرف لهم عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يقترن بذلك بزعمه. هذا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومن اقتدى به، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هو اصطلاح اصطلاحه. لذلك يؤولون اليد بالقدرة، ويؤولون الوجه بالذات، ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى.
1: أيها الأحبة في الله،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه متابعة لقراءة هذا الكتاب العظيم فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ووقفنا عند تعليقه رحمه الله على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في استدلاله بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر فيما مضى كلام شيخ الإسلام وتعريفه للعبادة، ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلنا قواعد العبادة، ثم نقل عن القرطبي رحمه الله وبعض أهل العلم في معنى أصل العبادة، وتوقفنا في نقله عن كلام الإمام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية أيضا، ثم قال وقال أيضا، الضمير راجع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو كلام ظاهر بين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عند قوله وهو خالقهم ورازقهم. قال علي هذا ليس من كلام ابن كثير، هذا ليس من كلام ابن كثير. أثر علي رضي الله تعالى عنه ومجاهد رحمه الله تعالى ذكره بعض أهل العلم بالتفسير كالبغوي رحمه الله والقرطبي وغيرهما، ولم أجد الأثرين مسندين، لم أجدهما مسندين، فالله أعلم. ونقل أنه اختيار هذا المعنى الأخير أنه اختيار الزجاج.

0: الحجاج وشيخ الإسلام، وهو يريد الإمام ابن تيمية رحمه الله كما نص على ذلك آنفا فيما مضى في مقدمته. نعم.
1: قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعل هم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم، انتهى.
0: نعم، هذا قوله انتهى. أين ابتدأ؟ يعني إذا قيل انتهى لابد الكلام من بداية، أليس كذلك؟ بداية الكلام في قوله قال، بعد قوله اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال، ويدل على هذا قوله، هنا يبدأ الكلام أوله، انتهاؤه في قوله انتهى. وهذا الكلام أعني أو هذا الضمير في قوله قال قد يعني يسبب شيئا من اللبس، وأن المراد به أنه راجع إلى الإمام ابن كثير، إذ هو فيما مضى أن نقل عنه، إلا أن المراد هنا أن القول هنا والكلام المحكي هو كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكره قال واختاره الزجاج وشيخ الإسلام وقال، كأنه ثمة إيش حذف تقديره العطف وقال، أنه يدل على أن أصل الخلق خلق الجن والإنس هو لعبادة الله جل وعلا. استدل بآية القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. هو يريد أن يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله يبين لك معنى السدى، معنى السدى. وهذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله هو في كتابه الرسالة، هو في كتابه الرسالة، ونصه قال: وكذلك أخبرهم عن قضائه، فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يكون أمره كذلك بلا أمر وبلا نهي؟ كلا. نعم. ثم ذكر أيضا وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، أي الأمر بماذا؟ بعبادته. وكذلك اتقوا ربكم، وتحقيق التقوى لا يمكن إلا بفعل المأمور وترك المحظور. قال: فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهو توحيده جل وعز وإفراده بالعبادة. قال: وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. نعم.
1: قال: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كان

0: لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. أحسبه قال
1: أحسبه
0: قال ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم.
1: نعم. واستدل أيضا رحمه الله لدلالة ما سبق من أن المراد بهذه الآية هو المعنى المقصود قطعا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قال بما تواترت به ماذا؟ الأحاديث، مع أنه لم يذكر إلا حديثا واحدا، لم يذكر إلا حديثا واحدا، وهو ذكره ليستدل به المرء على غيره مما جاء في معناه. واضح؟ ذكر حديث مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، وهذا من أعظم الأدلة ردا على القائلين بأن الحديث القدسي نعم لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، هذا غلط وباطل، بل لفظه منه سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه أيضا. ثم ذكر هذا الحديث وهو دليل ظاهر بين على أن المرأة يراد منه أي المخلوق من إنس أو جن أن يحقق العبودية لله وأن يفرده جل وعز بالعبادة دون أن يشرك به. قال قد أردت منك ما هو أهون من هذا. هذا اللفظ لفظ قد أردت منك ما هو أهون من هذا، ما هو أهون، هذا لفظ صحيح، هذا لفظ صحيح عند البخاري، هذا اللفظ الحديث هذا في الصحيحين. المصنف رحمه الله قال ما أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين بلفظ فيه في الصحيحين قد أردت منك أهون من هذا، ولفظ ما هو أهون من هذا، هذا لفظ عند البخاري أيضا، هذا لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح، فكلا اللفظين ماذا؟ صحيح. ثم قال هذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا. تتحقق الإرادة الكونية القدرية الشرعية في حق المطيع المؤمن المخلص لله جل وعلا، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في حق من لم يطع الكافر والمنافق. ومع هذا فهو لم تتخلف عنه الإرادة الكونية القدرية، فليس ثمة شخص أو زيد من الناس أو فرد من المخلوقات قد تتخلف عنه الإرادتان، لا يوجد. ولا تأتي فتقول يمكن أن تتخلف الإرادتان ويتصور هذا في كفر أبي بكر وإيمان فرعون.

0: هذا الافتراض في أصله باطل، فإن أبا بكر قد كتب الله له أن يكون من المؤمنين وآمن ومات على الإيمان، وكتب الله لفرعون أن يعيش كذلك كافرا وأن يموت على ماذا؟ على الكفر. فلا تفترض أمرا قد قضي. لكن القول في من يكون حيا مثل من يفترض هذا الافتراض، نقول أنت الآن مؤمن أو كافر، ماذا سيقول؟ يقول أنا مؤمن. نفترض فيك الكفر، نفترض فيك ماذا؟ الكفر. ما معنى هذا نفترض فيك؟ أنت تتكلم فيما لو وأتممت على الإيمان ومت على الإيمان، اجتمعت فيك الإرادة الكونية والشرعية، لم تتخلف. لو مت على الكفر فبدلت بدل الإيمان كفرا، هل خرجت عن الإرادة الكونية التي قدرها الله لك؟ فإذا كيف يتصور تخلف الإرادتين؟ هذه سفسطة، بارك الله فيكم، وقول يجب الانتباه منه. على كل حال، فهنا يقول رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان، يعني الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ العاصي. فافهم ذلك، تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. هل ثمة شيء ثالث؟ أن لا يكون بين الإرادتين؟ يعني لا يكون في الإرادة الكونية ولا الشرعية كذلك؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام من لا يفهم. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، كما مر مرارا أن ذكرناه، أن لا يحصل في ملكه جل وعلا ما لا يريد. هل يمكن أن يحصل في ملك الله جل وعلا لا أمرا لا يريده، سواء إرادة كونية أم إرادة ماذا؟ شرعية كونية أو كونية، هي من إرادته جل وعلا، لكنها إرادة ماذا؟ كونية. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو بعبارة أخرى، لا يحصل في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو لا يحصل في ملكه إلا ما يريد جل وعلا. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان، وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

0: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
1: نعم. ثم ذكر آية النمل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وذكر أن أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان. هذا تفسير جزئي، هذا يقال عنه تفسير جزئي لمعنى الطاغوت. وأثر عمر رضي الله عنه علقه الإمام البخاري في الصحيح، وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وموصول عند غيره، بيّن ذلك الحافظ في تغليق التعليق. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. أيضا هذا تفسير جزئي، هذا تفسير جزئي. وأثر جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا علقه الإمام البخاري في الصحيح، ووصله ابن جرير وغيره، وأشار إلى هذا الحافظ في التغليق، وهو صحيح. ثم قال: رواهما ابن أبي حاتم، أي في تفسيره، أي في تفسيره. قد يقول قائل لما ذكرنا موضوع الإرادتين: يفهم من كلام بعضهم، من بعض كلام أهل العلم، أنه قد يوجد هذا. إذا جئنا للتصوير العقلي، إذا أطلقت العقل في التصور، قد تأتيك هذه القسمة الثلاثية في الخيال، فهمت؟ تجتمع فيه الإرادتان، تجتمع فيه إرادة دون الأخرى، قد تنتفيان كتقسيم ماذا؟ خيالي عقلي سوفسطائي، لكن كتقسيم حقيقي شرعي تنزل عليه النصوص لا يوجد هذا الثالث، فهمت؟ فرق بين هذا التخييل والتقسيم العقلي وبين ماذا؟ بين الحقائق الشرعية، بين الحقائق الشرعية. ولو قال هذا من قاله من أهل العلم، فكل يستدل إيش له لا به، خاصة إذا ما قال قولا يخالف النصوص وقواعد أهل السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، من دون الله. أيضا هذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم نقل عن الحافظ الإمام ابن كثير معنى الطاغوت أيضا، ثم علق بقوله: قلت وذلك المذكور بعض أفراده. هذا الذي عنيناه بقولنا تفسير إيش؟ جزئي، تفسير جزئي. وذكر أن الإمام ابن القيم حده حدا إيش؟ جامعا. هكذا ينبغي أن تكون الحدود جامعة مانعة، جامعة مانعة. ونقل كلامه رحمه الله، وقد علقنا على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عند ومعنى الطاغوت في تفسيرنا أو في شرحنا لبعض رسائل الإمام محمد رحمه الله، عن محمد الوهاب، السابقة الذكر فيما مضى في اللقاء الأول. كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند قوله: نعم، فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هنا نعم.
0: قال العماد بن كثير في هذه

0: آية وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
1: نعم. ثم نقل تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا في هذه الآية أو على الآية السابقة التي مر التعليق عليها، وأنهم قال وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دعوتهم في أقوامهم تحقيق العبودية لله جل وعز. ونقل في ذلك الكلام إلى أن قال: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك، أي عن الإشراك به، نهاهم عن ذلك أي عن الإشراك به جل وعلا على ألسن رسله فيما أوحاه إليهم سبحانه وتعالى من كتب ووحي أوحي به إليهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. فنهاهم عن عبادة الطاغوت، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. ومع هذا وقعت أقوام في عبادة غير الله وكفرت بالله جل وعلا، وهو جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، لكنه موجود يمتحن به أقواما. قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولهذا قال: وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. فريق في الجنة وفريق في السعير. أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبلغت الأقوام، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين الحجة وأظهر المحجة وأتم الدين وأكمل الرسالة عليه الصلاة والسلام. لم يبق للناس ماذا؟ حجة في ذلك. لكن منهم من هداه الله فآمن، ومنهم من كتب عليه ماذا؟

0: الضلالة ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح: قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن أبي كعب،
0: أبي بن كعب،
1: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، والابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. فقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما، كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة.
0: نعم. ثم نقل أيضا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آية الإسراء، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية، هذه الآية العظيمة في بر الوالدين ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية الله، نقل قول مجاهد رضي الله عنه ورحمه في معنى قضى أي وصى، والوصية إنما تكون في أمر مهم وعظيم، ولأجل أمر مهم وعظيم أيضا. ولهذا نجد في أمر الوصية أن الله غلظ تبديل الوصية، قال: فمن بدله بعدما سمعه، الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية أمرها ماذا؟ عظيم. لهذا قال: وصى رب، وصى، أي وصى الله جل وعز بها بالوالدين إحسانا، وقبل ذلك أوصاك بأن لا تعبد إلا إياه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الاقتران يدل على عظيم منزلة الوالدين وعظم حقهما، وعظم حقهما. يقول: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود فيما أخرجه عنهما الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره، وذكر أن ابن جرير روى عن ابن عباس في قوله وقضى ربك أي أمر، وهذا الإسناد، أعني إسناد ابن جرير عن ابن عباس، هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد سبق الكلام على هذا الإسناد. ثم قال: وقوله ألا تعبدوا إلا إياه.

معنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله. وثمة نكتة مهمة بديعة نقلها الإمام عبد الرحمن هنا عن الإمام ابن القيم، وهذا من نفائس الفوائد. قال العلامة ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا. إذن التوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، بل لا بد فيه من اجتماع الأمرين، نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهذه دلالة معنى أو دلالة كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم: والنفي المحض ليس توحيدا. فعندما نقول النفي المحض توحيدا معنى أنه لا إله، حتى الإله الحق، هذا الذي يعنيه معنى النفي المحض، ولا الإثبات المحض، إثبات الآلهة، الإله الحق والآلهة الباطلة، لا، إنما الذي يثبت هو الإله الحق، وتنفى هذه ماذا؟ الآلهة الباطلة، ولا عبدتها فئام من الناس. قال: فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا هو حقيقة ماذا؟ التوحيد، يعني أن يجمع الأمرين، النفي وماذا؟ والإثبات. هذا الكلام هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم في قوله: وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا الكلام منقول من كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. هذا الكلام في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر تتمة في تفسير الآية: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. ومعلوم أن التأفيف لو تكلم زيد وعمر زملاء بعضهم مع بعض وأحدهما تأفف من كلام صاحبه ولا من طلبه، فلا يكون التأفيف إلا علامة ضجر وتبرم. هذا اللفظ لا يمكن أن يكون ولا يدل إلا على ضجر وتبرم، لا يمكن أن تكون هذه الكلمة تدل على رضا. وبالتالي أن أي علامة تدل على ضجر أو تبرم لا يجوز لك أن تظهرها ولا أن تبديها، فضلا أن تأتيها. انتبه، حتى العلامة، حتى ماذا؟ عبوس الوجه، ما ممكن ما تتلفظ. ولهذا نقل قال: ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل إيش؟ قبيح. قد لا يصدر منك تأفف، لكن ثمة إيش؟ فعل تفعل بيدك هكذا أو هكذا أو ما هذا، يحدث مثل هذا العمل الذي يدل على ماذا؟ على تبرم وعدم رضا. لهذا قال كما قال عطاء: لا تنفض يديك على والديك، يعني مما يدل على ماذا؟ على التبرم والتأفف.
إذن لا يجوز لك أن تلفظ بلفظ يدل على ما تكن، ولا أن تأتي فعلا وإشارة تدل على ذلك. كيف إذا ما أقدمت بصريح العبارة أو بصريح الفعل؟ هذا يكون أشد جرما وإفكا والعياذ بالله وظلما لوالديك، وضح؟ وإلا أن هذا الأثر أثر عطاء ابن أبي رباح في إسناده راوي متروك، وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير رحمه الله وغيره في إسناده متروك. لكن فإذا كان التأفف بالصوت مرفوضا فمثله تماما على السواء التأفف بالحركة، ولهذا قال ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل ماذا؟ قبيح. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بضد ذلك، ما هو؟ الفعل الحسن والقول الحسن. فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وماذا؟ وتوقير، بأدب وتوقير. كثير من الناس يا أبنائي والله قد يحرم الخير ويحرم التوفيق ويعمى على بصيرته بسبب عقوقه لوالديه أو إلى أحدهما. انتبه إلى هذا الأمر الخطير، انتبه. تقرب إلى الله بطاعة والديك إذ أمرك الله بطاعتهما وبرهما، تقرب إلى الله بهذه الطاعة كما تتقرب إليه جل وعلا بالصدقة وبالإحسان إلى الجار وبحسن تربية الأولاد وبحسن العشرة مع الزوجة وبحسن المعاملة. تقرب إلى الله بهذا الفعل. إياك أن يصدر منك تجاههما أمر يكدر عليهما أو يجدان في خاطرهما عليك، انتبه. فإذا ما أقدمت أقدم بوجه بشوش ولسان لبق وعبارات مهذبة وأدب واحترام يظهر منك ذلك، لا تصنعا، لا تتصنع. حتى ولو تصنعت أجبر نفسك على هذا وتخلق بهذا وتقرب إلى الله بهذا، فالأمر عظيم جدا. قد تحرم خيرا كثيرا بسبب هذه المعصية. ليس بالضرورة أن يحرم المرء. في قول الإمام سفيان الثوري إني لأحسب الرجل، وهو مروي عن ابن مسعود كما في الحلية لأبي نعيم وغيره، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ليس بالضرورة أن تأتي زنا أو تشرب خمرا، وهذا من المعاصي العظيمة، لكن قد تأتي بمثل هذا الذي لا تلحظه فتفرط فيه فتنسى علما كثيرا ويحال دون ذلك الخير. انتبه. حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا كافرين، لأن الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك بي، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش؟ فلا تطعهما، لأن الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. قد يكون هذا المعروف في مصاحبتك إياهما بذلك سببا لدخولهما للإسلام وقبول الحق، ولا تدري. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، لا تمشي هكذا متكبرا متغطرسا. قد حفظاك صغيرا وأنت رضيع وتعبا على تربيتك وأنت تحبو حتى كبرت. بالله قل لي

ربك لو كنت هكذا طفلا رضيعا وتركتك أمك أو تركك يعني أبوك فجاء النمل ودخل في أنفك ولا في أذنيك ولا في عينيك، هل تستطيع أن تدفع عن هذا؟ كان يدفعان عنك الأذى ويطعمانك، يجوعان لتطعم أنت، يسهران لتنام أنت، يتعبان لترتاح أنت، فلماذا التنكر الجميل وكأنك المنعم المتفضل؟ ما يصلح يا أبنائي مثل هذا، يجب أن تراعي ولو كنت بعيدا عنهما. بعض أبنائنا هنا وأوالدي في بلده لا يمنع ذلك، حتى البر بهما وأنت بعيد بالتواصل والاتصال والسؤال عن الحال والدعاء لهما في ظهر الغيب في كل أوقات التي ترجى فيها الإجابة، احرص على الدعاء لهما في ظهر الغيب، لا تكن بخيلا، فلا تدري ماذا يقولان في ظهر وأنت في غيابك. الله يوفقه، الله يفتح عليه، قد يكون من الذين يدعون لك أنت لا تدري، فانتبه يا ابني، انتبهوا من هذا، بارك الله فيكم. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما. ثق تماما أن أباك أو أمك إنما يحتاجانك في حال الكبر، في حال القوة لا يحتاجان إليك، إنما الحاجة ماذا؟ في حال الكبر، في حال العجز، في حال الوهن، هنا يبدأ البر الحقيقي. أويس القرني رضي الله عنه ورحمه كما في الصحيح ما منعه من اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إيش؟ بره بأمه، بره بأمه. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، أقول بل بعض أهل العلم أفرد مصنفات، بعضهم أفرد مؤلفا ومؤلفات في هذا الباب، أعني في أحاديث بر الوالدين كالطرطوشي رحمه الله وغيره، لعظيم لفت الناس إلى مثل هذه العبارة العظمى. بعض الناس يسعى في أن يقضي أعماله التافهة التي لا تسوى ولا قيمة لها، أحيانا يتظاهر بالاشتغال وأنه مشغول وهو في حقيقته مشغول بالتافهات والملهيات، ولا يقضي طلب والديه أو أحدهما، يتظاهر بأنه ماذا؟ عنده ارتباطات، وهو كاذب في نفسه، والله يعلم ما يبيتون. ولو كان طلبا منهما ليس من الواجبات وهو من المباحات، إذا ما طلباك إياه انقلب واجبا في حقك، فبادر بإجابتهما، تحين وتخير ما يحبانه، سواء في مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، أدخل السرور عليهما كما كان يدخلان السرور عليك. ما ينبغي أن يكون المرء أنانيا، فقط أنا أنا أنا، لا يصلح، هذه ليس من صفات أهل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كيف وهما والداك؟ نعم، ترى عجائب وتسمع الغرائب والمنكرات والموبقات، يقدم بعضهم على ضرب أبيه أو ضرب أمه، بل تجاوز البعض إلى الإيذاء المبالغ فيه، بل تجاوز البعض إلى القتل وإزهاق النفس. كم حملته هذه الأم وكم تعبت فيه، رأت الموت بعينيها، هذه العاقبة أن يقتلها أو أن يؤذيها أو أن يضرها، نعوذ

0: عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رأيم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أبي أسيد الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
1: نعم، ذكر رحمه الله بعضا من هذه الأحاديث الواردة في بر الوالدين، بدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له طرق متعددة وشواهد قواه بها بعض أهل العلم، ولا يخلو طريق فيها من مقال. ثم قال: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. نعم، وذكر أن العماد بن كثير، يقصد الحافظ بن كثير، قال: صحيح من هذا الوجه، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي بكرة وهو في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح، ومثله حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه حديث أيضا ثابت. ثم قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وأنا أزيد أقول: راجعوا تراجم الأئمة، راجعوا تراجم علماء السلف، واقرأوا في برهم بآبائهم وأمهاتهم، تجد العجائب هناك في البر بالآباء والأمهات. وقارن نفسك بعد ذلك، هل أنت مطبق للآيات؟ هل أنت منفذ للأحاديث الواردات؟ هل أنت متمثل لما كان عليه السلف الصالح؟ أنت أدرى بنفسك حينها. في عام 1414 من الهجرة، يعني قبل كم من الآن؟ قبل كم؟ 24 سنة ولا نحوها. جاءني رجل مسن، ليس بالكبير جدا، وهو يبكي، وهو ماذا؟ يبكي ومتألم. رآني قرب المسجد فجاء، وهو من جنسية إخواننا من أهل الباكستان، فرفع عن قميصه من أعلى، قال: شوف يا شيخ، انظر في بطنه أو على صفحة بطنه أثر يعني لطمة شديدة قوية، وهو يبكي. قال: شوف، هذا ولدي ضربني. قلت له: قم للصلاة، فضربني، ضربه.

0: أنه قال له قم للصلاة. انظر إلى مثل هذا العقوق. فقلت له لا بد أن نمشي فنخبر الهيئة تمشي تمسكه. صار يقول لا لا أخشى بعدين على ولدي. شوف الرحمة به، يضربه ويرحمه. هذا الباب يجب يا أبنائي أن تعتنوا به، وكل الأبواب. هذا الباب يغفل عنه كثيرون ويتهاون فيه أكثر الناس، وبالأخص من ينتسب إلى طلب العلم. يجب أن تكون محافظا على الصلاة، ويجب أن تكون من المبادرين المسارعين إلى الصفوف الأول، ويجب أن تكون من الصادقين لهجة، ويجب قبل ذلك أن تكون صحيح الاعتقاد، صحيح الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكون من المسارعين إلى الخيرات، ومن أعظمها بر الوالدين. لا تغفل، فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الدنيا كما يقال سلف ودين، سلف ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب.
0: نعم. ثم ذكر آية النساء، ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب آية النساء، ونقل كلام الإمام بن كثير رحمه الله في معناها، ثم قال: وهذه الآية هي التي تسمى بماذا؟ آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام. يتكلم رحمه الله عن كتاب جده، كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يغفل الإمام عبد الرحمن النظر إلى النسخ، نسخ الكتاب، ولهذا قال: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب. هذا فيه لفتة لطلبة العلم بضرورة العناية بالنسخ، بضرورة العناية بماذا؟ بالنسخ، وخاصة إذا ما كانت نسخة ماذا؟ معتمدة. مع زحمة الشرح لم يفوت رحمه الله التعليق إلى هذه اللفتة، وهذا من أمانته رحمه الله حتى لا يتهم لماذا قدم ولماذا أخر. قال: في بعض النسخ تقديم هذه الآية على آية الأنعام، يعني الآتية، ولهذا قدمتها، يعني لم يأتي من عند نفسه، وإنما اعتمد على ماذا؟ ورود ذلك في نسخ ماذا؟ معتمدة، ليس مجرد الورود، ورود في نسخة معتمدة فقدم لمناسبتها. أيضا هذا تعليل ثان، كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها ماذا؟ أنسب، وهذا دليل على أمانته رحمه الله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم

0: إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح قال العماد بن كثير يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا وحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن
1: ذكر رحمه الله آية الأنعام من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبدأ في شرحها والتعليق عليها ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وهو بين وظاهر وأن الذي وصى به الله عز وجل عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا الذي فهمه أبو سفيان قال كما قال أبو سفيان لهرقل يعني قبل أن يسلم رضي الله عنه. ثم ذكر كلام الحافظ بن القرطبي رحمه الله في معنى الإحسان قال برهما وحفظهما

0: حفظهما وصيانتهما، وصيانتهما الحفظ والصيانة سواء كانا حيين حتى بعد الوفاة يصونهما ويقضي عنهما الدين إن استطاع، ولا يذكرهما إلا بالجميل، وفي حال الحياة امتثال الأمر وإزالة الرق عنهما إن كانا رقيقين أو أحدهما، وترك السلطنة عليهما وترك السلطنة عليهما. قال ولا تقتل، ثم قال وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. وثمة قاعدة ها هنا ينص عليها بعض أهل العلم معلقا على هذه الآية، أن الذي يرزق الآباء يرزق الأولاد، أن الذي يرزق الآباء أو الذي رزق الآباء يرزق من؟ يرزق الأولاد. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالرزق بيد الله جل وعز، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم.
1: قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
0: نعم.
1: قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
0: نعم.
1: قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
0: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، هكذا يجب المرء أن يكون عادلا في تصرفاته جميعا. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، يجب على الإنسان أن يكون عادلا ولا يتمثل الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، قال الله جل وعز كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم حتى ولو كان الذي بين يديك كافرا وحربيا، كافر حربي لا يجوز لك أن تظلمه، الظلم في الشريعة محرم بالكلية، فيجب العدل وتنفيذ شرع الله.

0: عز وجل وإقامة دين الله عز وجل معه هو من العدل، وليس معنى ذلك أن تفعل فيه ما لا يجوز أو أن تفعل معه ما لا يجوز. إذا كنت لا تعلم فسل، فإن شفاء العي السؤال. نعم.
1: قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
0: هذا إقامة العدل هو الميزان الذي لا يطيش، قريبا كان أم بعيدا، قريبا كان أم بعيدا. العدل مع القريب، مع البعيد قبل القريب، ومع العدو قبل الصديق، هذا الميزان. وعلى هذا كان أهل الحق دائما وأبدا، كانوا على هذا، وأهل الحق المتمسكون بالحق سيكونون كذلك إلى الأبد. نعم. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
1: قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة، عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب: أي واتلوا أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح، عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات.
0: هذه الآية كما قال عنها العلامة القرطبي رحمه الله آية عظيمة، وهي قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر للمبتدعين وأهل الضلال والحزبيين الذين ابتدعوا هذه الحزبيات وهذه الفرق وأنتجوا هذه الضلالات، قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر لهؤلاء جميعا، لأنهم تفرقوا عن سبيل الحق، وتتبعوا أولئك الشياطين الذين يدعون في تلك الشعب،

0: والطرق. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. كيف يدعو إليه؟ يحسنه ويسوغ للناس الولوج فيه، كما فعلت الإخوان المفسدين عقيدة سلفية وطريقة حصافية وإلى آخره، يريدون أن يحسنوا هذا القبح الشنيع لهذه الفرقة الضالة. واضح؟ ومثلهم كثير وكثير. هذه الآية هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ويتبعها في هذا المقام هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح كما صححه رحمه الله بقوله بسند صحيح. حديث صحيح له طرق متعددة كما بيناه مفصلا في تعليقنا على أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. فهذا حديث أيضا قاصم، إذا ما ضم إلى الآية صار للإنسان الفرقان ليميز به بين أهل الحق وبين أهل الباطل. قال مجاهد وعن مجاهد: ولا تتبع السبل البدع والشبهات، لأنه متى ما أعرت سمعك ونظرت إلى أهل البدع ولجت في هذه ماذا؟ السبل. ويندر أن يسلم من أعار سمعه إليها. ولهذا حذر السلف كما قال أبو قلابة رحمه الله عند الدارمي محذرا من أهل البدع، قال: لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو كما قال رحمه الله، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذه قاعدة صحيحة عند أهل السنة تندر بها أهل الشبهات الآن، فإذا ما قيل لا تصغي إلى صاحب بدعة قالوا: نعم نعم لا تصغي، على أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يذكرون هذا على سبيل الندرة والتندر والتفكه. وهذا من طمس البصيرة أن يتفكه بمثل هذه الأقوال العظيمة التي صارت عليها الأئمة. كلام القرطبي رحمه الله قال: فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه. نهايته إيش؟ قال: ونهايته الجنة. ما لك والخطوط المعوجة؟ هذا طريق مكة، تريد مكة امشي على هذا الطريق، ليش تدخل في الطرقات والأزقة والشوارع وتطلع الجبال وتنزل الأودية؟ ما لك ولهذا الطريق؟ ثم نقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم، ما هو؟ اقرأ.
1: قال العلامة ابن القيم،
2: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر
0: في الصراط المستقيم قولا وجيزا، يعني مختصرا نعرف ما هو الصراط المستقيم ونبين أمره. نعم.
2: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، إن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد.
0: ملخصا، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، ما هو؟
2: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه.
0: كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. نعم.
2: إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني يوحد المرسل ويوحد المرسل.

0: مرسل بالعبودية بإفراده بالعبادة، ويوحد المرسل بتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا
0: آخيتها
1: وقطب رحاها.
0: نعم.
1: قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
0: نعم. هذا النقل بديع وظاهر وبين، والتعليق هنا على قوله رحمه الله: وهذا هو الهدى ودين الحق. هذا الذي ذكرناه لك ملخصا هو الهدى وهو الدين الحق. ثم قال: وما وهو معرفة الحق والعمل به. إذا عرفت الحق، هل المراد أن تعرفه فقط؟ أن تعرفه وتعمل به، أما أن تعرفه وتأتي بضده هذه والعياذ بالله ضلالة وغواية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو معرفة ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام والقيام به. فقل ما شئت من العبارات، يعني اذهب ما شئت ونوع في العبارة كيف شئت، لكن لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرته لك. ما شئت من العبارات التي هذه آخيتها، يعني كلها سترجع إلى هذا، ها هو الوتد الذي ترجع إليه وتقوم عليه، تدور حوله ومرجعها إليه، وقطب رحاها. ثم نقل كلاما عن الإمام سهل ابن عبد الله التستري، هكذا ضبطه التستري. نعم، كما ضبطه العلامة السمعاني رحمه الله في الأنساب. هذا أثر عظيم، عليكم بالأثر والسنة، يعني تمسكوا والزموا. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، يعني ناصبوه العداء من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على الغربة، هذا دليل على ماذا؟ على شدة الغربة. وهذا قد يحدث في بلد دون بلد، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب

0: الزلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات من ثلاث الآيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن ما الذي يلزمك إذا كانت هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام لزومها؟ نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وببعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ وابن جبل هو ابن جبل
1: ابن عمرو
0: ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة إمام العلماء أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني. انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برتوة.

0: سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث،
1: يعني الذي يدل على فضله. الذي يدل على فضله هو الذي ساقه وذكره آنفا. حديث فيه كلام، وإن كان حسنه أو مشاه بعض أهل العلم. نعم.
0: مات سنة 18 بالشام في طاعون أمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد وما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق.
1: يعني ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث حق على الله عونهم، وهذا استحقاق إنعام كما قال رحمه الله شيخ الإسلام، وإنعام وفضل، استحقاق إنعام وفضل. والله جل وعز كريم، والذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى لم يوجب عليه مخلوق. نعم.
0: والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق.
1: نعم.
0: وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
1: نعم.
0: قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: أما بعد،
2: الدرس الثالث.
1: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب، وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول: مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد، تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده. هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية، قال: والثاني أظهر. ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال: لأن الأول

0: لا يكفرها التوحيد، وليس بمراد، وليس بمراد. قال: لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه ماذا؟ الترجيح. هذا وجه الترجيح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فضل، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي
0: قال حدثنا أبي
1: قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش.
0: هذه تقرأ، قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
1: قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير. فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير، ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل

قال وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا في رواية عبد الله هذا عن أبيه ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات قال يعتبر بحديثه من رواية نعم من غير روايته عن أبيه يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه وهذا الإسناد من روايته عن أبيه واضح. ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال صدوق يخطئ لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي مختلف في اسمه مختلف في تحديد اسمه رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان عيسى ابن ماهان وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير كما قال ابن عبد البر رحمه الله عالم بالتفسير وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة ومرة قال يكتب حديثه لكنه يخطئ ومرة قال ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال صالح الحديث قال إيش صالح الحديث ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث قاله مرة وقال الفلاس فيه ضعف من أهل الصدق سيء الحفظ يعني في نفسه صدوق صدوق اللهجة لكنه أتي من ماذا من سوء حفظه ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة شيخ يهم كثيرا شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش سيء الحفظ صدوق إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا فيها ضعف أو حديثه ضعيف وما ينفرد به يعتبر منكرا ولهذا قال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين في كتاب الثقات آسف لما ترجم للربيع قال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر أي الرازي الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا وهذا من رواية أبي جعفر عنه ففيه إشكال ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا إشكال مع ما فيها من ماذا من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فصل الله هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه بين إبراهيم وقومه.

هذا التفسير تفسير ابن زيد وابن إسحاق رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف بإسناد عنهما نظيف وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم ليس كذلك فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف.

0: ثم ذكر قال ولأحمد بنحوه عن عبد الله أي ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال وعن عمر أنه فسره بالذم. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير والإسناد فيه كلام الإسناد فيه كلام نعم. قال فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا نعم.
1: قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار
0: نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة مبيناً

0: أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك. فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم والصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس. فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب، من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير، لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير، لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون،

0: قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
1: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم، سار على الصراط المستقيم والتزمه، هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعلا ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد

0: التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. ومن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث، أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها، ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه، وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكن له لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم،

0: ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلسين أو ثلاثة إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ها يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج، فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
1: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
0: تكلمنا. نعم. قال واسم الله
1: مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله،

0: وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقطة يا شيخ.
1: نعم.
0: فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذا أعظم وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده. فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.

0: أسحارهم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وتدعوه في مهاماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه؟ وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
1: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى:

0: الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف, فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها, قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه. فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى, وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح, نعم, ولا يتجرأ على ذلك, أقول ولا يتجرأ على ذلك, ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب ولو كانت يمينا ماذا مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا ولا يتجاسر ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله, فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
0: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب, فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
1: في شدة, إذا وقع في شدة يعني في مشركي العرب خير من هؤلاء, كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
0: أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم, بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم مشركون في الرخاء, وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
1: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها, أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء يرون أن النجاة في يده جل في علاه, أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش. نعم.
0: كما قال تعالى
1: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر, لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر, هكذا حتى في هذه الشدائد.
0: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك, وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل, ومعنى العبد هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى, والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة.

0: فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
1: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة، فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكلون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقول وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم ويفعلون، ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه صلفا على أهل السنة المحضة، صلفا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل، طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله. لو جاء بمذهب جديد لا يجوز انتساب إليه، الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم، بارك الله فيكم. نعم.
0: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
1: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة، إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط

0: التفريط. نعم.
1: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. هنا الصدف يا شيخ.
0: الصدف.
1: نعم.
0: نعم.
1: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
0: نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
1: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
0: نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
0: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم.
1: كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله. فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن. مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ وصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته،
0: أي أنه مكون،
1: أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله، هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا، هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، انتهى ملخصا. قوله والجنة حق، وقوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله
0: نعم
1: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، انتهى. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح

0: ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك. الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك. فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا؟ وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال،

0: آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم
0: على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه بارك الله فيكم أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد الثامن من شهر شعبان
4: الله وبركاته.
3: عام 45.
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم
3: وتعالى
4: وفي أكرم صورة، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع

كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن، العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة، إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته، من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجول الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. لا بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال، بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر، نهي. هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، فقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في

الصامي غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هن النساء، هن النساء، فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن، أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس: فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات. فهي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتي معنا في الأحاديث: وإنك والله ليضيق صدرك عندما ترى من كنت ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم، تراهم قد لبسوا لباس النساء، أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة. مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة هي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال، بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، هم الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا، الأدلة على هذا اللعن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام، هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنث.

وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول أعجبني لونها أو كذا أو كذا وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء ولكن أعجبه اللون وكذا ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل. فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، كما في الحديث، أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف، فقال: ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيض. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة، الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء، نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجمن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال: والله أنا أتجمل بها، نقول له: التجمل لمن؟ للنساء. نعم، أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل، بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال للجمال، نقول له: إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير، فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال: لا، أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر، نقول: وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا، فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم، الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول تجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم، ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم، صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكانه وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء، ولعن المتشبهات بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال. فلنحذر. فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن

تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله. يقول النووي رحمه الله: من يتكلف أخلاق النساء، من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن، أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف أنه من لبس النساء، لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: أخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتوب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل، ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية، فميزك عن النساء، تريد أن تذهب إلى فعل النساء، لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل سافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد الله، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه، ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك. التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره، أحد أمره؟ ما هو أمره؟ لا، ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنة، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا

فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلامة. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه. فكيف لو رأى هذا الزمان؟ فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر، فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط هي لا، وقال يقول: ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها. يدخل في هذا الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال الأثواب، أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها هو يصورها محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر، ولم يأمرها بالعفاف، ولم ينهاها عن التبرد، ولم ينهاها عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا؟ متشبهة بماذا؟ بالرجال. فيدخل فيه وينطبق على قول الإمام الذهبي كما قال: ولزوجها، أي من اللعن ومن العقوبة، إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها. وقال إمام الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير، فتقليد للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء، ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا؟ يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب، لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل، فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبنائهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين، سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات، وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلن لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت

ماذا؟ أولد. إذا أنت أنشأت بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون به من الأسواق الآباء والأمهات، يذهبون بالأبناء الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما؟ لما تنتكس هذه الفطرة؟ اشتر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا يؤمنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال إن كان يميز ويفهم، خذه معك إلى المسجد يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك، يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناعة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية، حرية تأكل ماذا، تشرب ماذا، هذه حرية لك. تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذه حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر، هذا هو الدين. ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذا أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من؟ وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات، فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. ومر معنا حديث الآخر، يا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن، بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي ابتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش؟ هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحك على الناس. لبس العباءة، العباءة لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل، حتى من أهل الخير يرسل ويضحك ويرسل لأبنائه ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك؟ لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن، لا نقول أنت ملعون، لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. والعكس بالعكس. كذلك عن أبي مليكة رحمه الله قال، قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل، نعل

حذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة نوع من أنواع خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها إن المرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح، ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة، كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء. رآه متكسرا يعني يتميع، فقال لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول مو إحنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة إلى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجمن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا. فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواء فهذا يجوز. أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه، فقال أحجمه، وشكى إليه ألما في قدميه، قال أخضبهما بالحناء أي بالعلاج. إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول، لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم، في أصواتهم، في شدتها تصبح شديدة كالرجال، في خشونتها، وهذا ينافي الحياء عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت من، هذا هو الرجل. هذه الصفات القوية الأمين عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته، الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة التي ايش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا بد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها. وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال، على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال، الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد

0: أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء. فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها. والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز، وعلى الأب على الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأز وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد، منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين القبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف والمسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر من بني

نظر بني كنانة، وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع النسب الشريف، وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان سأل هرقل أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال له كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري، جاء في مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله يقول إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا، فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة، عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير أي شيبة، وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسألوا المطلب من هذا وهو ابن أخيه، فما قال ابن أخي، قال هذا عبدي. لماذا؟ قالوا حياء ممن سأله فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ونقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقالوا سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقالوا هو الجد، ماذا ابن مرة نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة. ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي. ابن غالب ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه، وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه. ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض. ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا مأخوذ من النزارة وهي القلة. ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات، وابن
عدنان، وهنا يقف ماذا؟ ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون، هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة، وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، أو قال للناس لما بلغه ما بلغ، قال من أنا؟ تقول للناس من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم، وهو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحى به الكفر، وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي، وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا، وسماه نبيا، وسماه أميا، وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز، قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه، هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه، وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون،

قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد فيسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات، يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد. عبد الله تزوج بآمنة، وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا: وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء، قال: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير، أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة، جمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول: أنا قتلتها ولمن قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس، فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعلته الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام

عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي رواية أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتخر. لهذا نقول معرفة الشخص لنسبه هي نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر، ولهذا قال الرسول ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه ماذا العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا. بل الأساس هو التفاضل، الأساس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، قطع يد المخزومية عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا. لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب، بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له كيف نسبه فيكم، بعد أن ماذا قال له هو فينا ذو نسب، بعد ذلك قال له سفيان قال له هرقل كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة، وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية

بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد، وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرؤوا منه، بل وقد رموا صاحبه بالزندقة وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل، يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته، ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا؟ يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعن في ماذا؟ في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يتمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا، أي ادعاء النبوة، بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا، حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال، كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرؤوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف، وقد مر معنا حديث رقم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله، فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا، عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله، فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة من النصارى والمسلمين.